0: على الأم، وأكبر جناية وأخطر جناية كانت في دينها. يعني الدين هو الذي به صلاح الأمة، ولذلك كان أكبر جناية على الأمة في دينها. يعني فبدأوا يحرفوا المفاهيم، أفسدوا الأمة الدغل، يعني إفساد للدين. شاهدوا أن الأمة مرتبطة بالدين، وبني أمية معاهم تجربة في محاربة الإسلام والرسول لمدة 20 سنة، هم بيحاربوا رسول الله منذ بعثة رسول الله، هم بيحاربوا بالإعلام والدعاية والتعذيب وسائل كثيرة، يعني معهم تجربة في التنظيم، مثل آل سعود. يعني لا نموذج لهم في المرحلة الحالية آل سعود، تجربتهم لحربهم مع الإسلام ل20 عام، أن هذا الإسلام تقوى وانتشر وتمسكت به الأمة، وهم عاجزين يعني عن فصل الأمة الفصل الكلي عن الإسلام. اتجهوا في النهاية بعد فتح مكة، وبعد ما أرغموا يعني على الدخول في هذا الإسلام نتيجة للتحولات من حولهم ونتيجة لوصولهم إلى حالة الاستسلام والعجز، دخلوا فيه بغير رغبة. يعني ما دخلوا فيه بغير رغبة. يعني لاحظوا الله إيش قال للنبي محمد وفي مكة بيدعوهم للإسلام، بيدعوا الكفار قريش وعلى رأسهم الأمويين باعتبارهم كانوا القيادة الأساسية للكفار قريش. الله قال للنبي محمد، قال وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ما يؤمنوش، خلاص انتقل، فتولى عنهم، فما أنت بملوم، خلاص انتقل مكان آخر، جهز لها النبي المدينة المنورة ينتقل فيها. قال اديت الذي عليك، لو تتعب كم ما تعبت ما عاد أحد أسلم منهم، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. خلاص حق الله على أكثرهم، ذولا لا تعب معهم، يعني ما يمكن يسلموا. هذا الذي آمنوا معك خليهم يهاجروا، وإذا أبه قليل مؤمنين إن شاء الله يجي فرصة لهم، يجوا كذا ولا يهاجروا كذا ولا يجي حلهم. أما الأغلبية الساحقة وعلى رأسهم الزمرة التي تقود هذا الكفر القرشي، بيقول لك الباري لقد حق القول على أكثرهم. طيب كيف لما جاء فتح مكة ودخلوا في الإسلام؟ إذن كان دخولهم نفاقي، كان دخولا نفاقيا في الإسلام، لاحظوا حتى أبو سفيان عندما قالوا له اسلم هو بيشاهد النبي وهذا، قال وفي النفس منها شيء. ها قال له محمد رسول الله، قال في الأخير وأن محمد رسول الله وفي النفس منها شيء، يعني عاد به في النفس، يعني ما قد ما الأمويون هذولا بدأوا مسارة التحريف للدين، وبدأوا يحرفوا، يعني يحرفوا في الدين بشكل عجيب جدا. يعني شاهدوا يعني إيش الأكاذيب اللي يقول تصلنا باسم الدين والإسلام، هذا الخرافات، قطع ولي الأمر إن جل ظهرك ولو يزني نص ساعة على الهوى ولو يفعل، كل هذا هي كلها من ثمرات التحريف الأموي الأول، عندما فصلوا الأمة عن رسول الله في مقام القدوة والقيادة، وافترضوا أنه طبيعي يطلع صعلوك مثل معاوية مثل يزيد مثل هذا النوعيات يعني ليحكم الأمة، يعني وأسسوا لصعود مثل محمد بن سلمان وبن زايد، يعني أسسوا لصعود مثل هذا النوعيات على رقاب الأمة، وزادوا صنعوا علماء بلاط وسلطان يعني يروجوا لهم للأكاذيب، وحدثنا فلان وعن فلان وعن، والنبي صلوات الله عليه وعلى آله قال من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، يعني فليتبوأ مقعده، يعني خلاص دخلت الأمور بشكل تحريف يا أخوة، تحريف لمفاهيم الدين، والتحريف للدين هذا من أخ، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني من أشد الظلم. قال أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. يعني الافتراء على الله ظلم، ومن أشد أنواع الظلم، ومصدر علماء السوء، يعني مصدر الذي بنسميهم الآن في العصر ذي المثقفين الرواه القصاصين المعلم، يشتغلوا على تقديم الدين للناس، قدموا الدين تقديم إيش؟ تقديم خاطئ. يعني فحرفوا مفاهيم الدين، أساءوا لعزة الله، أساءوا فيما يتعلق بالله، بالقضاء والقدر، بالرسول الله وأخلاق رسول، أهم شيء يا أخوة قدموا دين غير الدين، قدموا دين غير الدين، دخلوا دخول نفاقي وبدأوا يصنعوا للأمة الدين غير الدين، جرأة على الكذب على الله سبحانه وتعالى وعلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. أيش الذي ساعد على نجاح المفترين ذيه؟ الذي ساعد على نجاحهم أشياء كثيرة جدا، يعني أشياء كثيرة. يعني مثلا موضوع الاستبساط، يعني استبساط، يعني بعض الناس يستبسط الأمور، يعني تخيل أن المسألة سهلة أنها عادية، هذا واحدة من إلى جانب ايش سموها، اللامبالاة، إلى جانب الإغراءات، إلى جانب، لكن بحالة الاستبساط يا أخوة. لما الناس يستبسطوا، يعني يستبسطوا الموضوع، تصبح المسألة عادية يعني، ويجي يكذبوا على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ولا يضلوا الناس، ويصبح موضوع الضلال آخر اهتمامات الناس، آخر اهتمام الناس الطاط. يعني قد ربما يهتم الأب بابنه، وبه ابني ذاكر ضروري يجي من الأوائل ضروري كذا، وربما يقاتل على جربه ويخرج جهال، يقول يلا يا جهال يلا يلا، ولا يبقى من يلا أرضنا ضروري، وعي يضحي يعني ويقاتل، ويخلي جهال يقاتله، لكن أي خليه لا كما قد جهاد في سبيل الله ولا من أجل دين الله، يقول لك يعني الله أعلم يعني ما به داعي ولا لاحظته كيف. مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. انتشرت عقائد سيئة، عقائد الجبر، وينسبوا الجرائم إلى الله، وقدر الله ما شاء فعل، يزنوا ويسكروا ويفعلوا الجرائم، يقول لك قدر الله ما شاء فعل، ينسب الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. إساءة فظيعة جدا لله سبحانه وتعالى، إساءة فظيعة جدا. تفاسير إسرائيلية، ودسوا جعلوا لأهل الكتاب فرصة للتغلغل إلى أفكار المسلمين، إلى أفكار المسلمين يعني. فكان هذا الموضوع ما بين صمت الناس واستبساطهم، وما بين تقديم البدائل المغلوطة يعني، غابت المعالم الأساسية للدين. الشريحة الواسعة من أبناء المجتمع صمتت وسكتت رغبة ورهبة واستبساطا للأمور، وهذول المضلين المنحرفين بيقدموا البدائل يعني، يقدم البدائل ويدي ويغير معالم الدين الأساسي، ويحرف الناس عن المشروع الحقيقي رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، إلى أن وصلت الحال يا أخوة إلى موضوع غير طبيعي يعني. أصبح الموضوع دين جديد يعني، وعباده خولة، خدام، خدم، مسخرين، حولوا الناس إلى عبيد، شكلوهم جيوش جرارة على أساس تكون ذراع بطش وجبروت، يضربوا من يشتوا في أوساط الأمة، ويجمعوا من يشتوا. حتى الفتوحات الذي بيسموها فتوحات حقهم كانت لأجل المغانم ولأجل النساء والسبي وغيره، بدليل أن كل المناطق الذي فتحوها يعني المعظم الساحق منها رجعوا خرجوا من الدين والإسلام يعني، وقاتلوهم يعني، آخرتهم في الأندلس. مستطاعوا يأثروا على المجتمع هناك الإسباني، والمجتمع البرتغالي، وغير من تلك المجتمعات، ورجعوا يعني جزروا المسلمين بشكل غير طبيعي، لأن بني أمية ما أدخلوا الدين سوا، همهم كانت أشياء أخرى. ومال هود ولا حتى المال العام لعبة وفوضى وشراء ذمم، وبدأت الفجوة تزداد ما بين غنى فاحش وفقر مدقع، وهكذا استغلوا المال استغلال سيء. نسأل الله سبحانه وتعالى يوصلنا وإياكم، يهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون،
2: قرآنيون،
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي. هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني واحميهم كلهم.

سطوات قهرك وأهلكهم ودمرهم تدميرا، كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك لا

شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

تحقيقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك.

بإيد الخير على شكرك، ابتدأتني بالنعم فضلا وطولا، وأمرتني بالشكر حقا وعدلا، ووعدتني

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد.

كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

كرامتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي. أنت الذي أوسعت علي في الدنيا رزقا، فضلتني على كثير من أهلها تفضيلا، فجعلت لي

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك. فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك عن

وعدد ما وسعته رحمتك من جميع خلقك، وعدد ما أحاطت به قدرتك، وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك. اللهم إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيد

إليك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وشهادة مقبولة وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة وامرأة مؤمنة

الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي ولإخواني كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة ونجني من كل بلية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة.

وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيحة.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبق عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

فيه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة.

ابني وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله، يا قريب، يا سميع، يا مجيب، يا سريع، يا جبار، يا منتقم، يا قهار، يا شديد البطش، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها، ومصادا فيها، وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولكهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات، أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله، حلي عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله، عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولده.

نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعمم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

أعظم الله لنا ولكم الأجر في ذكرى مصاب سيد الشهداء سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإمام الحسين بن علي عليهما السلام. إننا في هذا اليوم بذكرى هذه الفاجعة الكبرى في تاريخ الأمة نتطلع كشعب يمني مسلم وكأمة مسلمة إلى الإمام الحسين عليه السلام في موقعه في الإسلام رمزاً عظيماً وإماماً هادياً، نتطلع إليه في مقام الهداية والقدوة والامتداد الأصيل النقي للإسلام رؤية وتطبيقا وقولا وفعلا وخلقا وموقفا وروحية وسلوكا. نتطلع إلى الحسين عليه السلام في موقعه في آية التطهير وفي آية المودة وفي آية المباهلة وفي سورة الإنسان، ومن موقعه في الصدارة والمكان العالي والسامي والراقي في كل آيات القرآن الكريم التي تحدثت عن أولياء الله والأخيار من عباد الله ومواصفات المؤمنين والمجاهدين والصادقين والمتقين والأبرار في مرتبته العليا ومكانته الكبرى من تلك المواصفات. الحسين عليه السلام في موقعه من حديث الثقلين وحديث الكساء وحديث السفينة وحديث حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط، ومن موقعه في الجنة المعبر عن علو مقامه في الدين وعن عظيم مرتبته ودوره في الحياة الذي عبر عنه النص النبوي: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وكل النصوص النبوية التي تعرفنا من هو الحسين وما هو مقام الحسين وماذا يعنيه الحسين. نتطلع إلى الإمام الحسين عليه السلام حينما تحرك في الساحة الإسلامية في مرحلة من أخطر مراحل التاريخ، وهو يجسد مبادئ الإسلام وقيمه وروحيته وأخلاقه ويحمل رايته ويقف موقفه في التصدي للطاغوت والطغيان الأموي الذي اكتسح الساحة الإسلامية آنذاك بجبروته وإجرامه وتضليله وإغرائه. نتطلع إلى الإمام الحسين عليه السلام في نداءاته في أمة جده، نداءات الحق، نداءات الحرية، نداءات الكرامة، نداءات العزة، نداءات المضامين القرآنية، نداءات التوجيهات النبوية، نداءات الحكم العلوية، وهو يقول: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله، ناكثاً لعهد الله، مخالفاً لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقاً على الله أن يدخله مدخلاً. ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان، ويتحدث عن سلطان بني أمية، قد لزموا
طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلالا وأنا أحق من غير قد أتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم ببيعتكم أنكم لا تسلموني ولا تخذلوني فإن تممتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم فأنا الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم فلكم في أسوة نتطلع في يوم العاشر نتطلع من ساحتنا الإسلامية إلى الحسين عليه السلام وهو بذي حسم وقد وصلت إليه طلائع الجيش الأموي

ووصلت إليه أخبار تخاذل المتخاذلين وتراجع المفرطين، وهو في قلة قليلة من صفوة الأمة الأوفياء في ظروف رضخت فيها معظم الجماهير للطغيان الأموي، واستكانت وذلت أمام جبروته، ووقف عليه السلام بذي حسم منطقة في الطريق إلى الكوفة، بذي حسم لحسم الخيار واتخاذ القرار. ثم قال عليه السلام بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون. الصورة باتت واضحة عن طبيعة المعركة. أهل الكوفة قد تخاذلوا آنذاك، وسقطت الكوفة تحت سيطرة ابن زياد، وجيش منها جيشا كبيرا توجه نحو الحسين عليه السلام للقائه في الطريق واستهدافه قبل وصوله إلى الكوفة. إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون في تخاذل المتخاذلين وتنصل المتنصلين عن المسؤولية وفي قدوم جيش العدو، وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها واستمرت جدا، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا غرما. هكذا تحدد وهكذا حسم الخيار وهكذا حدد القرار على ضوء هدي الله من نور الله بتوجيهات الله بمقتضى ما هو عليه من إيمان. وهكذا هو خيار المؤمنين في كل عصر وزمن، وهكذا هي رؤيتهم لحياة يصبح الناس فيها تحت سيطرة الطاغوت، ولحياة يهيمن عليها الأشرار والمستكبرون والظالمون فيحولونها إلى حياة بئيسة تعيسة غارقة في الظلم والظلام. نتطلع اليوم إلى الحسين عليه السلام في ذروة الموقف يوم العاشر، وقد أحاطت به جيوش الأعداء، وهو يخطب خطابه فيهم لإقامة الحجة عليهم بما سبق منهم من العهود وبما يعرفونه عنه في موقعه في الإسلام وما له من الحرمة والعصمة في الدين، ويعرض عليهم الحلول المنصفة التي كان بإمكانهم أن يتقبلوها دون حرج حتى لا يتورطوا في أفضع جريمة ويتحملوا أكبر وزر. وحينما أصروا على خياراتهم الباطلة في الاستسلام أو القتال، وجعلوا من خياراتهم المذلة عرضاً وحيداً، نادى عليه السلام بنداء العزة والكرامة وهتف بصوت الحرية قائلاً: لا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الدليل ولا أجر إجرار العبيد. نتطلع إلى الحسين عليه السلام وهو يخاطب أنصاره الأوفياء الأبرار قائلاً: ألا وإن الدعي ابن الدعي، وهو يقصد هنا عبيد الله ابن الزياد، قد ركز بين اثنتين بين السلة وبين الذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، ونفوس أبية وأنوف حمية تؤثر مصارع الكرام على طاعة اللئام.
نتطلع إلى الحسين عليه السلام وأنصاره الأبرار، وهم يخوضون المعركة بعد أن زحط العدو عليهم، ويتقدمون الواحد تلو الآخر من القر بن يزيد الرياحي إلى آخر شهيد من الأصحاب، ومن علي الأكبر بن الحسين عليه السلام إلى العباس بن علي عليه السلام، وكل منهم يسجل للتاريخ أعظم المواقف المعبرة عن الإيمان الصادق في مبادئه وقيمه وأخلاقه، ويضمن سجل الحرية ودفتر الكرامة أعظم معاني الوفاء والإباء والشهامة والعزة.

تتطلع إلى الحسين عليه السلام وحيدا فريدا، والأوفياء الأصفياء في الميدان شهداء، والأعداء محيطون به من كل جانب، وهو عليه السلام لم يزدد إلا ثباتا وإلا عزما وإلا تصميما، قد وطن نفسه على الشهادة لا يتزحزح عن موقفه ولا يتراجع عن مبدئه، وهو يتطلع إلى لقاء الله محقا وإلى السعادة بنيل الشهادة، ولا يأسى على حياة يراد للإنسان أن يبقى فيها دليلا مستعبدا، يتقدم في الميدان بكل إباء وعز، مشتاقا بكل عشق اشتياق يعقوب إلى يوسف، كما عبر عليه السلام إلى اللحاق برسول الله وأمير المؤمنين والزهراء والحسن صلوات الله وسلامه عليهم في ضيافة الله تعالى، حيث يجمع الله شمل أصحاب الكساء في حظيرة القدس في محضر الكرامة الإلهية. والحسين عليه السلام بثباته وجهاده وتضحيته واستشهاده أبقى للإسلام امتداده وحضوره عبر الأجيال

نحن قائلون في هذا اليوم السلام عليك يا سبط رسول الله، السلام عليك يا نور القرآن، السلام عليك يا بسالة علي وتفانيه في سبيل الله، السلام عليك يا تبتل الزهراء عليها السلام، السلام عليك يا سؤدد الحسن، السلام عليك يا سؤدد الحسن.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت دهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد شد هناك، ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري دور على اليمين دور يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله.

Come.

0: وين صوت الرجل؟
1: الأمريكية

0: شندو السيد
1: شندو السيد
0: كادمون
1: كادمون يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: استغفر الله
1: كادمون
0: كادمون
1: احسن
0: كادمون
1: استغفر
0: الله.

صوت هز الأرض هز.

0: أمريكي
1: سلم نفسك يا أمريكي
0: سلم نفسك يا أمريكي
1: يا

جهز التنظيم. احسن. مال مال مال مال.

0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول ضد كويس الحزن صحي النائم أوش. بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح
0: ضد الشيعة السعودية
1: ضد الشيعة السعودية
0: ضد الشيعة

0: صهيونية.
1: احسن قال قول قول قول مي مالمي مالمي ما تزرع الامام. احسن فت فت قال قول قول قول قول مي. نار نار نار، كل الفن الدام بطل امريكان، هذا نهي.

0: قتل أمريكان.
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: جند الله
0: جند الله
1: قادمون
0: قادمون
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: جند محمد
0: جند محمد.

0: قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: صل الله
1: قادمون
0: شد
1: قادمون
0: أحسن
1: قادمون
2: الله أكبر
1: المغفر لك المغفر زي الله لك عليك النصر
2: حيهات
1: من الله حيهات من الله حيهات من الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين شمال يمين شمال حول

0: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال، الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرصهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي. إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، أعلامنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رجال الله
2: حي على خير الرجال، حي

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشك بنكهة سام اف ام.
3: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل البعيدين عن المال الحرام. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الجهاد وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج صيني قشر، موضوعها عنوانه وحرم الربا. المستمعون الأعزاء، مع احتساء قهوة الصباح من صينية القشر أو فنجان البن، نتكلم في موضوع اجتماعي واقتصادي هام عنوانه وحرم الربا. وهاتين الكلمتين من الآية الكريمة بقوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم وصدق به نبيه الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين بأنعمه إلى يوم الدين. والقائل صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: مانع الزكاة وأكل الربا حربان على الله. فبتأمل وتدبر معاني الآية الكريمة والحديث الشريف يترسخ في ذهن كل مؤمن صالح أن الربا من المحرمات، ويمقته كتاب الله المجيد لما له من الأضرار المادية والمعنوية على مجتمعات الإيمان والإسلام، فهو بذلك يعتبر من أخطر الأمراض الاجتماعية والاقتصادية وأكثرها وبالاً على الإنسان وهويته الإيمانية التي تدعو لكل خير وصلاح ورفاه اجتماعي واقتصادي وفق نهج القرآن الكريم، دستورنا ومصدر الأساس للتشريعات والقوانين الوضعية التي تنظم الأحوال والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية التجارية وغيرها. ومعنى الربا في الشرع الزيادة في أشياء مخصوصة والزيادة على الدين كالربا الفضل والنسيئة، لقوله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فاليهود من الأقوام الذين احتالوا على أنبيائهم حتى يأكلوا الربا، الذين أجازوه في التعامل مع غيرهم، فانتشر الربا بشكل كبير لأرباحه المجزية، ولا يزال للأسف يتم التعامل به خاصة في الأعمال المصرفية البنكية وحتى اليوم. فالله سبحانه وتعالى حرم الربا على الناس لمنعهم عن الانشغال بالمكاسب المؤدية إلى أن تنقطع منافع الخلق وانقطاع المعروف بين الناس. أجرنا الله وإياكم من الربا والمتعاملين بالمال الحرام.
5: المشاكل تتعلق بنا نحن البشر في وعينا، نحتاج إلى تقوى لله، نحتاج إلى التزام بتعليمات الله، احترام للحلال واحترام للحرام، بالانتهاء عن الحرام والعناية بالحلال. نحتاج إلى معالجة مشكلة من أخطر المشاكل وأسوأ المشاكل الاقتصادية، الربا. الربا وهو فظيع جدا وكارثي ومدمر، ومن أكبر الجرائم على الإطلاق، ولا يتصور ولا يستوعب الكثير من المرابين خطورة هذه المسألة، أنه بحسب الشرع الإسلامي وعند الله سبحانه وتعالى هذا المرابي مجرم من أسوأ المجرمين ومن أكبر المجرمين في هذا العالم، ومن المرتكبين لأكبر وأفظع الجرائم، جريمة رهيبة جدا، جريمة أكل الربا. الوعيد من الله سبحانه وتعالى بجهنم والخلود فيها، والخلود فيها للذين يأكلون الربا ويتعاملون بالربا، وعيد مؤكد في سورة البقرة، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعيد بالحرب من الله إن لم ينتهي الناس عن الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وعيد شديد ولعن عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله الذين يتعاملون بالربا، ووعيد شديد وإعلان حرب ومقاطعة تامة. آكل الزكاة، آكل الربا، ومانع الزكاة، حرباية في الدنيا والآخرة، في الحديث الذي روي عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في معناه ما يؤكد على هذا. وهكذا نجد تحذيرا وعيدا شديدا، ونجد تأثيرات كبيرة جدا، لأن الربا يساهم في عملية الفقر، تنمو أرصدة وتجارة قلة قليلة من الناس تكبر تجارتهم، في المقابل ينتشر الفقر بشكل كبير جدا في أوساط أكبر فئة من الناس، تكبر شريحة الفقراء وتتسع دائرة الفقر في أوساط المجتمع لصالح أن تنمو تجارة قلة قليلة من الناس، تكبر تجارتهم، ويكبر مع ذلك البؤس والحرمان والعناء والفقر على الباقين وعلى الآخرين. نحتاج إلى مكافحة هذه الجريمة، وعلى الدولة أن تتخذ إجراءات حاسمة وجادة، أولا تجاه مؤسساتها هي التي تتعامل بالربا، المؤسسات التي هي ضمن قطاعات الدولة وتتعامل بالربا يجب منعها نهائيا من التعامل بالربا. ثم كذلك التجار عليهم أن يتقوا الله، وإذا لم يتقوا الله يجب أن يعاقبوا، أن يمنعوا رغما عنهم. من لم يتق الله، من لم يحترم هذا الدين الإسلامي، من لم يحترم الشريعة الإسلامية الذي ينص دستور هذا البلد على أنها المصدر الأساسي للتشريع، فيجب أن يعلمه الناس كيف يحترم رغما عنه ذلك. فإذا اتجهنا إلى تقوى الله سبحانه وتعالى فالله هو الرزاق، هذا جانب. الجانب الآخر في أن نعي كيف نعمل بواقعنا نحن كشعب يمني، الأمة بشكل عام، كيف نعالج مشاكلنا التي هي بشكل تصرفات خاطئة، سياسات خاطئة، إهمال لأشياء مهمة، إغفال لأشياء مهمة تساعد على تحسين الاقتصاد وعلى معالجة مشكلة الفقر وعلى تقوية الإنتاج المحلي وعلى النمو الاقتصادي بوعي صحيح. لاحظوا، كثير من الأشياء التي يعملها الناس وسيعملونها على أي حال، إنما هم يعملونها بشكل غير مخطط ولا منظم ولا مدروس ولا واع وبشكل عشوائي. هذه العشوائية هي آفة كبيرة في واقعنا العربي وفي واقعنا اليمني. المشكلة الرئيسية لنا هي العشوائية، العمل غير المخطط ولا المنظم ولا المدروس ولا المحسوب، كل يشتغل على ما في راسه، وهذه مشكلة جدا، مشكلة كبيرة جدا.
4: إخوة وأخوات، أبناء وبنات هوية الإيمان والقرآن، مما سبق إذ أكد لنا ثبوت حرمة الربا الذي يعني أكل أموال الناس بالباطل وبمبررات متعددة، كالاستثمار الربوي للودائع المالية بالبنوك والمصارف والمضاربة في أسواق المال والبورصات وغيرها من المؤسسات المالية كالتي تعطي أو تمنح المودع ماله أرباح سنوية مقابل أو بحجة أنها تستثمر في أنشطة ومشاريع اقتصادية أو تجارية، والله أعلم، وهي في الواقع وهمية لأنها تيسر توفر السيولة النقدية لمصلحة التعاملات الربوية التي ما أنزل الله بها من سلطان، حتى أننا نلاحظ سخط الكثير من المودعين لقيام اللجنة الاقتصادية العليا وتوجه الدولة والحكومة بفرض سياسات وإجراءات ضد التعاملات الربوية وإلغاء أرباح البنوك والمصارف بدون حق، فليس لهم حجة في ذلك، وإنما هي من موروثات النظام السابق بثورة الإيمان التصحيحية الشعبية والمسيرة القرآنية، ناسين أو متناسين أن كل التعاملات الربوية منبعها وأساس الترويج والعمل بها هم اليهود والنصارى أعداء الإسلام والقرآن. فمثل الإجراءات والسياسات التي تتبعها الدولة بكافة القطاعات الاقتصادية والمصرفية، أساسه منهج وثقافة القرآن، بعيدا عن النظريات والفلسفات الشرقية والغربية، إشراكية، رأسمالية، ليبرالية، رأسمالية متوحشة اللي تفضل مصالح تجارية بشركاتها ورساملها على خدمة الإنسان صاحب المصلحة الحقيقية من أي توجه وسياسات اقتصادية نابعة من أوامر الله ونواهيه وحلاله وحرامه. يقول البعض أو يتكول كده، إحنا من جيز الناس، إحنا هنقول لذوي القناعات المريضة هذا والأفكار المغلوطة، الله بيقول لكم: لكم دينكم واليدي، صححوا مفاهيمكم واتبعوا ما أنزل الله في قرآنها المجيد المنزل على خاتم رسله وسيد أنبياء صلوات الله عليه وآله الذي أرسله رحمة للعالمين جميعا. وليس لفئات محددة من البشر، واجب كل المؤمنين المسلمين التقيد بمنهج القرآن وسنة رسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قل لا، كما يقال في المثل اللماري: فريش الرجل في الغدرة الذي استضاءوا، يعني ما جاء الله تعالى بقرآنها المجيد إلا لنتنور بهديه ونحتكم إلى نهجها القويم وثقافة السامية، وهو حافل بالكثير من الآيات الكريمة التي تحرم الربا، كقوله تبارك وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، والآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. صدق الله العظيم، وهو المستعان، والعاقبة للمتقين. إخوة الإيمان وهوية القرآن. نستكمل موضوع حلقتنا وحرم الربا بما يروى عن نبينا الأعظم وعترته الطاهرة أعلام الهداية صلوات الله عليهم جميعا، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الربا 73 بابا، أيسرها مثل إتيان الرجل لأمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه بغير حق. والحديث الشريف: إياك والذنوب التي لا تغتفر، الغلول، فمن غل شيئا أتى به يوم القيامة، وآكل الربا، فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط، والآخذ والمعطي سواء في الربا. وسيدنا الإمام علي عليه السلام يقول: لعن رسول الله صلى الله وسلامه عليه الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه، وإن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وحد لكم حدودا فلا تعتدوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اصرف عنا نار جهنم إن عذابها كان غراما، وباعد بيننا وبين ما حرمت علينا وبين معاصيك كما باعدت بين المشرق والمغرب. ربنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والأودى للأسرى والغائبين والمفقودين وعون الله وتمكينه ونصره للمجاهدين في سبيله، والعزة لله ورسوله والمؤمنين. يجدد لقاءنا مع الصين الكشر وموضوع آخر. خاطركم مع الله.
2: صيني قشر بنكهة سام افتر.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
6: سام اف ام، إذاعة محور الجهاد والمقاومة.
7: خلف المعنى.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.
2: الرد آت لا بد منه على ما قام به العدو الإسرائيلي.
3: نحن سنرد، هذا محسوم وعليهم أن ينتظروا.
2: والعدو الإسرائيلي يعرف بحتمية الرد وأنه لا تراجع عن هذا القرار.
3: والميدان هو الذي يعرف ظروفه، ونحن نبحث عن رد حقيقي وليس عن رد شكلي.

إسرائيل كما جبل الطور عليهم نتقى، لا وهن فأحرار الدنيا قد لمحوا للمجد الطرقا. رغم التطبيع ومن خدموا صهيون فزادتهم رهقاً.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت الله والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا بالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. أسعد الله صباحكم بالخير والعافية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: يا صباح النور، يا صباح النشاط، يا صباح القحيف، يا صباح الخف، يا صباح العمل والردردح على قصب الذره الجرب بيكوبلوا عليهم وبيردوا عليهم بعد القحيف والحجيف. الله يكون في عونكم يا كل المزارعين وكل المزارعات. العمل لازال قائم على قدم وساق في العمليات الزراعية في محصول الذره، والذي قد حجنوا وكوبلوا وردوا يركبوا لهم بعض ويفتنوا دالحينة ويقمروا غريطوف والذره ويزاوروها للمطياف والمزاورة. هنقول لكم تميت والعمل الأساسي في العمليات الزراعية دالحين الطياف والمزاورة. لو شيء أمارية إصابة مثلا يجي دود يساق فالذره يجي فيها العساء يا حضرة، يجب المزاور والطياف لها بصورة دائمة. وفي حالة لا قدر الله وحصلت إصابة، ما علينا إلا أن نتواصل مع الجهات المعنية في مكاتب وزارة الزراعة المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، نتواصل معهم ونطلب منهم الإرشاد اللازم لمكافحة الأمراض التي بتصيب محصول الذره. والأمراض الشائعة هو الدودي والعسلة أو العسى، وهذا يجب مكافحته عند ظهور أول إصابة في محصول الذره. لا تتأخروا لأن هذا بتأثر على المنتج، وخصوصا أن المحصول الآن في بداية النمو، نشتي نمو قوي، يعني قدوه في نص المرحلة أو قدوه قريب من نص المرحلة، مرحلة النمو. إذن يجب الاهتمام الكبير به ومتابعته ومزاورته. الله يكون في عونكم يا كل المزارعين ويسعد أيامكم، لأننا داري هذا لو ما تزور ودره وقد الدنيا كلها جنة. أنتم بتتأملوا يا أهل اليمن، جنة الله في الأرض بلادكم، أنتم أرض الجنتين، أنتم أصحاب البلدة الطيبة. ابصروا أين الطيبة هالآن، ملوا عيونكم ومتعوا أنظاركم واستمتعوا واستنشقوا الهواء الجميل والعليل والنقي. زوروا مناطقكم، زوروا مناطقكم، اخرجوا لريفكم، استمتعوا في هذا الفترة بالسياحة الزراعية. والله اني بنتمنى على كل يمني ويمنية، بنتمنى عليه انه يخرج ويخرج جهالة حتى لا اقرب منطقة هو فيها. اخرج من عاصمة المدن، اخرجوا من عواصم المدن، شبعنا زحمة ودوشة وغبار ودخان سيارات. نخرج نغير جو، نخرج نغير جو، خرجوا غيروا جو. وفي نفس الوقت اغرسوا في أذهان أبنائكم حب الأرض وحب المحاصيل، ووروهم أصل الغذاء أين هو، وروهم الدرق كله. هذا الدرق يبتروه هي أصل الغذاء في اليمن، هي سيدة المحاصيل الزراعية اليمنية. هذا الدرق هي اللي قالوا أصحاب صعدة في مثلا بازية اليتيم، وإحنا المختصين بنقول سيدة المحاصيل. وفي الكثير من الأمثال بتجي في الدرق، الدرق للموفى وقيد، الدرق للبقر والغنم ضع، الذره للإنسان حب، الذره جمال، الذره بتعالج لنا الملوثات الجوية. هذا الملوثات اللي من الانبعاثات الغازات والغبار والدخان، الذره بتعمل على عملية معالجة الهواء وتنقيته بشكل كبير، لأنه بتزرع بمساحة واسعة وفي كل المحافظات اليمنية. إذن هي دعوة لكل يمني ولكل يمنية، خرجوا استمتعوا بالأجواء هذا الجميلة والرائعة، استمتعوا قوي. ولي يخرج لا ينسانا من الدعاء، يقولوا والله انه دعانا صديق المزارعين وقال نخرج في برنامجها الحكيم اليماني، واحنا خرجنا ودعوا لنا ان الباري يمدنا بالصحة والعافية وان يحسن ختامنا وان يجعل عملنا كله خالص لوجه الله وان يجعل اعمالكم كلها خالصة لوجه الله. يا رعية اليمن، يا مزارعات اليمن، انتينا اللي بتلقضن هذا الايام العلاف وبدرعين الغنم وبتستمتعين بالأجواء الرائعة هذا، وبدش جاي من أجل تعزيز أمنكنا الغذائي داخل بيوتكن. وأيضا كل اليمنيين، حب الأرض من حب الله، والعبادة العملية والاستقامة على الطريق هو بإقامة أراضينا وإقامة محاصيلنا وإدارتها الصحيحة والسليمة. أتمنى لكم التوفيق والعون من الله يا أصدقائي المزارعين وأخواتي المزارعات ويا كل اليمنيين، وأن وسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الموسم هذا موسم خير وبركة على كل اليمنيين واليمنيات. الله يكون في عونكم في كل أعمالكم، وعنتوقف احنا وياكم قليل بعد ما نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وننتقل الى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري في اليمن. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم، مرحبتوا مرة ثانية أصدقائي المزارعين وأخواتي المزارعات وكل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني للفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري. هيا قولوا يا مصلين على النبي وآل الخيرات. اليوم احنا في كم؟ في 16 ايش؟ ذو القياد. 16 ايش؟ ذو القياد، لا تنسوا 16 ذو القياد الشهر الحميري، احفظوا وحفظوا جهالكم. اما الشهر الرومي او السرياني فاليوم 16 ايش؟ 16 حزيران. يا حما يا حما يا حما، الله يعينكم يا اصحاب السواحل يا اصحاب التايم واصحاب عدن واصحاب المهرب واصحاب المكلة، كل المناطق الساحلية حما حما الصيد، الله يكون في عونكم. أما الشهر الميلادي فاليوم يوم صلينا على النبي وآله، اليوم 29 يونيو. 29 ايش؟ يونيو. هتقولوا وعي وافق ايش في منزلة الشمس؟ هنقول لكم يوم صلينا على النبي وآله اليوم 12 الهنعة. 12 ايش؟ الهنعة. 12 الهنعة. هتقولوا وايش اي وافك في الطالع الفجر حق المسبحين والمستغفرين من حين الله وهم اليمنيين، ان شاء الله تعالى كلهم يقوموا في الفجر يسبحوا ويستغفروا. اما المعلم الزراعي فاحنا اليوم في 8 طلوع النجمين او الظلم الاول. طلوع ايش؟ النجمين او الظلم الاول، هذا المعلم الزراعي. وهتقولوا لي والمتوسط وقت العشاء، هنقول يوم صلينا على النبي واله اليوم 8 السماك الأعزل أو السماك الرامح. والسماك الأعزل أو السماك الرامح كما وصف لنا القاضي يحيى ابن يحيى العنسي أمطه الله بالصحة والعافية، هو عبارة عن كوكب واحد زاهر، وهو المنزلة، يسمى المنزلة، وهو آخر المنازل الشمالية، ويقابل من الشمال الشرقي بمسافة 18 متر تقريبا هكذا تقدير المسافة، حوالي 18 متر يقابل السماك الرامح، تتقدم النجم نحو الغرب. نستطيع مشاهدة هذا الوصف للنجوم فوق رؤوسنا بعد صلاة العشاء إلى السماء صافية. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.
2: أقول لشعبنا تحرك فقط، تحرك، أنت شعب عظيم، أنت شعب أثبت حريتك وصمودك وثباتك على مدى كل هذه الفترة من العدوان برغم همجيته. تحرك، لا يجوز لأحد أن يتخاذى. بعد كل الذي قد حدث على مستوى عام وقرابة النصف الثاني من العام، بعد كل هذه الجرائم، ما أسوأ حال من يتخاذى؟ والله إن عاقبته سيئة عند الله. من يتخاذل، من لا يتحرك بنصف، بصدق، بجد، يتحمل مسؤولية، سيقف خاسرا وخائبا يوم يلقى الله وسيلعنه التاريخ. لا يجوز للبعض الذين يختارون لأنفسهم إضاعة الوقت في هذه المرحلة الحساسة والاستثنائية والتاريخية والمهمة جدا، إضاعة الوقت، ما يرددوا ولا يهدر كلام كلام كلام من دون نتيجة. الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك، الوقت وقت لبذل الجهود على أرقى مستوى

0: سام اف ام وقفة إعلانية
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
11: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: الامريكيين اسقط تحت الاقدار استيطان الغازين يبنى
1: سام اف ام من صنعاء تقدم
2: العدد الأخير. العدد الأخير
3: هي الثامنة صباحا في استديوهات سامة من صنعاء، موعد جديد لجولة صباحية جديدة في عناوين الصحف وأيضا المواقع الإلكترونية المحلية والعربية الصادرة لهذا اليوم الثلاثاء 15 من محرم 1448 هجرية، الموافق 30 من يونيو 2026. البداية من عناوين صحيفة الثورة وأبرز ما جاء فيها من أنباء وعناوين لهذا اليوم. تضمنت مناورات عسكرية وفعاليات تعبوية تجسد الاستعداد للمواجهة، وقفات قبلية مسلحة في العاصمة والمحافظات تؤكد الجهوزية لإنهاء العدوان والحصار، الفرح يحمل النظام السعودي مسؤولية قطع الطرق وأي اعتداءات على المسافرين، لجنة الدفاع والأمن في مجلس الشورى تستعرض خطة عملها ومستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية، احتقان أمني وشعبي في المحافظات المحتلة وسط مطالبات بوقف الانتهاكات، والخارجية الإيرانية لا محادثات فنية ما مقررة هذا الأسبوع، وبحرية حرس الثورة تطلب من السفن المرور جنوب جزيرة لارك للإبحار في هرمز، ولجنة عمانية إيرانية تبحث مستقبل إدارة مضيق هرمز، وتجمع علماء لبنان اتفاق الإطار خيانة تستوجب إسقاط السلطة دستوريا. من عناوين صحيفة الثورة وأبرز ما جاء فيها من أنباء وعناوين إلى موقع وكالة الأنباء اليمنية سبا وأبرز العناوين الواردة في الموقع. تدشين توزيع الحقيبة المدرسية لأبناء الشهداء والمفقودين بمحافظة الجوف، ومناقشة إجراءات فتح فرع لكلية الزراعة والطب البيطري بمركز محافظة حجة، وبدء ورشة لرفع كفاءة عاملي مركز الأرصاد أو الإصطار المروري وخدمة الجمهور بشرطة المرور. تدشين مشروع توزيع الحقيبة المدرسية لأبناء الشهداء والمفقودين بعمران، وقبائل ميفعة عنس تعلن النفير والجهوزية لإنهاء العدوان والحصار. التعبئة بمديرية السبعين في أمانة العاصمة تدشن دورات طوفان الأقصى، وقبائل برعب الحديدة تعلن الجهوزية لمواجهة العدوان وإنهاء الحصار، وافتتاح مدرسة الشهيد القائد في سنخان بمحافظة صنعاء. من وكالة الأنباء اليمنية سبا إلى موقع أنصار الله وأبرز العناوين الواردة في الموقع. أبناء بني حشيش بصنعاء يعلنون الجهوزية والنفير لإنهاء العدوان والحصار. أيضا قبائل ناطع والشرية والملاجم بالبيضاء تؤكد الجهوزية العالية لإنهاء العدوان والحصار، الفرح يحمل النظام السعودي مسؤولية قطع الطرقات ونهب المسافرين، وقبيلة أرحب بصنعاء تعلن النكف ردا على محاولات إثارة الفتنة وشق الصف. أبناء دمت بالضالع يؤيدون دعوة السيد القائد لإنهاء العدوان والحصار. أيضا من عناوين موقع أنصار الله، أبناء مديرية الحالي بالحديدة يعلنون النفير والجهوزية العالية لكسر الحصار، ونكث قبلي في باجل بالحديدة يؤكد الجهوزية العالية لمواجهة قوى العدوان. 73,058 شهيداً و173,488 جريحاً حصيلة الإبادة الجماعية منذ أكتوبر 2023. بزشكيان: الاتفاق مع واشنطن يمثل انتصاراً كبيراً للشعب الإيراني. من عناوين الصحف وأيضا المواقع الإلكترونية المحلية الصادرة لهذا اليوم إلى عناوين الصحف وأيضا المواقع الإلكترونية العربية الصادرة لهذا اليوم، والبداية من الميادين وأبرز العناوين الواردة في الموقع. من عناوين الميادين: المقاومة تفجر عبوة ناسفة بكبار ضباط الاحتلال في عيت الشعب، ماذا في التفاصيل؟ الاحتلال يستهدف النازحين في غزة، شهيدان ومصابون باعتداء على مواصي خان يونس. وبزشكيان: إذا التزم الطرف الأمريكي بمذكرة التفاهم سنلتزم أيضا. بيان سوري عراقي مشترك لتعزيز التنسيق الأمني وتطوير التعاون في مجالات الطاقة والمياه. طهران ردا على باريس: إزالة الألغام من مضيق هرمز مهمة إيرانية حصرية. مندوب الصين في الأمم المتحدة: لا حل من دون دولة فلسطينية. وموسكو كييف تسعى لجر الناتو إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا. التجارة البينية الأفريقية ترتفع إلى 5.5%، ومع احتدام المنافسة في غرب أفريقيا، غينيا تسعى لإنشاء ممر تجاري. تواجه البنوك الإفريقية التي تسعى جاهدة لتحقيق أرباح في كينيا عدة صعوبات. والنقد الدولي: برنامج الائتمان في مالاوي يعتمد على الإصلاحات.

0: من عناوين الميادين إلى صحيفة الأخبار اللبنانية وأبرز العناوين الواردة في الصحيفة لهذا اليوم. بازشكيان نرحب بالحوار لضمان المصالح الوطنية ولم نقدم أي تنازلات في المفاوضات. وكالة الأنباء الإماراتية وزارة الخارجية سمحت بسفر مواطني الدولة إلى الجمهورية اللبنانية اعتبارا من 29 من حزيران. نائب وزير الخارجية الإيرانية: الوضع في مضيق هرمز لن يعود كما كان قبل الحرب. بوادر اتفاق إيراني عماني حول هرمز، ولماذا لن تقبل إيران مقايضة مكاسبها الاستراتيجية بالمال؟ بري لا يريد إسقاط الحكومة، وانبعاث سلالة فوجيموري بيرو تلتحق بركب اليمين، وتوسيع العدوان الإسرائيلي بذريعة الخلايا، وأخيرا نص صيغة مسربة للملحق الأمني ومتاجرة إسرائيلية بالإبادة الأرمنية أنقرة لتل أبيب. انظروا جرائمكم. هكذا وصلنا وإياكم مستمعينا الأكارم إلى ختام هذه الجولة الصباحية من العدد الأخير، والتي طالعناكم فيها بأبرز العناوين الواردة في الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعربية الصادرة لهذا اليوم. يونس الأك وعلي مجلي، إلى اللقاء.
1: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: اليوم 30 من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان السعودي منزل المواطن النجدي بغارتين جويتين، ما أدى إلى استشهاد صاحب المنزل وزوجته واثنتين من بناته وتهدم المنزل وتضرر عدد من المنازل المجاورة في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدوان السعودي بغارة قرية خداد بمحافظة لحج، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة 4 بينهم نساء وأطفال. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 11 غارة مستهدفا مناطق متفرقة من محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان غارة على مثلث المحابشة بمديرية عبس، كما شن غارتين على منطقة النجارة بمديرية حرض. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي غارة على منطقة فج عطان بالعاصمة صنعاء، واستهدف بعدد من الغارات منطقة العقبة بمحافظة الجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان غارات مكثفة على مدرسة 22 مايو بمنطقة وادي جراد، أدت إلى استشهاد 4 مواطنين وتدمير المدرسة بالكامل والمنازل المجاورة لها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف العدوان بغارتين الطريق العام بمنطقة بركان في مديرية رازح، ما أدى إلى استشهاد مواطن واحتراق سيارته. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان غارتين على منطقة مذاب في مديرية الصفراء، وغارتين على منطقة آل مغرم في مديرية باقم، وغارتين على مديرية شدا، مخلفا أضرارا كبيرة بمنازل ومزارع المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 4 غارات على مديرية الظاهر و3 على مديرية شدا بمحافظة صعدة، كما استهدف حرس العدو السعودي سوق الرقو في مديرية منبه بالرشاشات الثقيلة، ما أحدث أضرار في ممتلكات المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان سلسلة غارات منها 6 غارات على مديرية كتاف ومنطقة البقع بذات المديرية، كما استهدف العدوان بغارة سيارة مواطن في منطقة فروة بمديرية سحار، وغارة على مديرية باقم، وأسفرت الغارات عن تدمير وتضرر عدد من الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طائرات العدوان غارة على جبل جالس بمديرية القبيطة في محافظة لحج، ما أدى إلى تضرر عدد من الممتلكات الخاصة والعامة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب 8 مواطنين في منطقة الرقو الحدودية بقصف صاروخي ومدفعي سعودي، حالة بعضهم خطرة، كما أصيب مواطنين 2 بقصف مدفعي سعودي على مديرية شداء الحدودية، وأصيب مواطنين 2 آخرين بالإضافة لخسائر مادية إثر قصف مدفعي سعودي على مناطق سكنية في غافرة التابعة لمديرية الظاهر، فيما شن العدوان غارتين على مديرية كتاف في صعدة، وفي محافظة مأرب شن العدوان 12 غارة على مناطق متفرقة من مديرية صرواح، واستهدف بخمس غارات أخرى مديرية رغوان في ذات المحافظة، واستهدف العدوان بعشر غارات مناطق متفرقة من مديرية خبو الشعب في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 استشهد مواطن بانفجار لغم من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في مديرية صرواح بمأرب، كما أصيب مواطن بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة غافرة بمديرية الظاهر في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 36 خرقا في الحديدة، من بينها 14 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي و22 خرقا بالأعير النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 جرح 5 مواطنين إثر استهداف الطيران التجسس المقاتل لسيارتهم في منطقة البرح بمديرية مقبنة بمحافظة تعز، فيما ارتكبت قوى العدوان 62 خرقا في الساحل الغربي، من بينها ضربات طيران تجسس مقاتل في حيس و32 خرقا بالقصف المدفعي و26 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 استشهد مواطن وجرح آخر بنيران العدو السعودي في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة في خروق مستمرة للعدو السعودي هناك. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 لقي عشرات المرتزقة مقتلهم وأصيب آخرون في تصدي المجاهدين لزحفهم في وادي الملح غرب محافظة مارب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تصدى المجاهدون في الجيش اليمني لمحاولة تسلل فاشلة للمرتزقة باتجاه رقابة الساق في مديرية عسيلان، مكبدين المرتزقة عددا من القتلى والجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 لقي 7 من مرتزقة العدوان مقتلهم بمواجهات مع الجيش واللجان الشعبية في وادي صالة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت مدفعية المجاهدين تجمعات المرتزقة وآلياتهم في مثلث الحيمة بالوازعية، وشوهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان، كما شنت وحدات المجاهدين هجوما مباغتا على مواقع المنافقين المرتزقة في التبة الحمراء في الجوف، ومقتل وجرح العشرات منهم وإحراق مدرعة واغتنام عتاد عسكري تابع للعدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي قصير المدى، استهدف تجمعا لقوات تحالف العدو في الساحل، وأكد المصدر في القوة الصاروخية إصابة الصاروخ لهدفه بدقة، كما تمكن المجاهدون من كسر زحف العدو السعودي ومرتزقته على جبل النار قبالة جيزان المحتلة بعد تكبيدهم خسائر فادحة في العديد والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع المرتزقة في الحلو بمديرية المصلوب، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المرتزقة، كما تم تدمير طقم عسكري بعبوة ناسفة محملا بالمرتزقة في التبة البيضاء بذات المديرية، وقتل وجرح من عليه، وتم تدمير طقم آخر محمل بالمرتزقة بعبوة ناسفة شرق حيران بحجة، ما أدى إلى مقتل وجرح من على متنه، بالإضافة إلى استهداف معدل عيار 37 في جبل النار بصاروخ موجه، كما نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع المنافقين بمحاذاة مجمع المتون في الجوف، ما أسفر عن مصرع وجرح عدد منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل وأصيب أكثر من 63 عنصرا، بينهم 4 جنود سعوديين ومرتزق سوداني، بعمليات قنص نفذتها وحدة القناصة في جبهات جيزان ونجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أفشل المجاهدون زحفا لقوى العدوان من مسارين جنوب الجبلية بمديرية التحيتة، ما أسفر عن مصرع وإصابة أعداد من المرتزقة واغتنام عتاد في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
5: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
6: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
5: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
6: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
5: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
6: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
5: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
6: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
5: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
6: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
0: سام اف ام، والعود احمد.
7: اوجه كلامي الى قبائل اليمن، قبيله قبيله، انتم الاحرار، انتم الصامدون، انتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الاوفر في التصدي لكل مستعمر وكل مختل وكل غشوم وكل طاغيه. مغنيون اليوم ان تتحركوا اكثر فاكثر، وان يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت، شعب عظيم

0: Lounge. إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
1: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
2: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
1: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
2: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
1: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
2: يا قدس
1: وتحييها.
3: أنتم لستم وحدكم، شعبنا إلى جانبكم.
2: صباح الخير يا قدس،
1: صباح الخير يا قدس.

0: أسعد الله صباحكم ويومكم بكل خير وسعادة وسرور مستمعينا الكرام، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد وفي هذا الصباح المنبثق من روح الإيمان والتفاؤل والثقة بالله سبحانه وتعالى. معنا نواصل دربنا وخطنا ويومنا وكفاحنا ومواجهتنا ومجابهتنا بروح يملأها الإيمان ويعزز بداخلها الثقة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. نمضي ونواصل خطنا ونكمل هذا المشوار الذي بدأناه باستجابة كاملة لله سبحانه وتعالى وبتوكل وبثقة عليه أينما كنتم أيها الكرام. هذا صباح جديد، هذا تفاؤل جديد، هذه فرصة جديدة تتاح، هذا يوم جديد من يمر من أيام حياتنا. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة سام اف ام، صوت الحكمة اليمنية. يا مال مضنن.
1: لا مضنن ولا شيء، خليني أصبح على الناس.
0: لا بصرتك مضنن يعني تخليني وحدي أهدر
1: لها مبلغ بين أتفكر في الفيديو الذي بسرته.
0: أوف، الذي وريتك أنا والذي بسرته أنا.
1: الذي وريتني.
0: الأخير والذي قبله.
1: الذي قبله.
0: ما شاء الله العظيم. على يعني على روح عجيبة جدا وعلى إيمان، يعني سبحان الله ما أدري إحنا نقدر نوصل لعندهم وما نقدرش نوصل إلى درجة الإيمان الذي وصل إليها هؤلاء الرجال والنساء في نفس الوقت.
1: الله يوفقنا يا رب. يا الله نسأل من الله الثبات والتوفيق.
0: نخليه منطلق الفترة.
1: يستاهل والله.
0: تفضل. ما بصرت.
1: ما بصرت. بصرت الإيمان كله عندما يتجلى الإيمان في مواقف ويشاهد الإنسان هذه المواقف التي تؤكد أن الحق لا يمكن أن يهزم، أن مسيرة الجهاد يحملها الأبطال جيلا بعد جيل، مهما كانت التداعيات، مهما كانت الخطورة، مهما كان أيضا حجم العطاء في سبيل الله فهو أقل القليل. ينبغي أن يكون لواء الجهاد ومسار الجهاد طريقا يسلكه الكبير والصغير، طريقا يتحرك فيها الكبير والصغير دون استثناء. عندما نتحدث عن هذه المسيرة وعن هذا التحرك وعن هذا الطريق الذي ختامه وسام من الله عز وجل، فنحن نتحدث عن أسمى وأرقى ما يلقاه الإنسان نتيجة لتحركه واستشعاره للمسؤولية. هذا الموقف يعجز الواحد عن وصفه.
0: طبعا اولا ان هناك شهيد في الموضوع. طبعا احنا قبل شويه بنشاهد اخي يونس واخواني الاعزاء المستمعين مقطع لام شهيد مجاهد من مجاهدي حزب الله، وهم بيطلعوه على النعش، بيطلعوه للدور الثالث، وهي بتقول ايوه طلعوه، مرحبا يا حسين، اهلا يا حسن اسمه، اهلا يا حسن، ليش طولت هذا المره، ما جيت الا متاخر، اهلا يا حسن،
1: أنا
0: بدي أوصله حتى إلى لحده.
1: الله.
0: وتقول لابنه يوصيك.
1: والله ما بدي بكي، والله إني بتحاكى.
0: طبعاً أثر فينا المقطع بشكل كبير جداً، وإيمان، هذا إيمان يعني. الله. مش إني ما بتبكيش يعني إني قاسية، لا هذا الإيمان. هي بتتذكر زينب عليها السلام، بتتذكر فاطمة البتولة الزهراء، بتتذكر سكينة عندما رأت رأس الحسين، هي تتذكر ذلك الموقف،
1: تتذكر آيات الله عز وجل
0: فعلا.
1: الجهاد والشهادة تجارة، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم.
0: هي تتذكر أن الشهداء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم
1: ولا هم يحزنون.
0: هي تتذكر زينب عليها السلام عندما وقفت في وجه يزيد وهي تقول والله لن تمحو ذكرنا ولن تميت وحينا ولن يسقط عنك عار ما فعلت. تتذكر زينب ونحن في هذه الذكرى، تتذكر زينب وهي في مثل هذا اليوم، مثل هذا اليوم بالتحديد سنة 62 للهجرة، وهي تقف في وجه يزيد الطاغية والمستكبر، وهو ينكر دين الله. لعبت هاشم بالملك، فلا وحي جاء ولا خبر، فلا خبر جاء ولا وحي نزل، ينكر كل ذلك، وهو يطعن بمخصرته رأس الحسين. ثم تقول وهي المؤمنة والصابرة والمجاهدة: والله لن تمحو ذكرنا، ولن يسقط عنك عار ما فعلت، بماذا تهددنا، بماذا تهددنا يا أبناء الطلقاء؟ يعني كد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، هناك نوع من التحدي واليقين والإيمان والعزيمة الذي نشاهده اليوم، الذي نشاهده اليوم. احنا كنا بنستغرب، كنا بنقول يا أخي سبحان الله العظيم، عندما نقرأ التاريخ ونصل إلى عاشوراء ونقرأ ماذا صنعت وكيف واجهت يزيد وكيف أفحمته في مجلسه وأربكته في مجلسه، وهي امرأة ضعيفة لا حول ولا قوة لها، ولا ذنب لها إلا أنها ابنة الحسين، لا ذنب لها إلا أنها أخت الحسين، لا ذنب لها إلا أنها حفيدة الرسول، لا ذنب لها إلا أنها ابنة فاطمة، لا ذنب لها ولا ذنب لهن سكينة ورقية وزينب الكبرى، لا ذنب لهن إلا أنهن من صلب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، يسبين ويفعل بحقهن وبهن ما يفعل وما فعله الطاغية والمستكبر يزيد. نستغرب يعني ما مدى الصبر والجرأة الذي تحلت بها زينب عندما واجهت يزيد الطاغية والمستكبر، وهي ترى أخاها أمام عينيها، ثم تقف في وجهه وتقول: كد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لن تميت وحينا، ولن يسقط عنك عار ما فعلت. بكل ذلك تلك الجرأة بنستغرب يعني، بنقول يا أخي ما شاء الله، يعني ما العزيمة التي حملتها وامتلكتها هذه الامرأة. لما بنشاهد اليوم، لما بنشاهد اليوم يعني هذا الموقف، موقف الأمة اللبنانية، أم الشهيد، وهي بتستقبله بكل عزيمة وبكل قوة. ما هي الرسالة ذي بتقولها للعدو الإسرائيلي؟ ما هي الرسالة ذي بتقولها للعدو؟ كيف عاد يهددونها؟ بماذا ستهددوننا؟ أبل القتل؟ إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. عندما نشاهد اليوم تلك الأمة الصبورة والعظيمة والقوية عندما قالت ماذا حنكلوا، يعني ببراءة
1: الله.
0: يعني هذه الامرأة لم تكن خريجة الجامعات حتى تنتقي أجمل الكلمات والجمل والمصطلحات فترد على ذلك المجرم الذي يقول لها ماذا حين قد قتلنا بنش جو شلو قد جثة بسر على عجيب، يعني ما هو بكل عزيمة وقوة وشموخ وشرف وإباء وثبات ما قالت له ماذا حين كلو،
1: ما احنا قد اعطينا،
0: احنا قد ادينا خلاص
1: الله.
0: العرفك انت الذي انت جيفة والذي انت اشتروك بزلط رخيصة، والله ما بني قدو مع الله، ما عاد الجثة ما عاد تفعلها، كلوها كتلك التي وقفت مع الإمام الحسين وقيل بأنه سيتم قطع رأس أبيها أمام عينيها. قال لها أبوها لا تأبهي بهذا الموقف ولا تتنازلي عن وقوفش مع الإمام الحسين مقابل أنه سيقطع رأسي. تخيل الأب يقول لها هكذا وهي بتواجه، وهي امرأة وبتبصرهم بيقدعوا رأس أبوها، والجيش دوج رأس الله عندها يقولوا ها يلا ماذا حين قاتلي، وتشل الرأس ما تفعل، شلت الرأس صارت لعندهم رجمت الله عنه. قال نحن عندما نعطي شيئا لله فإننا لا نسترده مهما يكن غاليا، مهما يكون غاليا، وقاتلت قتال الأبطال. على كل نحن نمر في عاشوراء بين نماذج التضحية أخي علي.
1: كل تأكيد.
0: سشيد الحسين في العاشر من محرم، وصدرت بعده زينب الإمام زين العابدين علي بن الحسين، وكل من وقف مع الحسين مواقف إباء وشرف وشموخ وثبات. بقي دم الحسين في كربلاء وامتد حتى الكوفة، وجاء من يجدد بعد أكثر من يبدو 60 عاما، لأنه في 124 تقريبا و21 جاءت بعدها بسنوات عشرات السنين، حلت مأساة جديدة وانبثقت مدرسة جديدة من مدارس التضحية والإباء والشرف، حتى لقي الله شهيدا عزيزا عظيما كريما مباركا. ونحن علي على أيام قليلة تفصلنا عن ذكرى ومأساة جديدة من مآسي، من المآسي الحقيقية الحقيقية في على بعد أيام قليلة، ربما 10 أيام فقط تفصلنا عن ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام، الذي قال يا ابن زيد أليس قد قال زيد من حب الحياة عاش ذليلا. كن كزيد، هذا زيد الذي لم يسمح أن يصب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أن يسيء إلى كتاب الله وإلى دين الله، عندما قال والله أيها اليهودي لو تمكنت منك لانتزعت روحك عن جسدك. قال له الطاغية هشام بن عبد الملك مروان بن الحكم، مهن يا زيد لا تؤذي جليسنا، لا مهن يا زيد لا تؤذي جليسنا، مهن يا زيد لا تؤذي جليسنا. قال والله لن تراني إلا حيث تكره. ها مهن يا زيد لا تؤذي جليسنا، هيا والله ما عاد بسرني إلا حيث تكره. فانطلق بثورته التي انبثقت حتى يومنا هذا، ونحن نواجه الاستكبار والطغيان المتمثل بالسعودي والإماراتي والمتمثل بالأمريكي والإسرائيلي. حتى يومنا نواصل نجابه، نتصدى، نقاوم، نكافح، ننتصر على كل الطغاة والمستكبرين، ونمضي ونواصل هذا الخط الحسيني في مواجهة يزيد العصر، لنقول للطغاة والمستكبرين ثكد كيدك وانصب جهدك، فوالله لن تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا يسقط عنك عار ما فعلت.

أعظم الله لنا ولكم الأجر في ذكرى استشهاد سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين بن علي عليهما السلام. ألا وإن الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة.

0: أنت تنحني على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة، تنكتها بمخصرتك. ما أجرأك على الله وما أقبحك؟
1: نكأة بدر بنكأة كربلاء.
0: إي والله، فقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، فما عدت أستعظم هتافك لأشياخك الجاهليين تدعوهم. فوالله يا يزيد، لتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت.
1: اسكتي، أفرى الله جلدتك كما أفرى جلدة أخيك.
0: ما فريت إلا جلدك، ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عطرته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقوقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون.
1: حسبنا بالسيف حاكما بيننا وبينكم، فقد عز السلام بيننا.
0: وحسبنا بالله حاكما، وبمحمد خصيما، وبجبرائيل ظهيرة. وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين أينا شر مكانا وأضعف جندا.
1: يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون الموت على النوائح. هل ترون ماذا كان سيفعل امبراطور الروم لو أن امرأة تخاطبه بمثل ما تخاطبني به؟ هذه المرأة، أما كان يأمر بصلبها؟
0: لقد جرت علي الدواهم مخاطبتك، وإني أستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرى والصدور حرة. فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. ولئن اتخذت المغنمة لتجدن وشيكا مغرمة، حيث لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد.
1: أقسم لألحقنك بأخيك.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
4: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
3: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
7: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525. للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844466 أو 715-043-3307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
11: 555555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
13: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.
14: الوحشية والإجرام التي هي لا تمت إلى الإسلام بصلة أبدا، مثل قتل الأطفال، هم من كانوا جريئين في ذلك، وكانت جيوشهم وكان جنودهم وقادتهم يرتكبون مثل هذه الجرائم بكل بساطة في منتهى الوحشية والإجرام. أحد قادتهم بسر ابن أرطأة عندما وصل إلى اليمن كان يذبح الأطفال في عهد الطفولة، في سن الطفولة، يجيئون بهم إليه ويأمر بذبحهم بشكل مباشر ومتعمد. أطفال في المدينة المنورة عندما اقتحموها ماذا فعلوا؟ كانوا يأخذون الطفل الرضيع من أمه وهي تحتضنه وترضعه وتحاول أن تتشبث به وتسعى لحمايته منهم، يأخذونه عليها رغما عنها برجليه ويضربون به عرض الحائط فينثرون دماغه إلى الأرض. وكل هذا يحسب على أنه إسلام وأنهم جنود الدولة الإسلامية الذين يرتكبون هذه الجرائم الوحشية جدا. حرملة عندما وجه سهمه ذو الشعب الثلاث لقتل طفل الإمام الحسين عليه السلام الرضيع وهو ضامع جدا، أمه لم يبق فيها الحليب لترضعه وقد أخرجه الإمام الحسين عليه السلام بأمر من القائد العسكري الموالي لبني أمية، يقوم حرملة بتوجيه ذلك السهم إلى نحر ذلك الرضيع فيذبحه من الوريد إلى الوريد. وهكذا صنعوا واقعاً مأساوياً مظلماً، واقعاً فيه التوحش، فيه الإجرام في أقسى ما يمكن أن نتصوره، في أسوأ الممارسات الإجرامية التي يمكن أن تحصل في الواقع البشري، في واقع أي أمة من الأمم، فيها طغاة وفيها مجرمون وفيها متسلطون وفيها فاسدون. ثم يأتي البعض ليبسط كل هذا، بل لينفعل، بل ليغضب، بل أكثر من ذلك ليحاول أن يغطي على كل تلك الجرائم. تأتي في عصرنا هذا مناهج دراسية في عدد من البلدان العربية لتقدم صورة مختلفة تمجد بني أمية وتعظمهم وتتجاهل ما ورد في تاريخ الأمة، كل الأمة من مختلف المذاهب، عن ذلك التاريخ الإجرامي، عن تلك الممارسات الشنيعة جدا التي هي بعيدة حتى عن الإنسانية كإنسانية. من يمتلك الضمير الإنساني، من يمتلك المشاعر الإنسانية فحسب، ما بالك بالإسلام في عظيم ما يقدمه من مكارم الأخلاق وما يربي عليه من المبادئ والقيم الإلهية العظيمة

هل لأنصار الحسين ولمن يسير على نهج الحسين ولمن يتحلى بثقافة الحسين أن ينهزم أو أن يضعف أو أن يتراجع؟ كلا وحاشا. نمضي ونسير ونواصل ونكمل الخط والمشوار بقوة الله وبفضل الله وبعون الله وبالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. نجعل من هذه الذكريات ومن هذه المآسي ومن هذه المواقف عبر وعظة لنستفيد ونستلهم الكثير والكثير، ونواصل دروب المجد والخلود والأنفة والعزة والشهامة والكبرياء. ولذلك نقف في هذه الأيام وقفة صدق ووقفة وفاء، وقفة تأمل، وقفة استفادة من الحسين ومع الحسين وفي خط ودرب الحسين عليه السلام.

اليوم نحن نقول إن الحسين بن علي شهيد كربلاء هو عنوان لكل صاحب حق مظلوم مضطهد محاصر يقتل ويقتل أطفاله وتسبى نساؤه ويحاصر حتى العطش والجوع. هذا الرمز وهذا العنوان حاضر في هذه المعركة. اليوم نقول لكل الذين يخاطبون حزب الله ويقولون له اخرجوا من هذه المعركة ولكم الأمان، تخلوا عن هذه المعركة وستبقون على قيد الحياة وستشطبون من لوائح الإرهاب. هذا ما عاد عروض سرية في التلفزيونات عم بيقولوا كل يوم عم بيقولوا حزب الله يترك الإرهاب، ما عندنا مشكلة. الإرهاب الذي يعني عندهم المقاومة، الدفاع عن الأمة، دعم الشعب الفلسطيني، دعم الدفاع عن كرامات ومقدسات هذه الأمة. نحن نقول لهم وأنتم هنا شاهدون تحت هذا المطر رجالنا ونساؤنا وأطفالنا ومجاهدونا وكل من يؤمن بهذا الطريق، نحن نقول لهم مقالة العباس بن علي أبي الفضل في ساحة كربلاء، أتعطون لنا الأمان؟ وشعب فلسطين لا أمان له، أطفال فلسطين لا أمان لهم، مجاهدو فلسطين لا أمان لهم، القدس لا أمان لها، المسجد الأقصى لا أمان له، أتعطوننا الأمان؟ وهؤلاء المظلومون المضطهدون لا أمان لكم. اسمع أيها

مع الحسين وفي طريق الحسين يجب أن نثبت، يجب أن نكون أصحاب وعي. في أيام القادمة سنكون مع ذكر استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام الذي قال البصيرة البصيرة ثم القتال. كم نحتاج اليوم إلى البصيرة، كم نحتاج اليوم إلى هيهات من الذلة، كم نحتاج اليوم إلى والله ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا، كم نحتاج اليوم إلى كد كيدك وسع سعيك، وكم نحتاج اليوم إلى أمثال هذه المواقف المشرفة والعظيمة، وكم يجسد اليوم أبناء الشعب اليمني هذه المواقف. ذات يوم قال الحسين: هل من ناصر ينصرني؟ فكان لليمن دورها وحضورها من أصحاب الحسين. وكم قتل مع الحسين من أبناء الشعب اليمني، من أبناء يمن الإيمان والحكمة الذي قال فيهم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية وأنا رجل اليمان. في إطار السير على نهج الحسين، يقف اليمنيون اليوم في خوض غمار هذه المعركة مع ابن الحسين وحفيد الحسين سيد القائد. وكل اليمنيون الأحرار والشرفاء والكرماء يقولون اليوم: ما تركناك يا أبا جبريل في خوض غمار المعركة القادمة، وأنت تقارع الطغاة والمستكبرين وتواجه الأمويين في هذا الزمن وفي هذا العصر، وتشهر سيفك في وجه يزيد الطاغية والمستكبر. ما تركناك يا أبا جبريل ونحن جنودك ورجالك وأنصارك إلى الله سبحانه وتعالى، نمضي معك في خط الإباء والشموخ والشرف في خوض غمار هذه المعركة القادمة مع العدو السعودي والأمريكي، لأننا اليوم على مشارف مرحلة مفصلية قادمة قوية، فيها تقف القبيلة ويقف الجيش ويقف الأمن ويقف الأحرار والشرفاء لخوضها ويخوضونها ويخوضون غمارها ويواجهون فيها ويجابهون فيها كل الطغاة وكل المستكبرين.

نستمر معكم مستمعينا الأكارم ونمضي قدما في مسار انتزاع الحقوق. ها هي القبائل اليمنية تجيب داعي الله وداعي المظلومية التي تعرض لها أبناء شعبنا اليمني على مدى فترة زمنية طويلة، ونحن مستهدف ونحن معتدى علينا ونحن محاصرون. وأمام هذه المظلومية اليوم القبائل اليمنية من كل حدب وصوب تخرج إلى الميادين وتقول للأعداء بأنها جاهزة لانتزاع حقها، وأيضا تؤكد أن هذا المسار هو مسار الجميع من أبناء هذا الشعب، وبأن العدو ينبغي أن يذعن أمام هذه المطالب وأمام هذا التحرك، وإن لم يذعن بالتي هي أحسن فالقبائل اليمنية مستعدة للذهاب إلى خيارات وحسابات سيتحدث عنها السيد القائد وسيوجه بها السيد القائد. هذا هو المشهد من كل الجهات، وفي مختلف المحافظات والقرى والعزل تخرج القبائل اليمنية التي عرفت بتاريخها الضارب في جذور التاريخ، التي عرفت بتاريخ الغيرة والحمية والكرامة والعزة والأنفة والحضور الدائم في مساندة المظلومين والمستضعفين. على مدى أكثر من عقد من الزمان كانت القبائل اليمنية هي الركيزة الأساسية للصمود والثبات الذي شهدناه والانتصار في كل الجبهات، كانت هي الحاضرة الفعلي في كل الجبهات بالمال والسلاح والرجال ومختلف الإمكانات. واليوم ها هي القبائل اليمنية تستمر في صمودها وثباتها وفي حضورها وفي أيضا تأكيدها الثابت والمطلق على أنها مستمرة في الدفاع عن سيادة وعزة وكرامة اليمن. لا يمكن أن تتراجع القبيلة اليمنية مهما كان الاستهداف ومهما كانت التحديات ومهما كانت أيضا التأثيرات التي يسعى السعودي لاستهداف اللحمة والقبيلة والجبهة الداخلية اليمنية. اليوم ينبغي أن ندرك مستمعينا الأكارم بأننا إزاء مرحلة فاصلة وحاسمة في تاريخ المواجهة وفي تاريخ انتزاع الحقوق. لذلك اليوم يلجأ النظام السعودي للإعاز لبعض المرتزقة الذين كانوا في صف السعودية. بكل وضوح أيعز أو أوعز النظام السعودي لهؤلاء المرتزقة أن يتحركوا تحت عناوين لحرف بوصلة المظلومية ولحرف أنظار الشعب اليمني وحالة الوعي عن مسار انتزاع الحقوق. اليوم لدينا أكثر من 40 مليون يمني مظلوم من النظام السعودي، ينبغي أن ندرك ذلك. لدينا آلاف الشهداء، آلاف الجرائم، آلاف أو المئات من الحقوق المسلوبة والمنهوبة لأبناء شعبنا اليمني. من نهب المرتبات، من استحل الحرمات، من قتل أبناء شعبنا اليمني، من اليوم يعبث بالأمن والاستقرار في المحافظات المحتلة. اليوم المحافظات المحتلة بلا أمن، بلا كهرباء، بلا خدمات. كل هذه المظلومية يراد لها أن لا تظهر إلى العيان، ويتم إبراز عنوان وهمي وزائف من أجل استغلال القبائل اليمنية وجر اليمن إلى مربع الفتنة. ينبغي أن نكون واعيين وأن يدرك الجميع مسؤوليتهم في هذه المرحلة. اليمن بأكمله مظلوم ممن؟ من السعودي، من الإماراتي، من الأمريكي. نهبت ثرواتنا، قتل أطفالنا ونساؤنا ورجالنا، ودمرت بنيتنا التحتية من ذلك النظام. قصفنا بأبشع وبأقوى

مؤامرات النظام السعودي الذي قتل أبناء شعبنا اليمني واستحل الحرمات. لذلك الجميع اليوم في كل الساحات وفي كل الميادين نفير واستشعار للمسؤولية وتحرك على أعلى المستويات لمواجهة هذا النظام الغاشم الذي قتل واستبد بأبناء شعبنا اليمني.

لو أن شعبنا اليمني هتف بالولاء لإسرائيل وأصبحت قواه الوطنية موالية لإسرائيل الفاعلة واتجهت اتجاه العبودية لأمريكا لما شنوا عليه هذا العدوان، ولكن حينما رأوا في واقع شعبنا أنه يريد الحرية يريد الاستقلال وأنه داعم لقضايا الأمة الكبرى وأنه لا يتجه اتجاههم في اعتبار إسرائيل صديقا وحليفا ووليا وفي اعتبار من يعادي إسرائيل عدوا له، حينما لم يتجه هذا الاتجاه اعتبرتموه خارجا ومارقا عن توجهكم فتكالبتم عليه كل هذا التكالب.

حاول السعودي والأمريكي مسبقا وعبر مختلف الأدوات أن يكسر صمود وثبات أبناء شعبنا اليمني، لكنه فشل بالغارات بالاستهداف بالعدوان بالحصار بمختلف الأدوات والوسائل، حرب إعلامية، حرب عسكرية، حرب اقتصادية، حرب سياسية وأساليب متعددة ومتنوعة. بالرغم من كل ذلك أو من كل تلك الأساليب، لم يستطع أن يصل الأمريكي والسعودي إلى أي نتيجة أو إلى أي نجاح أو إلى أي إنجاز يذكر. لذلك اليوم يحاول النظام السعودي والأمريكي والصهاينة عبر هذه الأدوات. دعونا نتساءل، يعني إذا كان هنالك من يدعي أن هنالك اليوم مظلومية، كان الأجدر والأولى بهذا الذي يدعي المظلومية أن يتحرك في إطار مظلومية 40-50 مليون يمني يعيشون المعاناة والمأساة على مدى 11 عاما من العدوان، من الحصار، من القتل، من الاستهداف. كان الأجدى والأولى بمن يدعي أنه كريم وكرامة ويدعي الكرامة أن يتحرك عندما قتلت النساء والأطفال في مختلف المناطق والمحافظات اليمنية. أين أنت من استهداف ذلك البيت في محافظة الجوف، والذي على إثر ذلك الاستهداف أكثر من 11 امرأة استشهدت من تلك الجريمة ومن هول تلك الفاجعة؟ لم نستمع إلى ذلك العويل والصراخ الذي نستمع إليه في هذه المرحلة ممن يتحركون وفق الأجندات والأهداف والمؤامرات السعودية. لا يزايدوا علينا اليوم من يحرك، من يدعي الكرامة في المطارح في الريان وفي مأرب، هي اللجنة الخاصة السعودية التي قتلت الرئيس إبراهيم الحمدي، التي تآمرت على اليمن على مدى سنوات طويلة. من يحرك من يدعون الكرامة اليوم والأشناب التي تجتمع هم مجرد بيادق في يد السعودي، في يد السعودي لقتل واستهداف وتحقيق المؤامرات بحق أبناء شعبهم. أين كانوا هؤلاء عندما كانت النسوة والأطفال يصرخون من هول الاستهداف، عندما أغلقت المطارات، عندما أيضا تم محاصرة أبناء شعبنا اليمني، وعندما وصل الجوع إلى ذروته في هذا الشعب، عندما استبد السعودي ومنع دخول المشتقات النفطية لتغلق المستشفيات أبوابها؟ أين كانوا هؤلاء عندما كانت تتعالى صيحات الطفلة بثينة، وعندما تعالت صيحات النساء في عرس سنبان؟ أين كان هؤلاء عندما تعالت أصوات المشائخ وأصوات الجرحى في عزاء آل الرويشان؟ لم نسمع إلى هذا الطرح وإلى هذا العويل وإلى هذا السخط، بل كانوا كالأرانب ينفذون الأجندة السعودية. اليوم بلسان الأحرار من أبناء شعبنا اليمني، القبيلة اليمنية ستبقى إلى جانب الحق والمستضعفين. القبيلة اليمنية عرفت بتاريخها الشريف والعفيف والنزيه والكريم والعزيز، لذلك لن تنجر القبيلة اليمنية إلى ذلك المربع، مربع الخزي الذي نبتت عليه أجساد حزب الإصلاح ومن يدعون أنهم وطنيون، وهم بالأساس هم مجرد عبيد للسعودي وللإمارات. اليوم اجتمعت الأنفس الشريرة لتستهدف الصمود والثبات. لكم يا أبناء شعبنا اليمني، والجميع يدرك حجم هذه المؤامرة، ولن يكون هذا الشعب إلا إلى جانب حقه. في المرحلة التي يتحرك فيها الشعب لانتزاع حقه سنرى الأصوات الارتزاقية، سنرى البعض يخرج من هنا وهناك ليشكك، سنرى البعض من هنا وهناك يخرج ليقول أقاويل كاذبة، ولكن الشعب يعرف ويدرك، وسنجد بأن الشعب اليمني اليوم كله في الميدان حاضر ومستعد وجاهز لانتزاع حقه. فهنا هنا
تستمر القبيلة اليمنية في مسارها وفي ألقها وفي تحركها وفي حضورها الفاعل.

0: كاملة إلى النفير إلى الجبهات.
1: جاهزين بكل صدق وبكل صراحة. ولو ما إحنا صريحين ما أتينا إلى هذه البقعة، ونحن مستعدين للدفاع عن الوطن ولرفع الحصار ولقتال السعودية وأذنابهم في الداخل أو الخارج.
2: نؤكد جهوزيتنا المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن من جهة العدو الأمريكي والإسرائيلي.
3: رسالة للسيد القائد، نحن جنوده نصرة الحق ونصرة غزة وضد الظلم والكفرة.
4: وفي هذه الوقفة ترسل اليوم قبائل الرجم من محافظة المحويت الرسائل الكثيرة، وهي تقول للسيد القائد: نحن جندك ونحن يدك
5: في البر في البحر في الجو، أينما عبر جبل عندما عبر جبل، وإذا أردت أن نخوض البحر نحن جاهزون.
6: الله أكبر. الموت الموت.

إذن مستمرون معكم. بالأمس خرجت قبائل أرحب وقبائل بني حشيش لتؤكد على الجاهزية، وأيضا قبائل عنز، وكل القبائل اليمنية تخرج لتؤكد على الجاهزية العالية وثباتها في موقفها المبدئي المعروف والمعهود عنها. القبائل اليمنية اليوم بقوة الله عز وجل تصنع المعادلات والمتغيرات الجديدة التي تثبت بأنها حاضرة في الميدان، ولا يمكن أن تتراجع، لا يمكن أن تتراخى، لا يمكن أن تتكاسل، لا يمكن أن تكل أو تمل في إطار هذه المعركة وفي إطار هذا التحرك المحق. اليوم القبائل اليمنية تتسيد الميدان لتحافظ على حقوق الشعب اليمني، على إمكانات هذا الشعب التي تسلب وتنهب على مرأة ومسمع العالم بأكمله. السعودية اليوم هي من تنهب الثروات والمرتبات وأيضا ثروات الغازية والنفطية في مختلف المحافظات، وهي من تسيطر على تلك المحافظات. لذلك اليوم القبيلة اليمنية تقول كلمتها من خلال هذا الخروج ومن خلال هذه الرسائل ومن خلال أيضا هذا الاحتشاد لمختلف القبائل اليمنية في مختلف المحافظات اليمنية. هنالك خروج مستمر ومتصاعد يؤكد على أن القبيلة اليمنية اليوم هي التي تتصدر المشهد، وهي التي تقف أمام هذه المؤامرات وأمام هذا التحرك السعودي الإجرامي لاستهداف أبناء شعبنا اليمني. نعم، نفد الصبر لأبناء شعبنا اليمني أمام عقد من الاستهداف ومن الإجرام السعودي. وإلى هذه المرحلة لا زالت الحجة إلى السعودي بالتي هي أحسن، تقول هكذا القبائل اليمنية. وإن لم يذعن وإن لم يستجب السعودي بالتي هي أحسن، فالقبائل التي أمدت الجيش اليمني، بل هي الجيش اليمني على مدى 10 سنوات، جاهزة للتحرك، جاهزة لأن تنتزع الحق اليمني المسلوب والمنهوب الذي أخذ عنوة على أبناء شعبنا اليمني على مدى هذه المراحل الطوال. لذلك القبيلة اليمنية حاضرة بصوتها، برجالها، بسلاحها، برصاصها في كل الميادين، تؤكد على ذلك من خلال الخروج، من خلال الفعاليات، من خلال التحرك الذي يأتي من مختلف المحافظة.

وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي. وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين.

0: عموما ثقوا يا أبناء شعبنا اليمني، أي واحد أي واحد مرتزق يدنس نفسه بالمال السعودي، يدنس نفسه بموالاة الباطل، والله أنه يجني على نفسه، بيرخص نفسه للعدو. وهكذا هو حال من يدعي بأنه في مطارح الكرامة، وهو في الأساس يتلقى الأوامر والمال والدعم من اللجنة الخاصة السعودية. هذا من المؤكد والثابت. اليوم أبناء اليمن من ربطوا على بطونهم وضحوا وأعطوا كل غالي ونفيس في سبيل الله عز وجل للدفاع عن سيادتهم وعن كرامتهم، مستعدون للتحرك في مواجهة السعودي مهما كانت المؤامرات. وفي المقابل هنالك من يرخص نفسه للسعودي من أجل المال المدنس. وما أسوأ العاقبة، أن يبيع البعض شرفه وعرضه وأرضه للسعودي. أليس هذا هو حال المرتزقة الذين وقفوا مع السعودي منذ أولى لحظات العدوان؟ أما نحن فنحن معروفون، مشائخ اليمن، أحرار اليمن، القبيلة اليمنية معروفة بإبائها، بثباتها، بعنفوانها، بألقها، بطهرها الذي هو نجس منذ بداية العدوان، وهو إلى جانب السعودية لم يتغير واقع ذلك. وحتى أفعالهم تفضح منطقهم وعناوينهم الزائفة. اليوم المغتربين العائدين الذين لا شأن لهم ولا علاقة لهم بما يحدث من زيف وتجني وفتنة يستهدفون، يعني قطع للطريق المسبلة واستهداف للمستضعفين الذين لا علاقة لهم. هذه أعمالهم التي مارسوها بحق شعب بأكمله. اليوم من يقطع الطريق على اليمن بشكل عام، أليست هي السعودية التي تغلق الموانئ وتغلق الطريق وتغلق المطارات؟ وهؤلاء أدوات السعودية يشتغلون مع السعودي لقطع الطرقات واستهداف المسافرين والمغتربين والعائدين من أبناء شعبنا اليمني عبر مختلف المنافذ. لذلك لا غرابة في هذا التحرك وفي مثل هذا الفعل الذي يقوم به هؤلاء. الفعل هذا سيتصدى له الجميع من أبناء شعبنا اليمني المدركون لحقيقة هؤلاء. وفي هذه الأثناء سنستمع إلى أحد الأصوات من أبناء محافظة الجوف، والذي يلخص فيه حقيقة فدغم وحقيقة هذا التحرك وحقيقة ما يسعى إليه من يدعي الكرام.
1: والبعض لا يفكر أن الوضع مأزوم، لا، الوضع طيب الحمد لله، الأمور مبشرة بخير. لكن نود أن نختصر المشهد والمستجدات الحاصلة في 4 نقاط. أول نقطة، أكيد أنكم سمعتوا في الفترة الماضية الإنجاز الأمني الذي قضى على عصابة تقطع وسرقه في الصحراء، والتي كانت تمارس أشكال كثيرة من النهب والسلب بحق المسافرين، وتم القضاء عليها بفضل الله سبحانه وتعالى. وكانت هذه هي آخر أوراق تحالف العدوان الذي يمول هؤلاء ليعملوا في الصحراء وفي كثير من الطرقات في سلب الناس وسلب ممتلكاتهم. بعد نفاذ هذه الورقة تم إدخال حمد فدغن في هذا الموضوع، وأعماله التي نراها اليوم في الصحراء هي شاهدة على ذلك. كان ما جرى اليوم مثلا من إطلاق النار على أحد المسافرين وتعطيل سيارته في الصحراء هو شاهد على أعمال التقطع والحرابة بحق المسافرين. النقطة الثانية، العدو لم يعد يمتلك شخصيات قبلية مؤثرة، كل الشخصيات القبلية أحرقت، من ضمنهم وكبيرهم كان أمين العكيمي والحسن أبكر. هؤلاء حرقوا على الساحة القبلية عند كثير من القبائل ولم يعد لهم أي مكانة، ما جعلهم إلى أن يجعلوا من حمد فضغا أنه الفارس الذي ليس له مثيل في الجزيرة العربية وأنه ناصر المظلوم، والكل يعرف مواقف حمد فضغم أين كان ما قبل العدوان، وشن مع تحالف العدوان كثيرا من الأعمال العسكرية بحق أبناء الشعب اليمني خلال 10 عوام من العدوان. النقطة الثالثة، القبائل التي تتوافد للمطالع. لا يظن البعض أن هؤلاء مثلا أتوا من المناطق المحررة، لا، هؤلاء أتوا من المناطق التي يحتلها العدو، والذين هم نازحون في مارب وفي بعض المحافظات، والذي قاتلوا الشعب اليمني لطيلة فترة العدوان، هؤلاء هم النازحون الذين ينتمون للعدو. النقطة الرابعة هي اليوم المستجدات واضحة لكل الناس، ما جرى من منع حمد فضغم من الظهور واستقبال الوفود القبلية إلى المطارح شيء واضح، تم منعه اليوم ولم يعد له مكانة ولم يسمح له ما يسمون أنفسهم بالشرعية بأن يستقبل المشايخ والوافدين للمطارح، منعوه بشكل تام وعينوا قيادات للمطرح، وكان الأجدر أن يكون هو قائد المطرح حمد فضغم وليس أدوات المرتزقة وما يسمى بالشرعية. هذه النقاط تدل على أن هذا التوجه الذي ظاهره القبيلة وظاهره النصر للمظلوم وباطنه هو الاستعداد والإعداد لمعركة قادمة، معالمها واضحة وكل شيء واضح، والناس وكل الأحرار والشرفاء الذين واجهوا العدوان لعشرة أعوام هم اليوم جاهزون وعلى أهبة الاستعداد لأي تطورات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن يفكر أن قبائل الجوف أو أبناء الجوف سيتخلون عن قيادتهم فهو واهم. أبناء الجوف طيلة هذه الفترة الماضية ومنذ بزوغ فجر المسيرة القرآنية هم في الخندق الذي يواجهون من خلاله أعداء الدين والإنسانية المتمثلة في العدو الأمريكي والإسرائيلي تحت لواء القيادة الطاهرة المباركة المتمثلة في السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. والسلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا ننوه بأن هذا أحد أبناء الجوف، أبو علي حمطان من محافظة الجوف، يكشف بشكل مختصر حقيقة ما يحدث وحقيقة المؤامرة والتحرك الذي يأتي تحت عناوين زائفة وهو بدعم سعودي. يعني قال لأنه تم إحراج الشخصيات المرتزقة من المشايخ أمين العكيمي والذي كان يجلس بالكتلي، لأنتم تذكروا هؤلاء خلاص سقطوا، تم كشفهم، أصبحوا عار. اليوم يحاول السعودي إخراج شخصية جديدة تحت عناوين لا علاقة لها بالواقع. ذلك اليوم المؤامرة باتت واضحة، حتى السعودي الذي يريد استغلال هذا التحرك أو هذه الموجة أبناء القبائل اليمنية وفي مقدمتهم أبناء الجوف وأرحب ومختلف القبائل اليمنية، هم من سيتصدون لهذه المؤامرة، هم من سيتقدمون الصفوف، هم من يدركون حقيقة هذه المؤامرة، هم من سيكون لهم الدور الفاعل والمؤثر في التصدي لكل هذه المؤامرات وكل هذه الأجندات التي تستهدف ثبات وصمود ووعي وحضور اليمن في إسناد المظلومين والمستضعفين، لأنهم هزموا، لأن الشر هزم، لأن الشيطان الأكبر هزم، لأن كيانهم اللقيط هزم. اليوم يتحركون عبر هذا العنوان وعبر هذا الزيف لاستهداف اليمن، لاستهداف القبيلة اليمنية، لاستهداف الشرف والعرض اليمني، وهذا ما سيفشل بقوة الله عز وجل. حتى وإن رأينا من يتحدثون باسم القبيلة اليمنية وهم أبعد ما يكونوا عن القبيلة اليمنية، تحدثوا سابقا ورأيناهم بالدقون وهم يبررون قتل واستهداف أبناء شعبنا اليمني. لذلك هؤلاء أصبحوا مفضوحين أمام هذا الشعب، أمام هذا الشعب. أنتم في الأخير مجرد أدوات تتحرك عندما يأتي الريال السعودي لقتل واستهداف أبناء شعبنا اليمني. أما نحن فنحن ندافع بجوعنا، بكرامتنا، بإنسانيتنا، بمبادئنا، بقيمنا التي لم نبعها يوما من الأيام. لازلنا نحافظ على كل هذا التاريخ وكل هذا المجد رغم ما بنا من ألم وعدوان وحصار، لم نبع ولن نبع. أما أنتم فمعروف عنكم البيع، بعتم دينكم وعقيدتكم وكل شيء، وحتى رجولتكم بعتموها للسعودي بأقل ثمن، بأقل ثمن بالريال. أما نحن فقدمنا الدماء والتضحيات لأجل عزتنا وحريتنا وكرامتنا، وهذا ما يترجم ويجسد في كل الساحات وفي كل الميادين.

0: سام اف ام وقفة إعلانية
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة، ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
0: سبق فون، أصالة وتواصل.
7: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
8: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
7: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
8: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة.
7: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني. كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية. كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
8: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
7: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
8: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
7: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
8: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحاً وحتى 11 صباحاً. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبعفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار، وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، والعود احمد.

قام الله لنا ولكم الأجر في ذكرى مصاب سيد الشهداء سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإمام الحسين بن علي عليهما السلام. إننا في هذا اليوم بذكرى هذه الفاجعة الكبرى في تاريخ الأمة نتطلع كشعب يمني مسلم وكأمة مسلمة إلى الإمام الحسين عليه السلام في موقعه في الإسلام رمزاً عظيماً وإماماً هادياً، نتطلع إليه في مقام الهداية والقدوة والامتداد الأصيل النقي للإسلام رؤية وتطبيقا وقولا وفعلا وخلقا وموقفا وروحية وسلوكا. نتطلع إلى الحسين عليه السلام في موقعه في آية التطهير وفي آية المودة وفي آية المباهلة وفي سورة الإنسان، ومن موقعه في الصدارة والمكان العالي والسامي والراقي في كل آيات القرآن الكريم التي تحدثت عن أولياء الله والأخيار من عباد الله ومواصفات المؤمنين والمجاهدين الصادقين والمتقين والأبرار في مرتبته العليا ومكانته الكبرى من تلك المواصفات. الحسين عليه السلام في موقعه من حديث الثقلين وحديث الكساء وحديث السفينة وحديث حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسيناً، حسين سبط من الأسباط، ومن موقعه في الجنة المعبر عن علو مقامه في الدين وعن عظيم مرتبته ودوره في الحياة الذي عبر عنه النص النبوي: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وكل النصوص النبوية التي تعرفنا من هو الحسين وما هو مقام الحسين وماذا يعنيه الحسين. نتطلع إلى الإمام الحسين عليه السلام حينما تحرك في الساحة الإسلامية في مرحلة من أخطر مراحل التاريخ، وهو يجسد مبادئ الإسلام وقيمه وروحيته وأخلاقه ويحمل رايته ويقف موقفه في التصدي للطاغوت والطغيان الأموي الذي اكتسح الساحة الإسلامية آنذاك بجبروته وإجرامه وتضليله وإغرائه. نتطلع إلى الإمام الحسين عليه السلام في نداءاته في أمة جده، نداءات الحق، نداءات الحرية، نداءات الكرامة، نداءات العزة، نداءات المضامين القرآنية، نداءات التوجيهات النبوية، نداءات الحكم العلوية، وهو يقول: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله ناكثاً لعهد الله مخالفاً لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقاً على الله أن يدخله مدخله، ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان. ويتحدث عن سلطان بن أمية.
قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله وأنا أحق من غير قد أتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم ببيعتكم أنكم لا تسلموني ولا تخذلوني فإن تممتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم فأنا الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم فلكم في أسوة نتطلع في يوم العاشر نتطلع من ساحتنا الإسلامية إلى الحسين عليه السلام وهو بذي حسن وقد وصلت إليه طلائع الجيش الأموي

ووصلت إليه أخبار تخاذل المتخاذلين وتراجع المفرطين، وهو في قلة قليلة من صفوة الأمة الأوفياء، في ظروف رضخت فيها معظم الجماهير للطغيان الأموي، واستكانت وذلت أمام جبروته، ووقف عليه السلام بذي حسم منطقة في الطريق إلى الكوفة، بذي حسم لحسم الخيار واتخاذ القرار. ثم قال عليه السلام بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون. الصورة باتت واضحة عن طبيعة المعركة. أهل الكوفة قد تخاذلوا آنذاك، وسقطت الكوفة تحت سيطرة ابن زياد، وجيش منها جيشا كبيرا توجه نحو الحسين عليه السلام للقائه في الطريق واستهدافه قبل وصوله إلى الكوفة. إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون، في تخاذل المتخاذلين وتنصل المتنصلين عن المسؤولية وفي قدوم جيش العدو. وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها واستمرت جدا، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون أن الحق لا يعمل به، وأن الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا؟ فإني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. هكذا تحدث، وهكذا حسم الخيار، وهكذا حدد القرار، على ضوء هدي الله، من نور الله، بتوجيهات الله، بمقتضى ما هو عليه من إيمان. وهكذا هو خيار المؤمنين في كل عصر وزمن، وهكذا هي رؤيتهم لحياة يصبح الناس فيها تحت سيطرة الطاغوت، ولحياة يهيمن عليها الأشرار والمستكبرون والظالمون، فيحولونها إلى حياة بئيسة تعيسة غارقة في الظلم والظلم.

أتطلع اليوم إلى الحسين عليه السلام في ذروة الموقف يوم العاشر، وقد أحاطت به جيوش الأعداء، وهو يخطب خطابه فيهم لإقامة الحجة عليهم بما سبق منهم من العهود وبما يعرفونه عنه في موقعه في الإسلام وما له من الحرمة والعصمة في الدين، ويعرض عليهم الحلول المنصفة التي كان بإمكانهم أن يتقبلوها دون حرج حتى لا يتورطوا في أفظع جريمة ويتحملوا أكبر وزر. وحينما أصروا على خياراتهم الباطلة في الاستسلام أو القتال، وجعلوا من خياراتهم المذلة عرضاً وحيداً، نادى عليه السلام بنداء العزة والكرامة وهتف بصوت الحرية قائلاً: لا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الدليل ولا أجر إجرار العبيد. نتطلع إلى الحسين عليه السلام وهو يخاطب أنصاره الأوفياء الأبرار قائلاً: ألا وإن الدعي ابن الدعي، وهو يقصد هنا عبيد الله ابن الزياد، قد ركز بين اثنتين، بين السلة وبين الذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، ونفوس أبية وأنوف حمية تؤثر مصارع الكرام على طاعة اللئام. نتطلع إلى الحسين عليه السلام وأنصاره الأبرار وهم يخوضون المعركة بعد أن زحط العدو عليهم، ويتقدمون الواحد تلو الآخر من الحر بن يزيد الرياحي إلى آخر شهيد من الأصحاب، ومن علي الأكبر ابن الحسين عليهما السلام إلى العباس بن علي عليهما السلام، وكل منهم يسجل للتاريخ أعظم المواقف المعبرة عن الإيمان الصادق في مبادئه وقيمه وأخلاقه، ويضمن سجل الحرية ودفتر الكرامة أعظم معاني الوفاء والإباء والشهامة والعزة.

تطلعوا إلى الحسين عليه السلام وحيداً فريداً، والأوفياء الأصفياء في الميدان شهداء، والأعداء محيطون به من كل جانب، وهو عليه السلام لم يزدد إلا ثباتاً وإلا عزماً وإلا تصميماً، قد وطن نفسه على الشهادة لا يتزحزح عن موقفه ولا يتراجع عن مبدئه، ويتطلع إلى لقاء الله محقاً وإلى السعادة بنيل الشهادة، ولا يأسى على حياة يراد للإنسان أن يبقى فيها دليلاً مستعبداً، يتقدم في الميدان بكل إباء وعز، مشتاقاً بكل عشق اشتياق يعقوب إلى يوسف، كما عبر عليه السلام إلى اللحاق برسول الله وأمير المؤمنين والزهراء والحسن صلوات الله وسلامه عليهم في ضيافة الله تعالى، حيث يجمع الله شمل أصحاب الكساء في حظيرة القدس في محضر الكرامة الإلهية. والحسين عليه السلام بثباته وجهاده وتضحيته واستشهاده أبقى للإسلام امتداده وحضوره عبر الأجيال

ونحن قائلون في هذا اليوم: السلام عليك يا سبط رسول الله، السلام عليك يا نور القرآن، السلام عليك يا بسالة علي وتفانيه في سبيل الله، السلام عليك يا تبتل الزهراء عليها السلام، السلام عليك يا سؤدد الحسن، السلام عليك يا سؤدد الحسن.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بصف لي المسألة عشان أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
4: وما؟
5: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: قول عن القاهم
8: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
7: عاي أخلونا.
8: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
8: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
8: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
9: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
11: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
12: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

مباشرة وعلى الهواء هنا صوت المحور سام اف ام 99.1 99.0 ظهيرة. بينما يمضي أبناء شعبنا اليمني لانتزاع حقهم المسلوب والمهدور على مدى عقود من الزمن، يتحرك في المقابل النظام السعودي والأدوات لاستهداف شعبنا اليمني ولثنيه عن قراره المصيري والحاسم. أمام هذا التحرك وأمام أيضا هذه المؤامرات والأجندات السعودية والارتزاقية يقف أبناء شعبنا اليمني بالمرصاد بلا كلل وبلا ملل وبلا تعب. يبرز شعب الإيمان والحكمة إلى كافة الميادين وإلى مختلف الساحات ليؤكدوا بأن المعركة مستمرة وماضية مهما كان الثمن ومهما كانت التداعية. الجميع يعرف في هذه المرحلة أن النظام السعودي والمرتزقة يريدون من الأحرار من أبناء هذا الشعب أن يقفوا في منتصف الطريق، يعني أن تكون التهدئة مستمرة فيما يستمر النظام السعودي في سلب الثروات، في استهداف هذا الشعب، في أن يستمر العدوان والحصار بأدوات وأساليب أخرى، وأن يستمر مشهد الهدنة والتهدئة على مختلف الأصعدة والمحاور. ولكن هذه المرحلة دشنا تفاصيلها السيد القائد في بيان السنة الهجرية وأيضا في خطاب عاشوراء، ونحن أمام هذه المرحلة نؤكد ويؤكد الأحرار من أبناء هذا الشعب بأن المسار انتزاع للحقوق، انتزاع للحقوق التي سلبت وظلم هذا الشعب على مدى سنوات طويلة. اليوم نحن أمام استحقاق استرداد هذه الحقوق.

من ساحات النفير، من ساحات المسؤولية، من ساحات الجاهزية، من ساحات التحرك إلى أثير المواقف، معكم وبكم مستمرون مستمعين الأكارم في رسالة للأعداء، في رسالة للأحذية من الأدوات التي تريد أن يبقى اليمن حديقة خلفية للسعودية.

قل للملك، قل للملك وابنها المهفوف بلسان الأحرار من أبناء هذا الشعب، المرحلة مرحلة حسم، المرحلة مرحلة تحرك، المرحلة مرحلة انتزاع للحقوق.

0: أهزل الجهادي.
1: نحن جاهزين ومستعدين.
2: جولة القادمة بعون الله تعالى.
0: جاهزين بدمانا بروسنا بحقنا بأولادنا بكلنا.
3: محي لحتى آخر قطرة من دمانا.
4: مستعدين لرهن إشارة السيد القائد لخوض المعركة القادمة.
5: بآنس أنها هي قبيلة النصرة في كل جبهة، أننا لازلنا على العهد.
6: كل نجدة اللي تحيك الدسائس فان رد الفاس في راسها.
7: وعليه فإننا مطالبون بالاستمرار بالتحشيد ورفض الجبهات بالمال والرجال
8: والتصدي لهم بكل ما أوتينا من قوة وبأس يماني جديد.

0: للنظام للنظام المهزوم على مدى 10 سنوات. استمع إلى رسائل ومواقف أبناء شعبنا اليمني، وهي تبرهن وتجسد المبادئ والقيم والغيرة والحمية والقبيلة على أرض الواقع.
1: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية.
2: السيد مناصر ويبايع ويقول حاضر سلام، ما يسمع أوامر غير أبو جبريل. نحن سنوفي معك ولا حتى نرى البسمة والسعادة في وجه هذا الشعب الغالي العظيم، ونراها جلية في وجه السيد القائد.
3: ونعاهد سيدي السيد عبد الملك إن احنا معه بره بالدم بأولادنا.
0: يبدو بأن النظام السعودي لم يتعظ مما حدث خلال 10 سنوات. النظام الذي راهن على تلك الأدوات فشل، وفشلت معه تلك الأدوات، وبقي هذا الشعب ثابتا صابرا متمسكا بقراره وسيادته وتضحياته التي قدمها في كل ميدان. وأمام هذه التضحيات يستمر الموقف اليمني، بل يستمر الوهج اليمني في كل اتجاه وعلى كل صعيد. مباشرة هنا 99 فاصل ظهير. وسعوها وسعوها
4: عروش المملكة والإمارات عبيد واشنطن ونجد اجمعوها.
5: اليمن نوجه رسالتنا لترامب بأن احنا الشعب اليماني أهل إقدام وعزة، ليس في قاموسنا خوف ولا نهتز هزة.
6: ولا الأنظمة المتفرجة والمتخاذلة ماذا ستجيبون الله سبحانه وتعالى يوم تلقونه؟
7: يمر تكون مجرامكم تحت أقدامنا، تحت أقدام هذا الشعب الذي يناصر المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها.
0: عندما يتحرك البعض لمظلومية شخص، وقد تكون هذه المظلومية بل هي مظلومة أو بل هي مظلومية زائفة، هنا مظلومية 40 مليون يمني يتحرك من أجلها، 40 مليون في الوقت ذاته لانتزاع حقوقهم، 40 مليون مكلوم، 40 مليون معاني مقاسي لهذه المعاناة، وأمام هذه المعاناة سيأخذون حقهم بأيدي

0: لن تنطلي المؤامرات على شعب الإيمان والحكمة. نعرفكم جميعا، نعرفكم، نعرف زيفكم ونعرف منطقكم. الذي يتخضب بالماء أو يتخضب بالمال، نعرف منطقكم وبيعكم لأرضكم وأعراضكم ولكافة مقدراتكم من أجل المال. أما نحن بقوة الله عز وجل سنستمر في هذه المواقف مهما كان الثمن، مهما كان العطاء، مهما كان البذل. وبهذا وعلى هذا يؤكد الصغير والكبير من أبناء شعبنا اليمني في كل الساحات وفي كل الميادين بأسلحتنا، بمواقفنا، بأصواتنا، بكل شيء، مستعدون لأن نواجه النظام السعودي، بل مستعدون لأن نواجه الشيطان الأكبر وأدواته القذرة التي استمرأت قتل هذا الشعب وحصار هذا الشعب. لدينا مظلومية عظمى، ومن أجل هذه المظلومية سنبذل كل غالي ونفيس في سبيل الله. وشتان بين من يتحرك من أجل مظلومية شعب بأكمله، ومن يتحرك خدمة لمن؟ للجنة السعودية الخاصة ولأهداف ومؤامرات صهيونية بحق أبناء شعبه. من هذه اللحظات وحتى 12 وأقل بقليل سنستقبل مكالماتكم ورسائلكم الخاصة مستمعين الأكارم عبر صوتكم سام اف ام.
1: تلقي عليهم غاضبه لا تغرق، دق يا الاهداف دق.
0: الرسائل القصيره نستقبلها على الرقم 7099191991، والاتصالات مباشره وعلى الهواء نستقبلها على الرقم 01322653.

0: عادي انا مر وانطلق في منحرى
1: طالونا الحصن يشطب بحضة والضيطة سيدي نعبك وبشطب
0: كل غازي نتحرى
1: شعطالونا الحصن يشطب.
0: من أولى الرسائل التي وصلتنا نشهد وشموخ الصوفي إنك المحزم والدرع ذيب المعارك ما يهزم وانت سيد الساحة والمقدام تشهد لك كل الأراضي. أخوكم المجاهد أبو شموخ من جبهات القحيفة.
1: هو الله يا رب العزم والنساء في البحر الأحمر ضدنا مستنفرة كيف نخشى المطل أجل الحز والدلة أمر من هرب من حق سيدنا.
0: أولا سعد الله ظهيرتكم أخي علي وكل المستمعين الأكارم على السعودي أن يدفع الثمن ولا الفرض الصوتي ولا الفرض الصوتي ولا الفرض الصوتي. معاكم أبو أو أخوكم مالك العبدلي وزام الفضل الله يا ربي لك
1: الحمد في البوادي والحضر وقفوا مشروع أهم
0: وطيع القادري قرن الشيطان باينكسر ولو بعد حين وسيرفع الحصار على الشعب اليمني بالرضا والله بالصميل. والتحية للمايسترو يونس وحفظكم الرحمن أينما كنتم الجميع سلمت.

0: نستقبل أولى المكالمات في هذه الفترة. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف أنت يا أخي؟
0: في خير، لكم الخير.
1: الله يمسككم ويكتب
0: عزيزنا ويكتب عزيزنا. يا رب يا الله.
1: الله يمسككم. هذا عميل الحرب. الشعب اليمني بتفقى كله ولا ولا الشعب اليمني بتفقى إلى مبلغة إلى عودي عبدالعا سعودي إلى مشتفى عن دعمك الأول ألف مليار وقبل واحده أول مستجل أنت رجعت معلم وقت سبعاري.
0: الصوت بيتقطع، ما بنسمعكم، كأن أنتوا في مكان التغطية فيه ضعيفة.
1: يلا بقى أنا بنتقل تاري أنا
0: على العموم شكرا جزيلا لكم على هذا الموقف. حاضر.
1: انت راي كان في السماء بلادنا صلب ضار ياكل الصيام ويريهم تجي والله ان يرحمك هذا وشاد الله يرحمه ويجعله قنطني
0: يا رب.
1: الرواد صار بجع شكل جميل عارف يده اول ما يرسل ترجمه داخل الصف ما دخل لا حلقه هذا انتظار
0: والله. ونعم بكم، سلام ربي
1: عليكم.
0: أنا أريد
1: أن أعرف أمريكا اللي كان بيجتهد حوض العرب لكن جاء العرب ما هو بيحتاج وسيد عبد الملك الخضر رجم هذا رصاص وصواريخ الجوي خلاص هذا دولي هذا يقول للعرب قلوا اتخذوا قرار من جماعة اليمن قرار سلوك الملك والخضر على المشروع اليمن بقول لبناء هذا الذي يسري بطعوي ارفر بك هذا الذي يتحصل فيه الشرم في بطاقة يرفر بك هذا أنت تحصل بصح دولة حيب الله حولك ألين عمدت على نفسك وخارج مخارج يشتري صندوق وخارجاتي وخارج ينصر القبر ينصر الضعيف ينصر المسجد الإمام الحسين علمنا لا نذل عدو علمنا لا نخضع ظالم اجعل وراءنا لله ولو في ثمن نفسي مسلم كان يقول هو مثل هذا يزيد الملعن في تعالى الاسلام وهدي علي وبرلخ منهم من صار وشهداء اهل البيت النبي يقول الناس ترى اللي بيدرسوا يقولوا مذهب اهل البيت اهل البيت صاروا كلهم شهداء لما صاروا شهداء هل صوتوا ضاع هل هم من كراسي قال الامام الحسن عليه السلام ما يدعني كتاب الله انا اسكت ما يدعني كتاب الله اسكت ما تنفع علي شمت جيت من طريقه سهله واهل البيت رسول الله صاروا شهداء كلهم جوا طريق العشرة اعبنوا يا عرب رجعوا للقرآن واعملوا بدين الله وتوحدوا
0: الله
1: اليهودي ما يدمروش منك كل ما هربت منك تهرب منه شبري الحاجات ألجمك
0: الله بالفعل وهذا ما أثبته الواقع
1: فكروا في لبنان فكروا في فلسطين أنجوا هؤلاء يضبعوا الرئيس عارة هذا اسمه الأول محمد عباس الأول هذا ياسر عارة ثاني يضبع أنجى غيره وغيره وغيره تعبروا هل اعتبروا اعتبروا يا أولو الأبطال ارجعوا لله هتخفروا الدنيا بالآخر إما الشعب اليمني ماضي في التحرير بإذن الله
0: بإذن الله عز
1: وجل وحبنا أن نأخذ القوة والله بالصماء
0: بإذن الله
1: يقول أخواتنا في الجنوب ثوروا اخرجوا وإحنا لا جنبكم
0: الله
1: إحنا ما عد نخش الموت الله سبحانه وتعالى قال وتمنى الموت إن كنتم مؤمنين الواحد يقاتل على دينه وعلى أرضه وعلى عرضه ولو يمت يمتير
0: الله
1: لكن الشوع اللي بيه مثل لو تتكلم سعما هادي وسعما هولى الأنبال اللي هربوا من الشعبين هيا وينهم بالذاب التوخبة لهم واحد بعد واحد لماذا وانتم قد وليتم نفوسكم لهولى الأنبال اللي بيباعوا نفوسكم من اليهو لماذا ما نفروهم ولا فعلوا لهم قال الله وأني قاتلكم يولوكم الأدبر ثم لا ينصر
0: مرضى
1: علي مكذل وابسن وباعوا بغضب من الله قال أنا سيد سنتنا للقرآن قال فاق من ينصر الله ينصر الله من غضب الله علي ولعنهم وجعل منهم جرادي وخنازي تقرأوا القرآن بوع
0: الله.
1: لا تقرأوا القرآن غير تلزل وحفظوا بس
0: الله.
1: القرآن عمل علمنا من هو شهيد القرآن سلام الله علي كان إحنا غير بعد دي الوقت بعد الحلبات نقول لسوريا ثوروا وخرجوا وشهدوا اللي هاوزي لا دوبه لباب الحارة حاضر ابن عمي ابن عمي ما نفعات العرب كلها تعلموا غير للحلقة سلام الله على السيد حسين قال مصر غيره وسوريا تعلموا غير للحلقة ما تعلموا للعبس إلا اليهو اليوم نهر سوريا بيستحق بيشرع فيها اليهودي أي سوري يخرج اليوم الجولاني هذا اليهودي اللي بيسمى نفسه مسلم وصلى الله حمل منافق

0: وتعد عنا كل مظالم وكل حاسب.
1: يلا يلا
0: رحم الله والدك ونصر الله المجاهدين في كل جبهة وكل روحي لكم التجئ. والله يا كل مجاهد يسمعني اني حذاتك هج على راسي من
1: أين
0: ما أنت كيف ما أنت أنتم الله وفي رضا الله أنت بي وأنت أخي كل مجاهد يخطم من شبه يا أخي علي الدول السمعة والله أنا نبتره إنه أخي إنه أبي إنه ولد إنه حرم واحد يقول لي في حد كلمة في لو تر روحي بجسع واحد يوم الزلوذين فوق تيار
1: وقلت
0: أنت مجاهد إن قال أنا عارق أنت ولا مجاهد يقول لا تخطى على مجاهد أضرحني قلت أنت خير مغضب على سوادك وقت حجر في راسك وانزل فوق التيار اليوم عزتنا راس عفة سمع سأل الله يثبتني
1: يا رب
0: سأل الله إن شاء الله المسيرة هذا سأل الله
1: يا الله
0: إحنا معك يا سيدي أسأل الملك سأمالي سبقهم على الشيء والله ما نتزلزل حرام لو أكلنا شراء لو أكلنا رمأت إن شاء الله ما
1: يا رب يا
0: الله المسيرة هذا ولا نسر
1: يا الله
0: عرفنا الله عرفنا القرآن عرفنا النبي عرفنا الحق عرفنا لا نخسر المظلم وقد طولت عليكم رحم الله والدينا والديكم ونصر رحم الله بنصر
1: سلام الله عليكم على هذا الوعي وعلى هذا الثبات وعلى هذا الموقف يسلمكم ويعافيكم.

0: كم هم أقزام، كم هم أقزام وصغار أولئك الذين يدعون الرجولة أمام هذه المواقف لأبناء شعبنا اليمني، المرأة اليمنية والرجل اليمني والصغير والكبير من أبناء شعبنا اليمني بهذه المواقف. هم شامخون ثابتون مهما كان الاستهداف، هذه المواقف تفضح دناءة وحقارة أولئك الذين يدعون أنهم يمنيون وأنهم رجال وأنهم ينتمون إلى هذا الشعب. ألو مرحبا. ألو ألو ألو مرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: كيفك يا أستاذ علي؟
0: في خير، لكم الخير.
1: مع بنت حجة.
0: حياك الله يا بنت حجة، تفضلي.
1: نعم، رسالة من العدوان السعودي نقول لهم: يا شجرة الزقوم الخبيثة ونبتة البذرة البريطانية، صبرنا زاد وكيلنا زاد وطفح وتحملنا ما لم تطيقه الحجر بقدر صلابتها وقسوتها، ولكننا لم نوهن ولم نتزلزل من حصاركم وقتلكم وسرقتكم لأرضنا وثرواتنا، بل كل هذه المعاناة تزيدنا عزما وثباتا وإدراكا لحفظكم وجبنكم. فمن المعاناة ننهض ونعد ونستعد ونصنع ونطور ونزرع ونخترع ونبني ونحمي ونبذل أرواحا غالية ودماء زاكية ونفوسنا حرة أبية شامخة عزيزة للعدو السعودي وداعميه الأمريكي ولفيفهم الأنذال. نقول: هيهات من الذل أمريكا وهيهات الجمود، موتا لكم ويهودكم ولغيره لسنا نذود، هذا شعار الحق فطاحا على كل الوجود، والقتل والتهديد لن يجدي وفينا لن يعود، سنعيش أحرارا وإلا فلتكن دار الخلود، للموت للطغيان للتخويف فينا لن يفيد، نهدي تهانينا بنصر الله من صدق الوعود، للسيد المقدام نجم الآل من فينا يدود، ونزفه نصرا إلى الشرفاء في ساح الصمود، من كل نفس حرة دوما بما ملكت تجود، من كل نفس حرة دوما بما ملكت تجود. لكم التحية على المخرج يونس من كلزام ملوك المملكة.
0: يا ملوك المملكة، لعنة بتكم من ملوك. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة أختنا بنت حجة، سلام الله عليك وعلى هذا الوقت.
1: لكم التحية. شكرا
0: لك، التحية والسلام. من الرسائل التي وصلتنا: السلام عليكم. عليكم السلام. معاكم الأخوات من مرتفعات جبال وصابة الشامخة، نقف اليوم على أعتاب مرحلة حاسمة لا تقبل التراجع ولا التهاون. لقد أثبتتم للعالم أجمع يا أبناء اليمن صبرا أسطوريا لم تشهد له الأمم مثيلا، وتحملتم أعباء حصار جائر وحرب اقتصادية طالت كل بيت. لقد صبرنا طويلا من أجل إرساء السلام العادل، لكن الصبر لا يعني أبدا التفريط في الحقوق، ولن نقبل بأنصاف الحلول التي تنتقص

من سيادتنا أو ترهن مقدرات شعبنا. عاشت اليمن حرة عزيزة مستقلة. ونطلب زامل الجبات ربي يناديني، والتحية ليونس ودمتم نبضا إعلاميا لا ينقطع. لكن التحية الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخ.

أبو خليل الحاوي، طيب الله جميع أو جميعا أوقاتكم بكل خير. أيها الأعزاء الأحرار الشامخون، نؤيد ونبارك كل الخطوات التحررية لقائد الثورة، يحفظه الله ويرعاه، ونحن جميعا أبناء هذا الشعب الصامد والمجاهد من حوله فردا فردا في كل الخيرات. المرسل عبد علي حاوي، ونطلب زامل يا الله يا عالم بالأحوال، ابشر بعزك، سلمك ربي وعافاك يا أخي عبدو.

قال قال قم يا قلم سجل حروفك لليمن وارسم تضاريس الفرح والابتهال واهتف لكل الناس عن أهل اليمن أهل الشجاعة والكرم في كل حال رغم النفوس الحاقدة رغم الفتن بالعقل والحكمة تجاوزنا المحال المحال حكمة يماني خبروها للعلن لا حق لا عند لا حق وتخاذل الانفصال احنا جنودك انت وحدك يا وطن نفدي ترابك في جنوبك والشمال قالوا يماني قلت عنواني عدن والروح في صنعاء وقلبي لا يزال يهتف على خور المكلا كل فن هذا اليماني واليمن ارض الرجال ارض الاسود الثائرة وقت المحن واليأس ماله بين حاضرنا مجال تبقى اليمن بقلوبنا عبر الزمن ورجالها عز وفخر في كل حال زامل انا اليماني فوق فوق كاتب الرسالة مستمعكم دائما يوسف الوصابي شكرا لك وصحة لسانك.

0: أيضا من الرسائل التي وصلتنا: حيدرية الكرار والثورة الحسينية، ثورة كربلاء الحسين، ها هي تتجدد في اليمن لتحرير كل أعراض الجنوب المحتلة واسترجاع حقوق أبناء شعبنا ومقدراتها بحرا وبرا وجوا، نحن عصا موسى في يدك يا سيدي. والتحية للمجاهد مع الله، يا من عزامل على ذوقك، على ذوقك يا يوسف. شكرا لصاحبة الرسالة.
1: قبائلنا وجات بخيلها، اعلن خياراتك على كل الملا. قبائلنا وجات بخيلها.
0: اسعد الله ظهيرتكم بكل خير يا استاذ علي، كيف حالكم؟ في خير، لكم الخير. من الهنوف زايد القعود. اما عن الموضوع نقول للعدو السعودي: سنواصل المسير والوقفات في عمران وفي كل اليمن، فوالله يا ايها السعودي سنحرمكم النوم، وسنحرمكم مثلما أحرمتمونا كل شيء، ونجعل أيامكم كلها سواد. هذا وعد الله الحاسم. والتحية للجميع. الهنوف زايد القعود، وأطلب زامل الكيان المؤكد. شكرا لك يا الهنوف. طبعا سنستمر معكم مستمعين الأكارم، سنخرج إلى هذا الفاصل، من بعده نعود لنواصل.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة، وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم بأن حد التسجيل في ضريبة المبيعات هو إذا بلغ إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع أو الخدمات 50 مليون ريال، فعليك سرعة المبادرة بالذهاب إلى الإدارة الضريبية المختصة بتسجيل نشاطك والحصول على شهادة التسجيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه: وين التوفير يا خبير؟ رد وقال:
6: مشترك في باقات يا بلاش 4G، سرعة وتوفير.
5: للتفاصيل ارسل يا بلاش 4G الى 211 مجانا.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
9: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبرياً لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
10: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
11: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
12: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
13: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
14: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
14: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
13: 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: سام اف ام والعود احمد.
15: يا ديون يا ديون الأغرقه تبقى قبل المعركه، والله ان المملكه في مهب.
0: من جديد نرحب بكم ونستمر معكم مستمعينا الاكارم في 99 فاصلة ظهيرة.
15: في مهب العاصفة نقسم اليوم اليمن.
0: من الرسائل التي وصلتنا: نحن أبناء الساحل الغربي جاهزين لتلبية السيد القائد، ونقول للأعداء خبتم وخابت مساعيكم. هذا أثير إذاعة سام فم. تحية للجميع. عبد الله من زبيد الحديدة في رعاية الرحمن، شكرا جزيلا لك.

0: السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام عليكم يا منبر العزة والصمود والشرف والإباء. سام أف أم السعودية اليهودية. شي دعس من رجال الله بقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، يحفظه الله ويرعاه ويسدد أعماله في طريق الخير والنصر بإذن الله، لأن ما أخذ بالقوة لا يرد ولا ينتزع إلا بالقوة. قوة
1: من يطلب العليا أبعز سهنا لها جهاد ضد الكفر شبلنا.
0: اتصال جديد. ألو مرحبا. ألو ألو ألو مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. معاكم أنتم مباشرة وعلى الهواء عبر أثير إذاعة سام أف أم. من معانا؟ من؟ الصوت بعيد مش واضح. شكرا جزيلا لكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نحن موقفنا واضح تجاه إخوتنا في المحور، وسوف ننتزع حقنا من الأعداء طال الزمان أم قصر. نحن نحتاج إلى إشارة من السيد القائد، وسوف نخوض البحار مع ابن بدر الدين، ونحن في جهوزية عالية في الجانب الثقافي والعسكري وفي كل الجوانب بقوة الله عز وجل. التحية للأخت إسراء وللمجاهدة مع الله، وأطلب زامل وحدة الساحات معاكم فدائية السيد القائد فتاة المسيرة. شكرا لكِ.

أسعد الله ظهيرتكم أستاذي العزيز علي والعزيز يونس. حين يشتد الخناق وتغلق المنافذ يبدأ الإعداد الحقيقي لانتزاع الحقوق. الأعداد ليس ضجيجا بل صفوفا ترتب وقلوبا تشحذ وأياد تمسك الأرض ولا تتركها، عدة تجهز وعزيمة تسقل ومواثيق تقطع، لا حصار يدوم ولا احتلال يبقى. الاستعداد لرفع الحصار يبدأ من الداخل قبل الميدان، توحيد الصف كسر الخوف وفتح الطرق بالثبات لا بالرجاء، وكل طريق أغلق بالقوة يفتح بقوة أكبر حتى تتنفس الأرض ويصل المظلوم إلى حقه. والاستعداد اليوم لطرد الاحتلال هو أن نقول للغاصب وقتك انتهى، لا مفاوضات على الأرض، لا مساومة على الكرامة، لا بقاء لمن جاء بالسلاح ليبقى بالسلاح. من هنا تحسب الخطوات، خطوات للأعداد، خطوات للتحشيد، خطوات للزحف، خطوات حتى ينتزع الحق اليمني انتزاعا وترفع راية الأرض المحررة والحصار مكسور والاحتلال مطروط. التحية لكم علي ويونس، وإذا أمكن دروب العز من بيان عز الدين من الضالع المحتلة. شكرا لك يا بيان.

أيضا من الرسائل جاهزين، وإن شاء الله لن ترون إلا حيث تكرهون، ونقول للأعداء نحن جاهزون ومستعدون لكل شيء. أيضا من الرسائل: حين يصبح الإنسان كما قال الله مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، وحين يصبح البعض كالأنعام بل هم أضل، وحين يصبح البعض لا يفقهون شيئا، هذا هو حال النظام السعودي. فلذلك حان الوقت ودقت ساعة الصفر بأن ننتزع حقوقنا بالقوة وبالبأس الشديد منهم، فوالله أننا متشوقون لضرب السعودية ولقصف عقر دارها وإزالة نظامهم المارق وفتح مكة، ومتشوقون لدخول مكة والصلاة بعد سيد الأمة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أرواحنا له الفداء وكلنا رهن الإشارة. أزامل بالعشر مان بالي معاكم الفقير إلى الله بنت همدان، شكرا لك يا بنت همدان. أيضا من الرسائل: معاكم أبو رامز وعليكم السلام. حسام الوصابي نقول: يا رجال الله حان الوقت لتحرير السعودية من اليهود وكلابهم الحيوانية والبشرية ومن تلك الأسرة الحاكمة، ونقول للأعداء القدس لنا والكعبة لنا مهما كانت التضحيات، وأطلب زامل وحدة الساحات.

السلام عليكم. وعليكم السلام. نقول للعدو السعودي نفذ الصبر وطفح الكيل، الويل لكم من الشعب والقبائل اليمنية. نقول للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والله لو يكملوا الرجال لان قاتلهم نحن النساء ونأخذ حقنا من عيونهم. تحية لكم جميعا، وأطلب زامل صنعة بعيدة الرياض قرب. معاكم بنت باجل، شكرا لك يا بنت باجل. أيضا من الرسائل: دق الطبول الحرب والوقت قد حان، وصبر وصبرنا ينفد ما بقي ما يروقه. يصحاب الباطل شوف الحق قد بان، وشعبنا جاهز ينتزع حقوقه. خذوا نصيحة يا ملوك القصور الزجاجية، وأعيدوا لنا حقوقنا بالرضا، ما لم فإن شعبنا سيعيد حقوقه بقوة إيمانه وحنكة السيد القائد وثبات أبناء هذا الشعب. ووالله أننا متشوقون لخوض هذه المعركة ملاك الوايلي. شكرا لك يا ملاك.

0: أقرب. رسالة من بيت المطر يقول لترامب وسلمان: أنتم الخاسرين ونحن الفائزون والمنتصرون بإذن الله وفي الميدان. أخوكم أبو فؤاد محمد المطري، أطلب زامل وحدة الساحات. بشير بعزك، سلمك ربي وعافاك، سلام الله عليكم وعليكم السلام. والله أننا نقول للسعودية أننا متشوقون لقتالها مثل. طبعا الرسالة متداخلة، هذه الرسالة من زوجة الشهيد من صعدة، الله يحفظ السيد عبد الملك، سيدي ومولاي وتاج راسي، فديته بروحي، شكرا لك يا زوجة الشهيد.
1: هند لي خيام أصدقاء بندقي في يميني ورجع بالكتف والكفن فوق.
0: السلام عليكم. وعليكم السلام. نحن جاهزون ومفوضون للقيادة، وسننتزع حقوقنا نزعا من قلوب المحتلين، وسيبقى اليمن حرا أبيا مستقلا، والسعودي ما هو إلا حذال أمريكا، وسندوسه بالنعال. والتحية للجميع، لك التحية. طبعا قالت البث بيقطع كل يوم عند الساعة 10 مساء، يا ريت تصلحوه، قد لك كثير على هذا الحال. في يصاب الأسفل 99.1. بشروا بعزكم، شكرا لكم على هذه الرسالة. أيضا من الرسالة: السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف أنتم يا إذاعة سام؟ في خير لكم الخير. سنضرب رأس الحية السعودية وجميع دول الخليج، ونقول للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: نحن معك في حرب ولا في سلام، معك كل المظلومين في أنحاء الأرض. والتحية لجميع الطاقم والمخرج، معك دروب العز من الحديدة برع، وأطلب زامل إحنا مع السيد. شكرا لك يا دروب العز، وإحنا مع السيد جميعا بالفعل. أيضا من الرسالة: السلام عليكم. وعليكم السلام، سعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة إخواني الأعزاء في إذاعة سام فم، ونشكر كل القبائل اليمنية العظيمة التي لبت نداء السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وقالوها بأعلى صوت: جاهزين أبو جبريل. من ندى العباسي من وصاب السافل، ولو تكرم المخرج الرائع يونس بزامل حان التوحد. بشريب عزش، شكرا لك. أيضا من الرسائل: السلام عليكم. وعليكم السلام، الوضع هذا لا سلم لا حرب غير مقبول، أما سلام وما حرب، شعب اليمني لا يحتمل، اعقلوا نحن لا نشحت السلام من السعودية، استجبنا ولبينا داعي النكف، نحن في جهوزية عالية، لا نريد رجعة. المرسل فؤاد أحمد محمد الحرف، ونعم بك.

أيضا من الرسالة: الأعداء اليوم قد ركزوا لنا وخيرونا بين اثنتين، بين السلة والذلة، وخيارنا سيكون هيهات من الذلة، هيهات التراجع والتردد في مسار وقف العدوان ورفع الحصار وتحرير الأرض ونزع الحقوق بالقوة، وما أخذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوة، هيهات أن نسكت وحقوقنا تسلب، هيهات أن نسكت وأرضنا تسلب، صبرنا بما فيه الكفاية وصبرنا اليوم ينفد، كفى تجاهلا وتلاعبا بحقوقنا، نقول لهم لا هانوا بس، إذا تجاهلتم اليوم هذه الأصوات وهذا النفير سيتفجر بركان اليمن الثائر، وأنتم تعرفون ما معنى أن يتفجر هذا البركان الذي لن يبقي للطغاة أي مأمن ولن يذر. زامل عد واستنفر قاهرة الأعداء، ونعم بش يا قاهرة الأعداء، سلام الله عليك وعلى هذا الوعي. أيضا من الرسائل: سلام الله عليكم وعليكم السلام. نقول للعدو السعودي بأننا مستمرون وثابتون وجاهزون، ومهما كان الثمن نحن سنقتص لدماء المستضعفين وسننتزع حقوقنا. معاك ضياء معاد العبدلي، قوة القوة أخي ضياء.

سلام الله عليكم وعليكم السلام، أخباركم أستاذ علي؟ في خير لكم الخير. قال السعودية هي أكبر عدو للشعب اليمني، وعن نكل بها تنكيل بإذن الله، وسنأخذ بثأرنا مهما طال الزمن أو قصر، ونحن مستعدين وجاهزين بالاستعداد والتسليم المطلق للسيدة القائدة أبا جبريل. أطلب من المايسترو يا دعاة المعارك والقتالي بنت أبو نجوم المحاقري بشري بعزش بنت أبو نجوم. أيضا من الرسائل صنعاء بعيدة، قلوا لها الرياضة قرب، والله لا نسلحب ابن سلمان سلحاب ساعة الكلاب. أخوكم عمار الجربي من جبهات العز، ونعم بك أخي عمار وبكل المجاهدين في كل الساحات. أيضا من الرسائل سلام الله عليكم وعليكم السلام، وكيف يحزن قلب أنت ساكنه، وكيف يجزع نبض أنت نجواه، وكيف تبكي عيون أنت رؤيتها، وفي عيونك تحقيق لمسعاها، وكيف يسهر مشتاق وأنت له. والتحية للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بشار الوصابي زامل باب المندب بشرب عزك، سلمك ربي وعافاك أخي بشار.

سلام الله عليكم وعليكم السلام. نقول للمرتزقة وللسعودي والإماراتي لعنة الله عليكم يا سفلة. من ماجد الأديب أب القفر، ونعم بك أخي ماجد. رسالة إلى النظام السعودي والأمريكي ومن يتحالفون معهم ضد بلدنا، نقول لهم إذا أردتم أن تلعبوا بذيلكم أعلموا أن ذيلكم سينقطع، وإذا أردتم أن تستبيحوا أرضنا أعلموا أن أرضكم ستتدمر، وإذا أردتم أن تنهبوا وتسرقوا الكثير من ثروات شعبنا أعلموا أنكم الخاسرون. وهذا ما يؤكد عليه أبناء شعبنا، ومن حقنا أن ندافع على أرضنا وممتلكاتنا ومقدراتنا. بتول الغولي، شكرا لك يا بتول. ظهيرتكم نصر وعزة، يجب أن نكون جادين مهتمين وواقعيين وحاضرين في مواجهة كافة الأخطار وكل التحديات، حينها سنكون جديرين بأن يحقق الله لنا وعده بالنصر الإلهي. أم يوسف الفقيه، وختامه مسك. أم يوسف شكرا لك على هذه الرسالة وعلى هذا الوعي، والشكر أيضا لجميع المرسلين من تواصلوا معنا وكانت مشاركاتهم حاضرة عبر أثير إذاعة سامة فم. واعذرونا واحملونا على السلامة من لم نستطع أن نستقبل مكالماتهم ولم نقرأ رسائلهم. بإذن الله يتجدد الموقف وتتجدد الفترة بإذن الله عز وجل بمعية بقية الزملاء، وبإذن الله يتجدد الموقف اليمني ويتأكد من خلال الثبات والعنفوان الذي يتجسد من خلال كل موقف يطلق منكم يا أبناء شعبنا اليمني. ينسلك علي مجلي.

ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

الوحشية والإجرام التي هي لا تمت إلى الإسلام بصلة أبدا، مثل قتل الأطفال. هم من كانوا جريئين في ذلك، وكانت جيوشهم وكان جنودهم وقادتهم يرتكبون مثل هذه الجرائم بكل بساطة في منتهى الوحشية والإجرام. أحد قادتهم بسر ابن أرطأة عندما وصل إلى اليمن كان يذبح الأطفال في عهد الطفولة، في سن الطفولة، يجيئون بهم إليه ويأمر بذبحهم بشكل مباشر ومتعمد. أطفال في المدينة المنورة عندما اقتحموها ماذا فعلوا؟ كانوا يأخذون الطفل الرضيع من أمه وهي تحتضنه وترضعه وتحاول أن تتشبث به وتسعى لحمايته منهم، يأخذونه عليها رغماً عنها برجليه ويضربون به عرض الحائط فينثرون دماغه إلى الأرض. وكل هذا يحسب على أنه إسلام وأنهم جنود الدولة الإسلامية الذين يرتكبون هذه الجرائم الوحشية جداً. حرملة عندما وجه سهمه ذو الشعب الثلاث لقتل طفل الإمام الحسين عليه السلام الرضيع وهو ضامع جداً، أمه لم يبق فيها الحليب لترضعه وقد أخرجه الإمام الحسين عليه السلام بأمر من القائد العسكري الموالي لبني أمية، يقوم حرملة بتوجيه ذلك السهم إلى نحر ذلك الرضيع فيذبحه من الوريد إلى الوريد. وهكذا صنعوا واقعاً مأساوياً مظلماً، واقعاً فيه التوحش، فيه الإجرام في أقسى ما يمكن أن نتصوره، في أسوأ الممارسات الإجرامية التي يمكن أن تحصل في الواقع البشري، في واقع أي أمة من الأمم، فيها طغاة وفيها مجرمون وفيها متسلطون وفيها فاسدون. ثم يأتي البعض ليبسط كل هذا، بل لينفعل، بل ليغضب، بل أكثر من ذلك ليحاول أن يغطي على كل تلك الجرائم. تأتي في عصرنا هذا مناهج دراسية في عدد من البلدان العربية لتقدم صورة مختلفة تمجد بني أمية وتعظمهم وتتجاهل ما ورد في تاريخ الأمة، كل الأمة من مختلف المذاهب، عن ذلك التاريخ الإجرامي، عن تلك الممارسات الشنيعة جداً التي هي بعيدة حتى عن الإنسانية كإنسانية. من يمتلك الضمير الإنساني، من يمتلك المشاعر الإنسانية فحسب، ما بالك بالإسلام في عظيم ما يقدمه من مكارم الأخلاق وما يربي عليه من المبادئ والقيم الإلهية العظيمة.

0: بسام اف ام. اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: انتهاك حرمة المقدسات في مكة والمدينة، حتى الكعبة المشرفة يستهدفونها بالمنجنيق، يحرقونها بالنار، يستهدفونها حتى الهدم. المدينة يستبيحونها، حرم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، يستبيحون سكانها من المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم. 3 أيام استباحها جيش يزيد، استباح فيها الدم والعرض والمال. 3 أيام أباحها لجيشه: أن اقتلوا من شئتم، واغتصبوا من أردتم من النساء، وخذوا ما وجدتم من المال والممتلكات. وارتكبوا أبشع الجرائم، فعلوا الأفاعيل، اغتصبوا بنات المهاجرين والأنصار، المئات منهن ولدن بعد ذلك ممن لم يكن قد تزوجن. انتهاك للأعراض، استباحة لشرف الناس وكرامتهم، لا قيمة عندهم للمسلمين حتى للمهاجرين والأنصار. صدر أمر أن اقتلوا من وجدتموه من أهل بدر، من بقي منهم، وكانوا يلاحقون حتى من كان طائنا في السن على فراشه، فيقومون بقتله لأنه ممن حضر مع رسول الله في معركة بدر. أوليس هذا انتقام؟ انتقام من رسول الله ومن الإسلام والمسلمين، انتقام لما يعود إلى جاهلية بني أمية، إلى مرحلة حربهم الصريحة ضد الإسلام من موقع الكفر والشرك والطاغوت. كان هذا هو الذي يحدث. أين هذا كله من قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، هل يكونوا بعد قليل من العقود من الزمن على هذا المستوى؟ يستهدفون الكعبة التي قدسها العرب حتى في العهد الجاهلي، واحترموها في العصر الجاهلي، فيأتي هؤلاء باسم الإسلام ويرمونها بالمنجنيق ويحرقونها بالنار. يستبيحون حرم المدينة، يستبيحون العرض، يقتلون الأطفال على ذلك المستوى المتوحش. أتى الواقع فأثبت سوء ما فعلوا وما هم عليه.

0: وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
3: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا.

اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، إنه لا يعز من عاداك ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد يجمعنا بكتاب الله وبآيات الله من برنامج التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 86 من سورة الحجر، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله ومعانيها. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. المعنى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، إما سبع آيات كما روي أنها فاتحة الكتاب، وإما سبع سور، والمثاني الذي يثنى ويكرر لحكمة في ذلك وزيادة في البيان وإيقاظ للغافلين، مثل ما في سورة الرحمن وسورة المرسلات وغيرهما. والقرآن العظيم، إما كل القرآن وإما الفاتحة أيضا إن صحت الرواية. ويقول الله سبحانه وتعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. المعنى أحبة الكرام، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي لا تنظر نظر تأمل وتحقق كما هو شأن المعجب بالشيء المستحسن له، لأن النظرة قد تزرع الشهوة، ولأن زهرة الحياة الدنيا حقيرة، فشأن الصالحين الإعراض عنها، فمتاعهم قليل بالنظر إلى نعمة الدين والهدى بالقرآن وغيره، وبالنظر إلى أنه فتنة لأهله. ولا تحزن عليهم، يحتمل النهي عن الحزن بسبب هلاكهم ومصيرهم إلى عذاب الله. واخفض جناحك للمؤمنين، تواضع لهم ولن لهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين، أي أنذركم مثل ما أنزل الله على المقتسمين. وفسر المقتسمين بأنهم الذين جعلوا القرآن عضين. الذين جعلوا القرآن عضين، جعلوه أعضاء موزعة بين سحر وبهتان وأساطير إلى آخره. ويقول الله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، أي عما كانوا يعملون لنجزيهم بما عملوا في الدنيا. ويقول الله سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر، أصل الصدع الشق، وهو هنا بمعنى إبلاغ الكفار ما أرسل به صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شك عليه وكره امتثالا لأمر الله الذي أمره أن يبلغه. وأعرض عن المشركين، فلا تشتغل بجدالهم ولا تجالسهم، ولكن بلغهم ما أمرت بتبليغه، ثم ذرهم، واحتج عليهم بآيات الله ثم اتركهم. إنا كفيناك المستهزئين. قال في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام لغريب القرآن، وهم سبعة نفر من قريش: الوليد بن المغيرة بن خالد المخزومي، والعاص بن وائل السهمي، وأبو زمعة الأسود بن المطلب، والأسود بن عبد يغوث الزهري، والحارث بن قيس السهمي، وهو الحارث بن عيطلة وهي أمه، وهبار بن الأسود الأسدي، وعبد يغوث بن وهب الزهري. انتهى تفسير الإمام زيد بن علي. ويقول الله سبحانه وتعالى: الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فأهلكهم الله لجمعهم بين الشرك والاستهزاء، وفي إهلاكهم تقوية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصدع بما أمر به. ويقول الله سبحانه وتعالى: الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فأهلكهم الله لجمعهم بين الشرك والاستهزاء، وفي إهلاكهم تقوية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصدع بما أمر به. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، لشدة الغم منه ومن مبالغتهم في التكذيب باستهزائهم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فسبح بحمد ربك، إما نزهه وبعده عن كل نقص تنزيها وتبعيدا مصحوبا بحمده، وإما سبحه بنفس الحمد فحمده تسبيح له، لأنه يدل عليه باللزوم. وكن من الساجدين، أي الذين يكثرون السجود ويتكرر منهم على الدوام، والسجود يكون في الصلاة ويكون في غيرها كسجود الشكر مثلا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اعبد ربك ما دمت حيا. وربط الأمر بالتسبيح وما بعده بقوله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، لأن ذلك من الصبر على ما يقولون، أو لأنه يعين على تحمل مشقة الرسالة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن أحبتي الكرام، هذه الآية هي ختام سورة الحجر، وبها نختم حلقتنا ليومنا هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: أيها الناس، آمنتم بالرسول محمد صلى الله عليه وآله ثم زحفتم إلى ذريته وعترته تريدون قتلهم.
4: معروف لدينا هنا في اليمن أن هذه الحرب التي شنوها علينا هي بسبب مناهضتنا لأمريكا وإسرائيل.
0: أتطلبوني بقتيل منكم قتلته، أو مال لكم استهلكته، أو بقصاص جراحة؟
4: أنا بالنسبة لي شخصيا لو أن عندي حق لأحد يحكم، القضية من جانبهم هي قضية أن يضربوا مناطق المناهض لأمريكا وإسرائيل.
5: إذن ما هي الخطوة التالية بالنسبة لكم؟ هل تقاتلون حتى النهاية؟
6: الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار. أنا الحسين بن علي، آليت ألا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي.
7: الذي قال لنا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
8: كفى قتال المناجزة، احملوا عليه جميعا، فليهجم الجيش كله على المخيم، وقفونا شر الحسين بن علي.

0: انطلقت عاصفة الحزم عند منتصف الليل بتوقيت الرياض التي ينفذها تحالف دعم الشرعية في اليمن بمشاركة 10 دول على رأسها دول الخليج.
1: أنصحكم أن تتوقفوا عن عدوانكم وأن تكفوا عن عدوانكم فورا، ولا تدخلوا في حماقات أكبر. توقفوا فورا وإلا فكل الخيارات مفتوحة.
2: وماذا ستفعلون مع الهاشميين سواعد الحسين بن علي والعباس بن علي؟ لا شك في أنه إن دخل الميدان فسيموت رجالك خوفا وفرقا.
3: لن أستبعد ذلك، لا يقف أمام العباس بن علي إلا من يحمل قلب أسد.
0: الولايات المتحدة من جهتها أعربت عن دعمها لعمليات التحالف وأنها تقدم دعما لوجستيا واستخباراتيا لعملية عاصفة الحزم.
1: وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي،
4: قد ركز بين اثنتين،
1: بين السلة والدلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا وصمودنا وتضحيتنا. هيهات من الذلة.
4: يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.

0: سام اف ام وقفة إعلانية
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
2: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715043307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
5: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دوراً منتجاً وتحول التطوع إلى راثد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبق فون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت، سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
10: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
0: سام اف ام، والعود احمد.
11: هنا سام،
12: تاريخ حي،
11: ثقافة مكتملة.
12: هنا سام،
11: حياة اجتماعية مرصودة.
12: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
11: سام اف ام،
12: إذاعتك أنت.
13: سام اف ام من صنعاء تقدم
14: عاشوراء، التاريخ والعبرة.
13: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
15: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء الكرام في هذه الحلقة، وهي الحلقة التاسعة من سلسلة ذكرى ثورة عاشوراء. نعالج في هذه الحلقة، نستكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة، وهي عن إجراءات عبيد الله بن زياد وتنفيذه انقلابا مضادا أو ثورة مضادة ضد الثورة الكوفية التي قادها مسلم بن عقيل. كان من أبرز أيضا إجراءات بن زياد أنه كان يطلب حضور قيادات الكوفة وزعمائها، وهو إجراء أراد من خلاله اختبار طاعة هؤلاء الزعماء ليكتشف من خلاله الثوار منهم. ثم جاء إلى الخطوة الحاسمة، وهي القبض على هانة بن عروة المرادي وقتله. التجأ مسلم إلى هانة، كان هانة يتغيب عن مجالس بن زياد، اكتشف ابن زياد عن طريق جاسوسه أخبار هانة وما يخطط له. ابن زياد يسأل عن هانة وعن سبب تغيبه، فيقال له إنه مريض، لكن عيونه تخبره أنه يجلس في كل عشية على باب داره. أمر رجلين من قيادات أهل الكوفة، أسماء بن خارج الفزاري ومحمد بن الأشعث الكندي، أن يأتي هانئا ليحضراه معهما حتى لا يصيبه جفاء السلطان كما يزعم، لأن السلطان لا يحتمل الجفاء، فما زال بهانة حتى أقنعاه بالحضور. ويبدو أن ابن زياد قد بذل لهما ألا يمسه بسوء، لأن أسماء بن خارج الفزاري بعد أن قبض ابن زياد على هانئ وضربه حتى أدماه، اتهمه أسماء بن خارج الفزاري بالغدر، وقال له: سائر اليوم أمرتنا أن نجيئك بالرجل حتى إذا جئناك به وادخلناه عليك هشمت وجهه وسيلت دمه على لحيته وزعمت أنك تقتله. فلهز به ابن زياد وتعتع به، أي لكزه على قفاه وطرده من المجلس، ثم حبسه على ذلك. ما إن وصل هان القصر حتى أحست نفسه بالشر. ابن زياد عندما رأاه قال لشريح القاضي، شريح الكندي يقول، قال له: أتتك بحائن الرجلة؟ فلما وصل إليه بادره: لماذا هذه الأمور التي تتربص بها في دورك لأمير المؤمنين وعامة المسلمين؟ واتهمه بإحضار مسلم وجمع السلاح والرجال في الدور حوله. حاول ابن هان أن ينكر ذلك في أول أمر. ابن زياد أخرج الجاسوس الذي كان يتردد عليه، فظهر لهان أن القضية أصبحت واضحة. وعندئذ صارح هان بن زياد وقال له: اذهب من هذه البلاد، لأن المسألة أصبحت متعلقة بالإمام الحسين. الإمام الحسين في طريقه إلى الكوفة. كان يظن هان أن قومه بمستوى الحدث. لم يعلم هان بأن المجتمع الكوفي قد اخترق لمدة 20 سنة، وتضليلات البلاط الأموي والمعاوية قد استطاع أن يثخن في أفئدة وفي وعي وفي عقول الكوفيين 20 سنة، والدعاية الأموية والتثقيف الأموي الخاطئ والباطل يشتغل أيضا، لأن هناك تفريط من أهل الكوفة، تفريطا من أهل الكوفة. التفريط الذي وقع عندما كانوا يسمعون التوجيهات من الإمام علي عليه السلام، يسمعون تلك التوجيهات وتلك التعليمات وتلك الثقافات العظيمة وهي كالدرر تخرج منها، يسمعونها وكأنها بعر، يتعاملون معها وكأنها لا شيء. التفريط منذ ذلك الحين أنتج ثمارا مرة. الآن هان ابن عروة ينتظر من مذحج ومن مراد ومن يعني أولئك الحلفاء المتحالفين معه أن يقوموا بنصرته وأن يخرجوه من ذلك القصر، لكنهم لم يفعلوا. ابن زياد ضرب هان ابن عروة فشجه في رأسه. هان كان يراهن على مكانته في مذحج وأحلافها وعلى سنه وعلى شرفه في الكوفة، وقد جاء بعض رجال مذحج بعد أن قبض على هانا وعلى رأسهم عمرو بن الحجاج، وقد بلغهم أنه قتل. أمر ابن زياد شريح الكندي القاضي، وهذا موقف خطير جدا، موقف اتخذه شريح، موقف سيء جدا، عندما أمر أن يخرج شريح إلى الثوار ليقول لهم إن هانئ ابن عروة في أمان وأنه لم يمس بسوء. هذا كلام خطير لأنه ليس هو الواقع. يقول عندما وهو الذي قد رآه، هو الذي رآه يعني، فطمأنهم شريح بأنه لا يزال حيا، فقال زعيمهم عمرو بن الحجاج فأما إذ لم يقتل فالحمد لله. ثم انصرفوا عادوا وتركوا هانا تحت مخالب ابن زياد. الفشل عند قتل القيادة، عندما تقتل قيادات، قيادة بمستوى هانا ابن عروة المرادي، هذا يدل وقد علمتنا الحوادث أنه عندما تقتل القيادات الخطيرة يكون هناك الفشل، لا سيما إذا لم يكن هناك من يملأ المكان، من يملأ الفراغ الذي بعده، لم يكن هناك أحد يملأ الفراغ الذي كان يشكله هانا بن عروة المرادي في الكوفة. فبمجرد أن قتل وضربت الثورة الكوفية في مقتل، ولا سيما كما قلنا وهناك ثقافات تتغلغل في أوساط الكوفيين وفي أوساط المجتمع الكوفي، وهو المجتمع القلق والمضطرب والمجتمع الذي فرط في الإمام علي عليه السلام وفي الإمام الحسن عليه السلام. ابن زياد يستمر في إجراءاته المضادة للثورة، متحصن في القصر، يدير المعركة بسلاسة وبشدة من داخل ذلك القصر. سمع مسلم بن عقيل بالقبض على هانا، تحرك ودعا الذين بايعوه، فاجتمع له 4000 رجل وأقبل إلى القصر. فلما بلغ زيادا إقباله تحرز في القصر وغلق الأبواب، ثم واصل إجراءاته ابن زياد. استخدم الأشراف للقضاء على ابن عقيل أدوات الشر، هم المشايخ شيوخ الكوفة وشيوخ القبائل، هذه الأدوات الخطيرة التي استخدمها النظام الأموي في إطفاء جذوة الثورة الكوفية، ثورة الإمام، الثورة مع مسلم بن عقيل. ابن زياد أدخل معه في القصر أشراف الكوفة وكانوا حوالي 20 شيخا. حاصر ابن عقيل ومن معه قصر ابن زياد، فطلب ابن زياد من أولئك الأشراف أن ينزلوا بين الناس وأن يحذروا أقوامهم، وأنهم إن لم ينصرفوا فإنهم سيحرمون من العطاء ويساقون إلى الثغور ليحاربوا مددا طويلة ولا يعودوا إلى أهلهم، وأنهم سينالون العقاب الشديد، وأن جند الشام قادم عما قريب إليهم. وكان أشد الناس مدحجا، لكن ابن زياد سخر أحد زعمائهم الذي هو كثير بن شهاب الحارثي ليرقب ويرهب، نزل في أوساط مذحج يرقبهم ويرهبهم، وذكرهم بالسياسة التنكيلية لابن زياد ولأبيه إن لم ينصرفوا، مثل أخذ البريء بالسقيم والشاهد بالغائب حتى لا يبقي منهم بقية إلا أذاقها بالوبال. هذه الحرب النفسية التي أدارها ابن زياد من داخل القصر وعبر هؤلاء الأدوات فعلت فعلها في المتجمهرين مع ابن عقيل، فبدأ البعض بالانصراف، لا سيما ونحن نعلم أن النظام الاجتماعي كان يرتبط بالعطاءات، نظام العطاء، عطاء الجند وعطاء المقاتلة وعطاء ديوان العطاء، يعني ديوان الجند وديوان العطاء وديوان، فكان الناس يرتبطون بالعطاءات، يأخذون مرتبات من الدولة، وكانت هذه العطاءات بمثابة سيوف مسرطة على رقاب هؤلاء الناس. أدار ابن زياد معركة إعلامية خطيرة لقتل المعنويات للمقاتلين مع مسلم بما أشاعه الأشراف في أوساطهم، وكان أيضا قد أمر أولئك الأشراف قبل أن يدخلهم في قصره، أمرهم أن يذهبوا في أنحاء الكوفة يخذلون الناس عن القتال مع ابن عقيل ويخوفونهم الحرب وعقوبة السلطان، وسرعان ما سرت تلك الشائعات في تلك النفوس المضطربة والقلقة، دعايات نفسية خطيرة محبطة، كانت المرأة تأتي ابنها أو أخاها فتقول انصرف فالناس يكفونك، ويجي الرجل إلى ابنه أو أخيه فيقول غدا يأتيك أهل الشام فما تصنع بالحرب والشر. فما زالت تلك الشائعات التي أنتجت داخل القصر على يد ابن زياد والمقربين منه تثبط العزائم وتقتل المعنويات، فتسلل بعضهم وتلاحق الآخرون، وأخيرا قتل ابن زياد مسلما، وبهذا قضى على ثورة مسلم في الكوفة تماما. والإمام كل هذا يحدث والإمام الحسين لا يعلم بشيء منه. تفرق الناس عن مسلم، أدرك أهل الكوفة الفشل والخوف والغدر، وهذا هو شأن المجتمعات القلقة والمضطربة التي لا تمتلك اليقين الراسخ، والتي قد خلخلتها الثقافات الخاطئة والاستهداف الخطير والحروب الناعمة إذا صحت العبارة، التي أدارها معاوية بن أبي سفيان ضد مجتمعات الشيعة والمحبين للإمام علي ولأهل بيته، حتى لم يجد أحدا ينصره. مسلم يتحرك في الكوفة وليس هناك ثان له، لا أحد ينصره، كلهم تركوه وكلهم هربوا وفروا، حتى تسكع في شوارعها ولم يجد لا مأوى ولا ملجأ. أخيرا اختبأ لدى امرأة وأفصح لها عن هويته قائلا أنا مسلم بن عقيل، كذبني هؤلاء القوم وغروني، أو كذبني هؤلاء القوم وغروني. كان ابن زياد ومعه في القصر لم يعد يسمعون الجلبة خارج القصر، وهم محاصرون داخل القصر ولا في المسجد، فتحسسوا ذلك ورموا بالنيران لعلها تضيء لهم مكامن القوم، فتبين لهم أنهم قد انصرفوا. هذه اللحظة هي التي كان ينتظرها ابن زياد. ابن زياد هو يعلم بمجتمع الكوفة، هم خبزه وعجينه، يعني خبزه وخبز أبيه من قبله، أي كان يدري بنفسياتهم المجبولة على التخاذل والغدر، لأنه هو الذي هو وأبوه من نجح في الوصول بهم إلى تلك الحالة. الحالة الثقافية والتضليل الذي استمر لمدة 20 سنة في الكوفة هي التي أنتجت هذه الأوضاع الخطيرة. عندئذ أمر ابن زياد مناديا ينادي بأن برئت الذمة من رجل من الشرطة والعرفاء والمقاتلة، صلى العتمة إلا في المسجد، فلم يكن غير ساعة حتى ملأوا المسجد. خطب فيه معلن حالة الطوارئ واستعدادا للقبض على ابن عقيل. ضمن هذه الإجراءات: 1. برئت الذمة من رجل وجد في ابن عقيل في داره. 2. من جاء به فله ديته. 3. تسليط قائد الشرطة على دور أهل الكوفة لتفتيشها. 4. بعث قوات من الشرطة للمرابطة على أفواه سكك المدينة وأبوابها. 5. تهديد قائد الشرطة إن لم يأتي به. كانت هذه الأوامر كافية في اكتشاف مخبأ ابن عقيل لدى تلك المرأة عن خبر سربه ولدها. ولدها جاء إليها في عشية ذلك اليوم وعلم بوجود مسلم ابن عقيل مختبئا في دار أمه، وكان مولا من موالي محمد بن الأشعث. ما لبث محمد بن الأشعث أن ذهب ليخبر ابن زياد، أمره ابن زياد عندئذ أن يأتيه به في تلك الساعة، وأردفه ب70 رجلا معه كلهم يقاتلون ابن عقيل الذي قاومهم حتى طردهم من الدار. أخذوا يرمونه بالحجارة ويلهبون النار في أطنان القصب ثم يقلبونها عليه، فقاتلهم ببسالة حتى جرح وأدمي، لكن ابن الأشعث أمنه وثق بأمانه مسلم الذي لم يحترمه ابن زياد بل سخر به. ولما ظهر له غدر القوم أوصى ابن الأشعث أن يكتب إلى الحسين. مسلم بن عقيل يوصي ابن الأشعث أن يكتب إلى الحسين بأن يرجع هو وأهل بيتي ولا يغره أهل الكوفة، فإنهم قد كذبوهما وغروهما. غير أن الخصة تتمثل في رجل اسمه مسلم بن عمرو الباهري والد قتيبة بن مسلم، الذي طلبه مسلم ماء، قال أعطني ماء. حلف مسلم هذا ابن عمرو الباهري ألا يعطيه قطرة ماء. ابن حريث كان حاضرا، أرسل غلامه وجاء بماء في قلة، فلما أخذ مسلم بن عقيل يشرب امتلأ القدح دما ولم يستطع أن يشرب. أما المهانة وضعت النفوس فينبئها موقف ويخبر عنها موقف ابن سعد ابن أبي وقاص، عم عمر بن سعد بن أبي وقاص، بلغت بأهل الكوفة منتهاها في الذلة والمهانة. ودليل ذلك أن ابن زياد تلفت في الحاضرين عند ابن زياد لما رأى أنه قد أصبح بات قاب قوسين أو أدنى من الموت، وأن ابن زياد سيقتله، نظر إلى الحاضرين فرأى فيهم عمر بن سعد بن أبي وقاص، وكان أقرب الجالسين إليه نسبا لكونه قرشيا. دعاه ليكلمه سرا، فخاف استأذن من ابن زياد، أذن له ابن زياد وقال لا تمتنع أن تنظر في حاجة ابن عمك، كان معه فجلس معه حيث ينظر ابن زياد إليه. ولما أوصاه ابن عقيل بقضاء دينه، قال عليه دين في الكوفة، وهذا يبين لنا عظيم هؤلاء المجاهدين العظماء وصل إلى الكوفة، هو لا يبتغي سلطة، هو بل استدان أموالا في سبيل الله عز وجل، ومع ذلك يريد أن لا يموت إلا وقد قضيت هذه الديون، واستهاب جثته ودفنها بعد أن يقتل، والإرساء إلى الحسين لإخباره بالتطورات اللاحقة. عاد عمرو بن سعد ليس ليكتم هذا السر الذي استكتمه إياه من؟ مسلم بن عقيل، لا بل عاد ليخبر ابن زياد ويقول له: أتدري ماذا قال لي؟ لقد قال كذا وكذا وكذا. كان ابن زياد أدرى به، علق على إباحته سر ابن عقيل بقوله: إنه لا يخونك الأمين ولكن قد يؤتمن الخائن. فإذا كانت هذه حال ابن سعد بن أبي وقاص فاتح العراق وقائد القادسية، فما بالك بغيره؟ ماذا ينتظر من غيره ومن سواه ذلة ومهانة؟ هذا هو الوضع الذي كان قد وصل إليه المجتمع الكوفي في ذلك الحين. وبهذا يتبين لنا انطفاء ثورة مسلم وحركة مسلم في الكوفة بسبب الإجراءات المضادة التي اتخذها عبيد الله بن زياد، وبسبب الحالة القلقة التي كان عليها المجتمع الكوفي، وكذلك حالة التضليل الثقافي الذي كان الكوفيون قد أشبعوا به. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
16: كنتم مع
17: عاشوراء، التاريخ والعبر.
13: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

0: يا علي، إن أباك هو الذي قطع رحمي وجهل حقي ونازعني سلطاني، فصنع الله به ما رأيت.
1: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور.
0: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم؟
1: كان هذا في حق من ظلم لا في حق من ظلم.
0: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل ثم ترتجون لو لم يقتل الحسين.
2: وكيف يرتجى حفيد آكلتك بيد الحمزة؟ كيف يرتجى أكلة أكباد الأزكياء؟ كيف؟ وكيف يرتجى من نبت لحمه من دماء الشهداء؟ وكيف يستبطئ في كرهنا أهل البيت من نظر إلينا بالبغض والعداء؟ ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم، لا أهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، وأنت تنحني على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك. ما أجرأك على الله وما أقبحك؟
0: نكأة بدر بنكأة كربلاء.
2: إي والله، فقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، فما عدت أستعظم هتافك لأشياخك الجاهليين تدعوهم، فوالله يا يزيد لتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت.
0: اسكتي، أفرى الله جلدتك كما أفرى جلدة أخيك.
2: ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عطرته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقوقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون.
0: حسبنا بالسيف حاكما بيننا وبينكم، فقد عز السلام بيننا.
2: وحسبنا بالله حاكما وبمحمد خصيما وبجبرائيل ظهيرة، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين أينا شر مكانا وأضعف جندا.
0: يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون الموت على النوائح، هل ترون ماذا كان سيفعل امبراطور الروم لو أن امرأة تخاطبه بمثل ما تخاطبني به؟ هذه المرأة، أما كان يأمر بصلبها؟
2: لقد جرت علي الدواهي مخاطبتك، وإني أستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرى والصدور حرة. فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء، ولئن اتخذت المغنمة لتجدن وشيكا مغرمة، حيث لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما ربك بظلام.

0: أيامك إلا عدد وما جمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين.
1: أسكتوها، أسكت الله لسانها، أسكتوها.
2: اهدئي يا عم، فوالله قد أفهمت ما عز على عالم إفهامه.
3: هب لي تلك الفتاة يا مولاي، أسومها سوء العذاب لتستقيم لطاعتك يا مولاي.
4: كذبت ولأمت، ما ذاك لك ولا لأميرك؟
1: يكون ذلك لي ولو شئت لدفعت بك إليه.
0: كلا والله ما جعل لك ذلك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا، وما أظنك إلا كذلك، فلما لا تعلن ذلك أمام الناس؟
1: إنما خرج من الدين أبوك وأخوك.
0: بدين الله ودين أبي وجدي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما.
1: كذبت يا عدوة الله.
0: عدوة الله؟ والله ما أنت إلا أمير مسلط تشتم ظلما وتقهر بسلطانك. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. صدق الله العلي العظيم.
2: لقد أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا صبا هذه الأمة، ومنا مهديها. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من ائتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى عليه ملائكة السماء، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين. أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل المارقين والناكثين والقاسطين والمجاهد أعداءه الناصبين، وأول من أجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين، وأول السابقين ومبيد المشركين، وسهم من مرام الله على المنافقين، ولسان حكمة العابدين، وناصر دين الله، وولي أمر الله، وعلمة علمه، سمح سخي، أبطحي رضي، مقدام، قاطع الأصلاب، مفرق الأحزاب، أربطهم عنانا وأثبتهم جنانا، وأمضاهم عزيمة وأشدهم شكيمة، أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنة وقربت الأعنة طحن الرحى، ليث الحجاز وكبش العراق، مكي مدني بدري أحدي، شجري مهاجري، من العرب سيدها، ومن الوغى ليثها، وارث المشعرين، وأبو السبطين الحسن والحسين. ذاك هو جدي علي بن أبي طالب.
5: أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيدة النساء، أنا ابن الطهر البتول، أنا ابن بضعة الرسول، أنا ابن المرمل بالدماء، أنا ابن صاحب هذا الرأس ذبيح كربلاء.
6: Thank you.

0: سام اف ام وقفة إعلانية
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. مصلحة الضرائب والجمارك هي خط الدفاع الأول للمجتمع في مواجهة آفة المخدرات التي يؤدي انتشارها إلى تفشي الجريمة والتفكك الأسري والمجتمعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي الى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها الى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
7: Thank you.
0: سام اف ام والعود احمد.
7: هنا سام.
8: تاريخ حي.
7: ثقافة مكتملة.
8: هنا سام.
7: حياة اجتماعية مرصودة.
8: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
7: سام اف ام
8: إذاعتك أنت.
9: جارح بشلي.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا في المثل الأول يوصي الآخر، ما وقع من قطو خارجي من الدنيا بيوصي لي بعده. وهذا اليمن جعلوها سلعة يستخدموها كيف ما يشتوا ذولي المبارك الجيران حقنا. اليوم الشعب اليمني بيقول لا يد على الأراضي اليمنية ولا كلمة على الشعب اليمني، إلا شعب ينضح من رأسه وما بيش وصايا خارجية أبداً أبداً أبداً. لا يمكن، كفاية إنه كفاية بهذل وكفاية أهانه وكفاية تساعد قو خلاص علي قد وقع قد وقع. فحين البلد ملان ثروة، الشعب يشتي ينكب يشتي خرج مطالها الله ما رزقها الباري. في باطن الأرض عجائب عجبة، معانا الموانئ الخديم من الميناء بقول لها وين بتصير هذا؟ عم بتجي هذا اللاجيوب مان؟ كنا معانا جبال على ما هي غير ذهب، جبال على ما هي ذهب، وجبال كحل، وجبال لؤلؤ ومرجان في البحر، وجبال ملح، وجبال عجائب عجبة. والشعب اليمني مقيد، فعلوا لنا هنيك شوية هبياء نفط وغلقوا عليهم وممنوعين نفعل عملي. ونضبط دولنا مساعدها السعودية، ولا احنا بحاجة حاد، ولا احنا في فضل حاد، ولا احنا مراعين لحاد، احنا في فضل أرحم الراحمين. والحق له له والأجير يرحله. قولوا للسعودية تطرح ما عندها من أراضي نجران وجايزان وعسير وذا، وقتها يقلع قلعه بطنه. ما بنطلب شمروه. الناس الشعب اليمني محروم اليوم 11 سنة وتايها ندخلين في 12 سنة تمام. والشعب محاصر بغير معاشها. أين مرتبات الناس؟ يدقها في السعودية. السعودية اللي بدن هبه ولا البنك الأهلي البنك الوطني؟ من يقولوا لأبوه يفعل هكذا؟ من؟ ومن حضرته؟ ناقصته إن عادي هذاك الرجال ولا هذا لك الذي ولف يبتع ويشتري بهم؟ ما بش اليوم بالرجال بضل سما الحديد. بنقول حقنا، مش احنا في فضلكم، حقنا. معانا جرحى، معانا معاقي، معانا أسرى، معانا أسر شهداء، من أن نتي لهم هذول؟ ولا احنا في فضل حد، في فضل أرحم الراحمين. ومتى لنا الباري؟ من حقنا، من حقنا هذا الكلاء بنكرعكري بثمرة الرجال الذي ضحينا. قد اتفنت رجاء كرح القلب عليها. عاد انتم تشتوا وصايا على الشعب اليمني؟ بعيد عليكم، بعيد. بعد هذه التضحيات الذي ضحيناها وهذا الرجال الذي اتفنت، بعيد عليكم. تزدوا مضى وكلمة على الشعب اليمني. يا رجال اليمن يلا يلا يلا يلا يلا كتي هاي تغمار واحد فوق السعودية. السعودية مراعية تنتعث من داخل، كلام فاضي. مجبر هو خبر هو حكوة تنتعث من داخل. نا بعد ما كملت الشعب اليوم 11 سنة يو وعاد انت تشتي ست تقرح من داخل مه. ان هذاك المجابر ما قدرت ولها قال وعاد تم راقد وما قبش وعي في الناس ولا قبه ادراك من غريمك. انا الناس الله يحق الحق على الله يحق الحق. ولما اليوم الجاهل الذي ولد في بداية العدوى متحمل بندق الغريمة ناهي ذكاء السعودية. الشعب اليمني اللي في الجنوب اللي في الشمال غريمنا السعودية، وحقنا نزوع من مفلق راسة السعودية. ما بنطلب شمروة ولا يتي لنا منه فضل، ولا احنا في فضل ولا مراعن لا ابدا. يتي لمن يقولوا له ولا نشتي له. حقنا يتي حقنا وهو حاضن كل وعلى لعفة عيتي. سواعد الرجال عاد خطي، تفنت رجال قد تفنت رجال، ولا زلنا لليوم بنتفن رجال في مارها. هذا بنزع حقنا بالقوة بالصمي. اللي ما يخطاب المعروف يخطاك هروف. ايه يا سعودية فعلتوا العرج الله صمت في الشعب اليمني. اوه ناو بد ما كنوا الدنيا مراوغة ومفاهة وما ما عبد يستحوش على نفوسكم. أنتم مرا عندك رح من داخل بعيد بعيد بعيد بعيد، ما معاكم من مرتزق ولا من جاسوس ولا من خاين ولا من عمي، بصيروا مصرع بيفتضح بساعته. لا فعل النثر الثابة وفعلوا به زقم. اليوم المواطن الكبير الصغير الرعوي التاجر الذاق، الناس كلهم شغالين حس أمني. وعيدتوكم يا سعودي حرام بالله ما انتم متين خطوة، ما انتوش سارحيين ولا مفلتين لكم أبدا، فعلتوا جرح في الشعب اليمني لا يوم القيامة. اتعبتوا الشعب وجوعتوا خلق الله وقطعتوا أرزاقهم وتشتوا تنتعث من داخل. بعد عليكم اطرحوا ما فيكم، اتوا ما عندكم، روحوا لكم مننا قبل ما يقع وعد مقتر. بعد الكلام هذا بعد الانذار هذا توقعوا يوم اسود عليكم بإذن الله. احنا بدعنا ورطينا عليكم ودافعنا على انفسنا، متوكلين على الله وعن اختمها متوكلين بأرحم الراحمين. يا عجزه يا خونه يا عملة خنت والله ورسوله والإسلام والمسلمين وبهتان والمسلمين، على يديكم انتو وانتو متفرجي. ادليت بأكثر من عباره، فوائد الكلام ما قلوا ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة. في رعاية الرحمن.
0: جارح بشليل سام اف ام، إذاعة المحور.

الحسين عليه السلام من واقعه الإيماني العظيم، وهو سيد شباب أهل الجنة، ومن موقعه في القدوة والقيادة والهداية، وهو الامتداد الأصيل والوارث الحقيقي لرسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله في حمل راية الإسلام وهداية الأمة. هذا الدور وهذا الموقع الذي يوضحه لنا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. ألا ترون أن الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا برما.

رأيت أشرا ولا فطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر.

الوحشية والإجرام التي هي لا تمت إلى الإسلام بصلة أبدا، مثل قتل الأطفال. هم من كانوا جريئين في ذلك، وكانت جيوشهم وكان جنودهم وقادتهم يرتكبون مثل هذه الجرائم بكل بساطة في منتهى الوحشية والإجرام. أحد قادتهم بسر ابن أرطأة عندما وصل إلى اليمن كان يذبح الأطفال في عهد الطفولة، في سن الطفولة، يجيئون بهم إليه ويأمر بذبحهم بشكل مباشر ومتعمد. أطفال في المدينة المنورة عندما اقتحموها ماذا فعلوا؟ كانوا يأخذون الطفل الرضيع من أمه وهي تحتضنه وترضعه وتحاول أن تتشبث به وتسعى لحمايته منهم، يأخذونه عليها رغما عنها برجليه ويضربون به عرض الحائط فينثرون دماغه إلى الأرض. وكل هذا يحسب على أنه إسلام وأنهم جنود الدولة الإسلامية الذين يرتكبون هذه الجرائم الوحشية جدا. حرملة عندما وجه سهمه ذو الشعب الثلاث لقتل طفل الإمام الحسين عليه السلام الرضيع وهو ضامع جدا، أمه لم يبق فيها الحليب لترضعه وقد أخرجه الإمام الحسين عليه السلام بأمر من القائد العسكري الموالي لبني أمية، يقوم حرملة بتوجيه ذلك السهم إلى نحر ذلك الرضيع فيذبحه من الوريد إلى الوريد. وهكذا صنعوا واقعاً مأساوياً مظلماً، واقعاً فيه التوحش، فيه الإجرام في أقسى ما يمكن أن نتصوره، في أسوأ الممارسات الإجرامية التي يمكن أن تحصل في الواقع البشري، في واقع أي أمة من الأمم، فيها طغاة وفيها مجرمون وفيها متسلطون وفيها فاسدون. ثم يأتي البعض ليبسط كل هذا، بل لينفعل، بل ليغضب، بل أكثر من ذلك ليحاول أن يغطي على كل تلك الجرائم. تأتي في عصرنا هذا مناهج دراسية في عدد من البلدان العربية لتقدم صورة مختلفة تمجد بني أمية وتعظمهم وتتجاهل ما ورد في تاريخ الأمة، كل الأمة من مختلف المذاهب، عن ذلك التاريخ الإجرامي، عن تلك الممارسات الشنيعة جدا التي هي بعيدة حتى عن الإنسانية كإنسانية. من يمتلك الضمير الإنساني، من يمتلك المشاعر الإنسانية فحسب، ما بالك بالإسلام في عظيم ما يقدمه من مكارم الأخلاق وما يربي عليه من المبادئ والقيم الإلهية العظيمة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة، ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بصف لي المساله ايش تفهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه،
2: وما
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: قول عن القاهم
6: متواجدين على مدار الـ24 ساعة.
5: عاي أخرونا.
6: بالعكس، سوي فحصك بروح.
5: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الـ SMS.
2: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
0: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، والعود احمد.

قام الله لنا ولكم الأجر في ذكرى مصاب سيد الشهداء سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإمام الحسين بن علي عليهما السلام. إننا في هذا اليوم بذكرى هذه الفاجعة الكبرى في تاريخ الأمة نتطلع كشعب يمني مسلم وكأمة مسلمة إلى الإمام الحسين عليه السلام في موقعه في الإسلام، رمزاً عظيماً وإماماً هادياً، نتطلع إليه في مقام الهداية والقدوة والامتداد الأصيل النقي للإسلام، رؤية وتطبيقا وقولا وفعلا وخلقا وموقفا وروحية وسلوكا. نتطلع إلى الحسين عليه السلام في موقعه في آية التطهير وفي آية المودة وفي آية المباهلة وفي سورة الإنسان، ومن موقعه في الصدارة والمكان العالي والسامي والراقي في كل آيات القرآن الكريم التي تحدثت عن أولياء الله والأخيار من عباد الله ومواصفات المؤمنين والمجاهدين والصادقين والمتقين والأبرار في مرتبته العليا ومكانته الكبرى من تلك المواصفات. الحسين عليه السلام في موقعه من حديث الثقلين وحديث الكساء وحديث السفينة وحديث حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط، ومن موقعه في الجنة المعبر عن علو مقامه في الدين وعن عظيم مرتبته ودوره في الحياة الذي عبر عنه النص النبوي: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وكل النصوص النبوية التي تعرفنا من هو الحسين وما هو مقام الحسين وماذا يعنيه الحسين. نتطلع إلى الإمام الحسين عليه السلام حينما تحرك في الساحة الإسلامية في مرحلة من أخطر مراحل التاريخ، وهو يجسد مبادئ الإسلام وقيمه وروحيته وأخلاقه ويحمل رايته ويقف موقفه في التصدي للطاغوت والطغيان الأموي الذي اكتسح الساحة الإسلامية آنذاك بجبروته وإجرامه وتضليله وإغرائه. نتطلع إلى الإمام الحسين عليه السلام في نداءاته في أمة جده، نداءات الحق، نداءات الحرية، نداءات الكرامة، نداءات العزة، نداءات المضامين القرآنية، نداءات التوجيهات النبوية، نداءات الحكم العلوية، وهو يقول: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان. ويتحدث عن سلطان بني أمية.
قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلالا وأنا أحق من غير. قد أتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم ببيعتكم أنكم لا تسلموني ولا تخذلوني، فإن تممتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم، فأنا الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم، فلكم في أسوة. نتطلع في يوم العاشر، نتطلع من ساحتنا الإسلامية إلى الحسين عليه السلام وهو بذي حسم، وقد وصلت إليه طلائع الجيش الأموي.

ووصلت إليه أخبار تخاذل المتخاذلين وتراجع المفرقين، وهو في قلة قليلة من صفوة الأمة الأوفياء، في ظروف رضخت فيها معظم الجماهير للطغيان الأموي، واستكانت وذلت أمام جبروته، ووقف عليه السلام بذي حسم منطقة في الطريق إلى الكوفة، بذي حسم لحسم الخيار واتخاذ القرار. ثم قال عليه السلام بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون. الصورة باتت واضحة عن طبيعة المعركة. أهل الكوفة قد تخاذلوا آنذاك، وسقطت الكوفة تحت سيطرة ابن زياد، وجيش منها جيشا كبيرا توجه نحو الحسين عليه السلام للقائه في الطريق واستهدافه قبل وصوله إلى الكوفة. إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون، في تخاذل المتخاذلين وتنصل المتنصلين عن المسؤولية، وفي قدوم جيش العدو. وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت، وأدبر معروفها واستمرت جدا، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون أن الحق لا يعمل به، وأن الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا؟ فإني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. هكذا تحدد، وهكذا حسم الخيار، وهكذا حدد القرار، على ضوء هدي الله، من نور الله، بتوجيهات الله، بمقتضى ما هو عليه من إيمان. وهكذا هو خيار المؤمنين في كل عصر وزمن، وهكذا هي رؤيتهم لحياة يصبح الناس فيها تحت سيطرة الطاغوت، ولحياة يهيمن عليها الأشرار.

دون حرج حتى لا يتورطوا في أفظع جريمة ويتحملوا أكبر وزر. وحينما أصروا على خياراتهم الباطلة في الاستسلام أو القتال وجعلوا من خياراتهم المذلة عرضاً وحيداً، نادى عليه السلام بنداء العزة والكرامة وهتف بصوت الحرية قائلاً: لا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الدليل ولا أجر إجرار العبيد. نتطلع إلى الحسين عليه السلام وهو يخاطب أنصاره الأوفياء الأبرار قائلاً: ألا وإن الدعي ابن الدعي، وهو يقصد هنا عبيد الله ابن الزياد، قد ركز بين اثنتين، بين السلة وبين الذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، ونفوس أبية وأنوف حمية تؤثر مصارع الكرام على طاعة اللئام. نتطلع إلى الحسين عليه السلام وأنصاره الأبرار وهم يخوضون المعركة بعد أن زحف العدو عليهم، ويتقدمون الواحد تلو الآخر من الحر بن يزيد الرياحي إلى آخر شهيد من الأصحاب، ومن علي الأكبر ابن الحسين عليهم السلام إلى العباس بن علي عليهم السلام، وكل منهم يسجل للتاريخ أعظم المواقف المعبرة عن الإيمان الصادق في مبادئه وقيمه وأخلاقه، ويضمن سجل الحرية ودفتر الكرامة أعظم معاني الوفاء والإباء والشهامة والعزة.

تتطلع إلى الحسين عليه السلام وحيدا فريدا، والأوفياء الأصفياء في الميدان شهداء، والأعداء محيطون به من كل جانب، وهو عليه السلام لم يزدد إلا ثباتا وإلا عزما وإلا تصميما، قد وطن نفسه على الشهادة لا يتزحزح عن موقفه ولا يتراجع عن مبدئه، ويتطلع إلى لقاء الله محقا وإلى السعادة بنيل الشهادة، ولا يأسى على حياة يراد للإنسان أن يبقى فيها دليلا مستعبدا، يتقدم في الميدان بكل إباء وعز، مشتاقا بكل عشق اشتياق يعقوب إلى يوسف كما عبر عليه السلام إلى اللحاق برسول الله وأمير المؤمنين والزهراء والحسن صلوات الله وسلامه عليهم في ضيافة الله تعالى، حيث يجمع الله شمل أصحاب الكساء في حظيرة القدس في محضر الكرامة الإلهية. والحسين عليه السلام بثباته وجهاده وتضحيته واستشهاده أبقى للإسلام امتداده وحضوره عبر الأجيال

ونحن قائلون في هذا اليوم: السلام عليك يا سبط رسول الله، السلام عليك يا نور القرآن، السلام عليك يا بسالة علي وتفانيه في سبيل الله، السلام عليك يا تبتل الزهراء عليها السلام، السلام عليك يا سؤدد الحسن، السلام عليك يا سؤدد الحسن.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
1: ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نصمت فلن نصمت، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا، شككنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quranorg13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469 أو 715-043-3007 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-25-99-85.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: هذا خميس ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
7: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
6: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
10: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: بسم الله أنا والله العظيم الشوامع
3: يوميات يمني حر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل ربوع وطننا الحبيب والغالي. طبعا عودة لما ذكرناه بالأمس حول موضوع التلاعب بالمنهج الدراسي في الوطن العربي وبمساعدة الدول، مساعدة الحكومات والرؤساء والملوك والأمراء. يعني في مرة تغريدة لأحد السياسيين الكويتيين يقول بالحرف الواحد إنه ابنة تكتشيني اللي اسمها ديز وابو اسمه ديك تشيني دخلت للسعودية، راحت للسعودية وأشرفت على تغيير المناهج وقالت لهم هذا منهج إرهابي اللي بيتكلم عنه القرآن حول الجهاد حول مش عارفيه حول أعدوا مع مستضعفاتهم من قوة ومش عارفيه وتحذوا أي علاقة باليهود وأنهم اليهود واليهود وما إلى ذلك وكذا، على أساس الشباب عندكم ما يتأثرش ما مش عارفيه عشان ما يصبحش في المستقبل إرهابي وتحوله يعني زي ما الآن الإرهاب الإسلامي. خلاص دمغوها بالإسلام، الإرهاب الإسلامي خلاص. بينما اللي حصل بعد ما أشاروا بالكلمة هذه عن الإرهاب الإسلامي اللي هي أحداث 9/11 اللي هي 9/11 حق تدمير البرجين، اتضح الآن بما لا يدعو مجال للشك بأن وراء الموساد والسي آي المخابرات الصهيونية والمخابرات الأمريكية هم اللي تدمر البرجين. والدليل على ذلك أجنحة الطيران عادة هي من الألمنيوم الخفيف القوي يعني، بس خفيف أول ما يضرب في أي مكان لأنه الأعمدة حق البنايتين هم الحديد، عرض الواحد أقل حاجة في حدود 40-50 سنتي بينما خملته في حدود 2 سنتي إلى جانب مفروش بالعرض حوالي تقريبا 10-15 سنتي اللي هو العرض والخمالة يعني في حدود سنتي، وبعدين الحديد المجوف داخل في حدود 2-3 سنتي يعني مجرد مع دخول الطائرة أول حاجة يعني منها الأجنحة لا خرج لا برا ما يدخلش مع الطائرة، لكن الطائرة هذه دخلت بسلاسة وكأنها داخلة في قضن مش في مبنى حديد، في قضن مع الأجنحة مع الكل دخلت لا داخل ولا سقط منها أي شيء لا برا. ذا دليل على أنه فعلا اللعبة كانت وسخة وكانت مدبرة، تسموها من وقتها الإسلام الإرهابي أو الإرهاب الإسلامي من وقتها. هذا طبعا عن طريق الابن الحقير اللي دمر العراق وأنهى العراق وحارب العراق واعتدى على العراق وأخذ ثروات العراق من وسط العراق بمئات المليارات من الذهب، السبائك الذهب اللي شلوها في الديانات وحملوها إلى المطارات ونبوها وسرقوها إلى وسط أمريكا من البنوك العراقية، هذول اللي هم الأمريكيين. لا عجب أن هذه الديك تشيني أو الدز تشيني راحت وأشرفت على تغيير المناهج في مملكة بني سعود ومرت على الخليج وقالت لهم أنتم نفس الحكاية، القادة والحكومات والملوك والأمراء والرؤساء يجب أن تشرفوا على تغيير المناهج لأن مناهجكم إرهابية، هكذا بالحرف الواحد. مع أنه ما فيش إرهاب في ديننا إحنا، ما في ولا في كتبنا السماوية، الكتاب السماوي القرآن يدعو إلى المحبة، يدعو إلى الإخاء، يدعو إلى الأخلاق، يدعو إلى التعاطف الإنساني، يدعو إلى يعني ما فيش كلمة إرهاب. يعني هو بيقول هنا ترهبوا عدو الله وعدوك من خلال الحرب، عندما أنا أجي أحارب دولة كافرة أو أحاول أن أجعل منها مسلمة فما بيش بينا غير الحرب، يا الحرب يا السلم يا الجزية، يعني هكذا اللي بيقولوها يعني يا الحرب يا تسلموا يا الجزية. هذه كانت شروط المسلمين لما كانوا يفتتحوا بعض الدول أو بعض المدن في آسيا أو في أفريقيا. فالدين الإسلامي دين محبة وأخلاق ودين تسامح ودين تواضع ودين مساعدة للإنسان، لكن إحنا إيش نقول؟ حاولوا يجعلوا من الإسلام الإرهاب الإسلامي، لا حول ولا قوة. وإحنا نصدق العرب دمت عز الوطن حر نبينا ودائما وطن حر مستقلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.

العطش على معسكر الحسين بأكمله. دخل بطفله وكان له 6 أشهر، فرفع الطفل على رأسه ونادى.

0: والسهم الثالث، السهم الثالث سددته عندما رفع الحسين ثوبه ليمسح الدم عن جبهته، فوقع في لبة
1: والناس نيا صاروا شهداء، شهداء كم من جايين أطفال ونساء.
2: هل هذه اللي غزت عليهم؟ هذه اللي ضربت بالصواريخ هذه؟ لا، ها أصابع طفل أيضا بسارح المدرسة، سارح المدرسة. بس والله
3: استني عليه.
4: وكيف يرتجى حفيد آكلة كبد الحمزة؟ كيف يرتجى أكلة أكباد الأزكياء؟ كيف؟ وكيف يرتجى من نبت لحمه من دماء الشهداء؟ وكيف يستبطئ في كرهنا أهل البيت من نظر إلينا بالبغض والعداء؟ ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم: لا أهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا: يا يزيد لا تشل. وأنت تنحني على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة، تنكتها بمخصرتك. ما أجرأك على الله وما أقبحك؟
5: نكأة بدر بنكأة كربلاء.
4: إي والله، فقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، فما عدت أستعظم هتافك لأشياخك الجاهليين تدعوهم. فوالله يا يزيد لتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت.
6: أم السبع الشهداء، الحمد لله، لجل الوطن ولجل سيدي عبد الملك ولجل يرفع راية الإسلام، والله ما لها الحمد لله الشكر. ما نحتاج نضحي ونضحي وعن نضحي فداء الإسلام، ليش نتغثل؟ كل واحد بيحتاج يضحل نفسه، وما حد يضحل لحد. هذا فخر وعز يا ابني، ما سابر يشبحوا لبعضهم بعض. ومن استشهد وانطلق بعده الثاني، ما في مراجعة أبدا، استشهدن ونبكي نفوسنا لا نبكي عليهم، ما هم سابرين.
7: قليل بحق الشعب هذا، وقليل بحق المسير القرآني، وقليل بحق الله ما قدمنا. قليل، احنا بنخجل، احنا نقول قدمنا، لأن احنا قدمنا القليل، قدمنا القليل وعن قدم الكثير والكثير من الشهداء ومن المجاهدين.
5: حسبنا بالسيف حاكما بيننا وبينكم، فقد عز السلام بيننا.
4: وحسبنا بالله حاكما وبمحمد خصيما وبجبرائيل ظهيرة، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين أينا شر مكانا وأضعف جندا.
5: يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون الموت على النوائح. هل ترون ماذا كان سيفعل امبراطور الروم لو أن امرأة تخاطبه بمثل ما تخاطبني به؟ هذه المرأة أما كان يأمر بصلبها؟
7: وإحنا نقول في اليمن هذا غير وارد، مثل ما قال سيدي وعيني سيدي عبد الملك حفظه الله ورعاه، في اليمن هذا غير وارد، لن نتنازل عن كرامتنا، عن أرضنا، عن ديننا وإسلامنا أبدا.
8: هذا الرأس هدية الأمير عمر بن سعد لأم وأم.
9: لا يليق بنا أن نستعيد ما قدمناه في سبيل الله مهما كان غاليا.
10: اتصل لي الداعشي،
11: نعم،
10: قال لي قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي، إذا جثته بالهاملي. قلت ما نفعل بها، ما ذحين يا ولدي كلها. ولا احنا احنا ادينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما ذاك معه 10 اخوه شيء ان شاء الله يستنقوا لهم لبن كل جبهه. ما ترحم الا انت ذي بعت نفسك بالريال السعودي بثمن بخس. احنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن ارضه وعن وطنه. النور رفع راسي ورفع راس كل اليمنيين.

0: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين،
1: وأنت خير الغافرين.
2: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله ثقة بالله الدرس الأول، وقبل أن ندخل في القسم الرابع نعرج على أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أولا أن نسيان يوم القيامة حالة خطيرة على الإنسان، ولهذا كررت في القرآن الكريم بشكل كبير. نسيان يوم القيامة غفلة شديدة تنسيك عن الإعداد لهذا اليوم، تؤمن نفسك في الدنيا فلا تعيش الخوف من القيامة فتحشر يوم القيامة خائفا. ثانيا قال نحن نريد أن نصل إلى درجة أن ننظر إلى كل وعد من وعود الله، إلى كل وعيد من وعوده، بأنه يأتي ممن ليس هناك من هو أصدق منه حديثا. والأصدق حديثا أنه من لا يأتي الواقع أبدا متخلفا عما أخبر به عنه، الذي لا يتخلف إطلاقا. ثالثا أن يوم القيامة لو ترسخ في نفوسنا الخوف منه، يوم شديد الأهوال، يوم وراءه جهنم، إذا لم يكن الإنسان هنا في الدنيا منتبها متيقظا متذكرا يحذر يخاف، وهو لا يزال هنا في الدنيا، يوم القيامة لا يجد مخرجا، لا يجد شيئا يمكن أن يفدي نفسه به. رابعا أن الذي ينسينا يوم القيامة أشياء تتوالى، قلة معرفتنا بالله يؤدي إلى نقص في خوفنا منه، إلى ضعف في خشيتنا منه، فيؤدي هذا إلى غفلة ونسيان. تؤدي الغفلة والنسيان إلى غياب حالة الخوف من يوم القيامة. خامسا أن من يعرف الله سبحانه وتعالى معرفة كافية لا بد أن يخشاه، لا بد أن تعظم خشيته منه وتعظم أيضا رغبته فيه. سادسا أن تذكر يوم القيامة له أثره العظيم جدا جدا في المجالين، تذكر يوم القيامة له أثر في المجالين، في مجال أن تنظر من الأعمال إلى ما فيه نجاتك يوم القيامة فتنطلق فيه، تنطلق في أعمال تنجيك يوم القيامة، وتبتعد عن الأعمال أو عن التقصير الذي فيه هلاكك يوم القيامة فتبتعد عنه. إذن عندما تتذكر يوم القيامة يفيدك التذكر أنه يدفعك إلى الأعمال التي تنجيك في يوم القيامة، ويبعدك عن الأعمال التي تؤدي إلى هلاكك يوم القيامة. سابعا أن الإيمان بالله الذي يجعلك تخاف غير الله أكثر مما تخاف من الله ليس إيمانا بالله. أن تقول أنك مؤمن بالله وأنت تخاف من غيره وترغب فيما عند دونه فيما عند سواه، الإيمان بالله متى ما كان إيمانا صادقا هو يبعثك على العمل، يبعث في نفسك الخوف والرجاء والرغبة. هذا أبرز ما ورد بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: يوم القيامة يجب أن نتأمل كثيرا في كتاب الله. فنرجع إلى القرآن الكريم كم ورد في شرح تفاصيل ذلك الموقف الرهيب، كيف تناول القرآن الكريم الحديث عن جهنم حتى صورها وقدمها بصورة كاملة، تشخيص كامل لجهنم حتى كأنك تراها، تحدث عن وقودها، تحدث عن لهبها، تحدث عن شررها، تحدث عن أهلها وهم يصطرخون فيها، تحدث عن أبوابها، تحدث عن مغالقها، تحدث عن دخانها، عن طعامها، عن شرابها، تصوير كامل. لو تأتي أنت، أي واحد منا يحاول أن يجمع ما ذكره القرآن الكريم من الآيات في جهنم ثم ضعها في ورقة تكون أمامك، ترى كيف تتصور جهنم وتراها صورة متكاملة، تبرز لك صورة ذهنية من خلال هذا التشخيص القرآني في آيات متعددة. إذا ما عرفت أن جهنم هي هذه المهولة الشديدة، وأيقنت بأن هذه جهنم هي التي من دخلها لا يخرج منها أبدا، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. خلود. كان أحد العلماء وقد مات قبل فترة رحمة الله عليه، قالوا عنه كان ينظر إلى مسألة الخلود في جهنم هذا ويقول هي وحدها الشيء الذي يخيف. الخلود في جهنم هو الشيء الذي يخيف جدا. لو أن البقاء في جهنم حتى 1000 سنة 5000 سنة وهناك أمل في الخروج منها لكانت المسألة ما تزال هينة. لكن الخلود، نعوذ بالله من الخلود في قعر جهنم، وهو الشيء الذي تؤكده الآيات الكريمة، خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، خالدا فيها. الخلود معناه أن تمر 1000 السنين لابثين فيها أحقابا، أحقابا متتابعة، 1000 السنين، 1,000,000 سنة، 2,000,000 سنة، 1,000,000,000 سنة. الخلود في جهنم نعوذ بالله هي الحالة المزعجة. ولهذا تجد الآخرين من عبيد الدنيا كيف يحاولون أن يتهربوا عن الخلود في جهنم، فينطلقوا إلى الشفاعة لأهل الكبائر أو البقاء في جهنم فقط بمقدار ما عمل أو أشياء من هذا، يدل على فهم مغلوط للقرآن الكريم ولمنهجية القرآن الكريم في حديثه عن العقوبات بما فيها النار. قالوا أنت لن تقعد في جهنم إلا بمقدار ما عملت، هذا هروب من الواقع الذي أكده القرآن، خالدين فيها أبدا. ليست المسألة على هذا النحو. أنت عملك هو الذي أوصلك إلى جهنم حقيقة، لكن ماذا؟ هل تظن بأن الأعمال تسطر ثم ينظر إلى كم يساوي، كم العقوبة اللازمة على هذا العمل الفلاني، ثم يضاف هذا إلى هذا ثم ينظر كم ستبقى؟ إن المسألة من أساسها هو أنك عندما تعرض عن هدي الله، كما قلنا في جلسة سابقة، عندما تعرض عن هدي الله تتحول إلى إنسان خبيث. هل تعلمون أن كل معصية ليس فقط ينظر إليها من خلال أنها مجرد اقتراف لعمل خارج أو في خارج إطار شخصيتك، كل معصية تترك أثرا على نفسك، كل معصية ترسخ نسبة من الخبث في نفسك، وهكذا واحدة بعد واحدة حتى تحيط بك خطيئاتك فتصبح خبيثا، تصبح خبيثا فعلا. الله في يوم القيامة تحدث بأنه سيكون تمييز الناس على أساس خبيث وطيب في الأخير. أهل المحشر يتميزون إلى فريقين فقط، خبيث وطيب. الخبيث كله يجمعه فيركمه فيجعله في جهنم جميعا، يجعل الخبيث مقره جهنم، يجعل الخبيث مقره جهنم. ولأنه فعلا المسألة هي مرتبطة بهذا، هو بخبثك أنت أصبحت إنسانا خبيثا. ليست المسألة فقط أعمالا اقترفتها ينظر إليها من خلال أنها أشياء في خارج إطار شخصيتك، لا، بل لأنها قد تركت أثرها الكبير في نفسك حتى أصبحت خبيثا، إلى درجة أن جهنم لو تبقى فيها 1,000,000,000 سنة ثم تخرج لعدت إلى ما نهيت عنه سابقا. ألم يقل الله عن أهل النار ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه؟ لماذا؟ لأن نفوسهم قد خبثت، نفوسهم أصبحت خبيثة، فإذا ما خرجوا أليسوا قد نسوا الأعمال السابقة وقد جلسوا حتى مليار سنة في جهنم؟ لكن النفوس كانت قد بلغ بها الخبث درجة أن جهنم لا يمكن لجهنم نفسها أن تطهرها فتحولها إلى نفوس طيبة فعلا، نعوذ بالله. إذن مسألة دخول جهنم لا ينظر إليها بمقدار الأعمال التي عملتها من معاصي فتقاس كم ستجلس سنين بمقدار ما عملت ثم تخرج يوما ما، لا، الله لا يدخل جهنم إلا أصحاب النفوس الخبيثة، والذي قد خبثت نفسيته جهنم بكلها بكل أنواع العذاب والبلاء فيها لم تعد بالشكل الذي يمكن لها أن تطهر نفسية الإنسان الخبيث. فلو مكث مليار سنة، ملياري سنة، مليارات السنين وأخرج من جهنم لعاد لما نهي عنه، سوف يعود إلى المعصية من جديد، لن يرتدع. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لماذا؟ لأن نفوسهم قد خبثت. فالمعاصي والآثام إذا ما اقترفها الإنسان تصيب نفسه بالخبث، كل معصية تقترفها تصيبك بالخبث. وأول المعاصي ابتعادك عن الهدى، فالإنسان إذا ما ابتعد عن الهدى، إذا ما أعرض عن الهدى، عندما تعرض عن هدي الله تتحول إلى إنسان خبيث، ثم تبدأ باقتراف الجرائم فتزداد نسبة الخبث في نفسك، تزداد نسبة الخبث في نفسك نتيجة لإعراضك لابتعادك، فتصبح إنسانا خبيثا. إذا ما دخلت جهنم لا يمكن لجهنم هذه أن تطهر هذه النفس من هذا الخبث. فعلى الإنسان أن يكون حذرا، أن يكون مهتما بنفسه، أن يحذر من الإعراض عن هدي الله، من الابتعاد عن هدي الله، الابتعاد عن القرآن، الابتعاد عن الهدى بشكل عام، الحذر من الانحراف والمعاصي بكلها بكل أنواعها. ولهذا الله يحذرنا عن قسوة القلوب، قسوة القلوب، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. نحضر كل يوم خميس، نحضر كل ليلة، نحضر كل يوم، كل جمعة وكل مناسبة وكل كلمة نعود منها بعدما نسمعها مثلما ذهبنا إليها، يصبح هذا مجرد روتين، تسير وتجي مثل طلاب المدرسة، يسرح ويجي يسرح ويجي، تجي تنظر إيش معه، قد هو في صف سادس فتراه لا يستطيع أن يقرأ ولا يكتب. حالة الروتين هذا المتجدد، حالة أن تسمح لنفسك تسير وتكي وتكي وتضوي مثل ما جئت، وهكذا يجي غد مثل اليوم وبعد غد مثل غد، هذه نفسها حالة تساعد على ماذا؟ أن تصبح الكلمات لا أثر لها في نفسك فيقسو قلبك، لأنك تترك للأشياء الأخرى المجال لأن تترسخ في نفسك، لأن تعمل على أن يقسو قلبك. والمواعظ التي تريد أن تسمعها اليوم ليست غير التي سمعتها أمس، والذي سمعته ثالث يوم هو الذي سمعته أول يوم، وهكذا تصبح المسألة هكذا عندك وهكذا وهكذا حتى يقسو قلبك فلا يعود شيء ينفعك. لهذا قال الله عن المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا. وأنت ترى نفسك بأنك لا تزيد إيمانا من كل كلمة تسمعها حتى ولو من طفل، لا تزداد إيمانا من كل كلمة تسمعها، فاعرف بأنك متعرض للخطورة التي تعرض لها بنو إسرائيل، أنه سيطول عليك الأمد. وهكذا كلمة بعد كلمة وأنت لا تزداد إيمانا فيقسو قلبك وتخبث نفسك، وحينئذ لا ينفع فيك شيء. يجب أيها الإخوة أن نعمل على أن نكون من هؤلاء المؤمنين، نحاول ولنجهر نفوسنا أن نفرض على أنفسنا أن نزداد إيمانا من كل آية نسمعها من آيات الله تتلى علينا، من كل تذكير نسمعه بالله لنا أن نزداد إيمانا. افرض على نفسك أن تزداد إيمانا، افرض على نفسك أعمالا تنطلق فيها، روض نفسك وعود نفسك على أن تعمل وأن ترسخ في نفسك الإيمان وتزداد إيمانا، خوفا من أن تصبح الأشياء لا تنفع فيك، ثم في الأخير يقسو قلبك، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، من بعد تلك الآيات. هذه حالة خطيرة جدا يتعرض لها الإنسان حتى بعد الآيات القاهرة، مثل ما حصل لبني إسرائيل عندما نتق الله الجبل فوقهم كأنه ظلة، وعندما رأوا آيات من هذا النوع المزعج يعني استجابوا وتأثروا تلك اللحظة فقط، رجع الجبل، رجعوا لذلك المسبك الأول لأعراضهم وقسوتهم وابتعادهم وغفلتهم. النفس هي النفس، قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ويمكن أن نفسر هذه الحالة التي نحن عليها أن القرآن الكريم الذي قال الله عنه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أن قلوبنا ربما قد أصبحت أقسى من الحجارة. إذن فلنعمل على أن تلين. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ يحاول كل واحد منا أن يعرض في قائمة واحدة ما ذكره الله عن جهنم، واعرض في قائمة أخرى ما ذكره الله عن الجنة، اعرض في قائمة ثالثة أهوال يوم القيامة، وسترى الشيء الذي يزعجك، الشيء الذي يخيفك، الشيء الذي يشد رغبتك. عندما ترى الجنة وما ذكر الله عن أوصافها وما وعد المؤمنين فيها من النعيم العظيم والدرجات العالية، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. فلنحاول أن نستعرض يوم القيامة من خلال القرآن على الشكل هذا الذي ذكرناه، عسى أن يساعد هذا الأسلوب في أن تخشع قلوبنا لذكر الله، في أن نقاوم القسوة التي في القلوب، في أن نزداد إيمانا من كل ما نسمع، في أن نزداد وعيا من كل ما نسمع، فيكون إيمانا صادقا، وليس ممن قال الله عنه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، وهو كان يحلف بالله في كل مقوات، ويحلف بالله على كل سلعة يبيعها، ويحلف بالله بعد كل كلام يقوله من أجل أن يصدقه هذا أو هذا. نحن بحاجة إلى إيمان راسخ، إلى إيمان واع. إذن أيها الإخوة، الإنسان يجب عليه أن يهتم بقلبه، أن يحرص على نفسه، أن يحذر ألا يكون من أولئك الذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. والقلب عندما تبتعد عن هدى الله تصبح أنت خبيثا، وأيضا عندما تسمع هدى الله فلا تتفاعل معه، تتعامل معه ببرودة، هذا يؤدي إلى قسوة قلبك، هذا يؤدي إلى قسوة قلبك. فيجب أن نحاول دائما أن نشد أنفسنا دائما إلى الهدى، لنسمع الهدى دائما دائما دائما. وكلما سمعنا القرآن، وكلما قرأنا القرآن، وكلما سمعنا محاضرة أو تذكير بالله، نحاول أن نجعل من قلوبنا تلين، أن نجعل من قلوبنا تخشع. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ طبعا إذا ما أتينا إلى قول الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، هل قلبك يخشع عندما تقرأ القرآن الكريم؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هل هذه الحالة تحصل لدينا؟ هل هذه الحالة تحصل عندنا؟ أم أننا نعيش في جو من القسوة شديد شديد، أصبحت قلوبنا شديدة القسوة وأصبحنا كثيري الغفلة؟ هنا سيدي حسين دعانا إلى نشاط، أن نأتي بصفحة نكتب فيها الآيات التي تحدث الله فيها عن جهنم ووصف فيها جهنم، وصفحة أخرى نكتب فيها الآيات التي تحدث الله فيها عن الجنة ووصف فيها الجنة، وصفحة أيضا نكتب فيها الآيات التي تحدث فيها عن القيامة ووصف فيها أهوال يوم القيامة، ونحاول أن نرجع على هذا النشاط عندما نرى الآيات التي وصف الله فيها جهنم والآيات التي وصف الله فيها النار أو فيها الجنة والآيات التي وصف فيها يوم القيامة، لعل هذا النشاط يساعد على أن تخشع قلوبنا. يجب أن نحاول باستمرار باستمرار باستمرار أن نجعل من قلوبنا تلين. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن يعيننا على تليين قلوبنا وتخشيعها لذكر الله، ونعوذ بالله من أن نكون من المعرضين الذين يبتعدون عن الهدى، أو الذين يسمعون الهدى فلا يتفاعلون معه في واقعهم العملي. اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا وفرج عن أسرانا وانصرنا بنصرك، إنك سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسرائيل.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: سام اف ام وقفة إعلانية
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، التزامك بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانوناً وعلى أسس صحيحة وسليمة وتسديد ما عليك من ضرائب دليل وعيك الضريبي وتحملك لمسؤوليتك الاجتماعية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضاً يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.
10: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيه. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل الطاهرين وعلى أصحابه الأخيار الميامين وعلى جميع الشهداء والمجاهدين في سبيل الله منذ آدم إلى قيام يوم الدين. وأهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا. أعزائي، ونحن بعد ثورة الإمام الحسين، بعد ذكرى عاشوراء، نرى الشعب اليمني في وقفات قبلية مسلحة في العاصمة صنعاء وفي المحافظات، تؤكد على الجهوزية الكاملة لإنهاء العدوان والحصار. وأيضا تضمنت هذه المناورات، تضمنت هذه الوقفات القبلية المسلحة مناورات عسكرية وفعالات تعبوية تجسد الاستعداد للمواجهة، وأيضا لإطفاء نار الفتنة التي يذكيها أذناب وعملاء ومرتزقة أمريكا وإسرائيل ومرتزقة النظام السعودي، على رأسهم الخائن والعميل والمرتزق من يسمى حمد فدغم، الذي امتلأ ارتزاقا وعمالة وخسة ولؤما وحقارة إلى هذا المستوى، حيث غطت فعالياته الإجرامية والفوضوية وسائل الإعلام السعودية بشكل ملفت، حتى أصبح خبره عنوانا بارزا في نشراتهم الإخبارية، وأيضا حصل بشكل كبير على اهتمام في وسائل التواصل الاجتماعي. وإنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ومكر أولئك هو يبور، ومكروا ومكر الله والله خير ماكرين. وربما رب ضارة نافعة سيكون وراء هذه الإرهاصات ووراء هذه الأحداث شيء في علم الله، لا يعلم ماذا يدبر الله في هذا الكون سوى. أعزائي، نبدأ حلقتنا لهذا اليوم بفقرتنا الأولى، كونوا معنا.

0: حلول قرآنية نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.
1: أهلا بكم أعزائي من جديد، كنا مع الفقرة الأولى، سنكون الآن مع الفقرة التالية، كونوا معنا.

0: تفسير آية. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، المراد طلب العصمة والألطاف عن أسباب الزيغ. وهب لنا من لدنك رحمة، تنويرا للقلوب وزيادة في الألباب وحبا لما يرضيك وكراهة لما يسخطك وزهدا في الدنيا وانتباها من الغفلة. إنك أنت الوهاب، الواهب لكل خير كثير، فمنه الهبات التي لا نحصيها عددا. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وهذا من الراسخين، أعني التصديق بوعد الله خلاف ما يكون من أهل الزيغ من الجدال في آيات الله ليجحدوا ما يفيده المحكم من الوعيد أو من الوعد والوعيد أو نحو ذلك من فوائد القرآن التي يكذب بها أهل الزيغ. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان، والمستمعات الكريمات في كل مكان. سنكون معكم وأيضا أنتم معنا على الهواء مباشرة. وأنا الآن في الفقرة الرئيسية، وقبل أن في فاصل يا صهيب، فاصل ولا شيء؟

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام. نحن الآن في فقرتنا الرئيسية معكم وأنتم معنا. أبدأ بالمتسابق الأول وأقول مرحبا. ألو،
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
2: الاسم مها حميد محمد السلامة.
1: مها حميد.
2: أيوة مها حميد محمد السلامة.
1: السلمي.
2: أيوة.
1: من تعز.
2: أيوة.
1: من الحالمة تعز.
2: أيوة.
1: مرحبا بكم. من أي تعز؟
2: تعز المظفر.
1: المظفر، المظفر بالخير إن شاء الله. تفضلي يا مها، من عسل معينة.
2: سورة التغابن.
1: التغابن، بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز. يسبح لله ما في السماوات.
1: ما يا مها. شوفي.
2: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له

ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأن

0: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد.
1: واصلي يا مها واصلي.
0: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا

والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا.

0: والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
1: أحسنتي أحسنتي يا مها، أحسنتي وبارك الله فيش. صفك أنت يا مها؟
0: مدرس؟
1: ما درستيش؟
0: لا
1: ما شاء الله. أنت درستي قرآن؟
0: في الجامعة.
1: ما شاء الله، رائع جدا جدا والله. ما شاء الله عليك، تمام تمام. لم تدخلي المدرسة ولكن أنت أتقنتي القرآن في المسجد، ما أحسنتي يا مها، شكرا جزيلا يا مها. كنا مع المسابقة الأولى مها حميد محمد السلمي من الحالمة تعز من المظفر، شكرا جزيلا يا مها. المتسابق الثاني نقول ألو.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
2: نظرة محمد خالد.
1: نظرة محمد خالد، هنيا نظرة. من بتصلي يا نظرة؟
2: من أب.
1: في أمطار يومين، أمطار يومين في أب؟
2: ماشي.
1: كم لكم من الأمطار؟
2: يعني لنا 3 أسابيع.
1: منين من أب أنت؟ من بتصل منين من أب؟
2: من الحزم.
1: من حزم العدين.
2: أيوة.
1: ومدينة أب فيها مطر يوميا؟
2: شكله احنا عندنا يعني ما بش عندنا.
1: عدي الله عدي الله، يلا عدي الله. وهنا عندنا ما فيش، عندنا بالمر انت اسبوعين احنا قدرنا نستاهل الماضية. يلا نظرة، صف كمان صف كمان يا نظرة.
2: نصف سادس.
1: سادس، حافظة ولا متقنة؟
2: انا حافظة 5 أجزاء.
1: من اي اجزاء؟ من الاوائل ولا من الاواخر؟
2: من الاوائل.
1: من البقرة؟
2: لا لا، من الحمد لله، يعني من الحمد لله
1: نطلع. يلا قد سمع الله قول التي تجعلك في زوجها. يلا اسمعينا من قد سمع.
2: شكرا من سورة تبارك.
1: من قد سمع.
2: الو.
1: ايوه كريا نظرا، من قد سمع الله قول التي.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زين

0: فللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفجر تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إنا في ضلال كبير فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير واسمعوا قولكم وانتهوا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من السماء
1: أأمنتم
0: من بالسماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من السماء أن يرسل عليكم حافظا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف
1: كنا مع المتسابقة الثانية نظرة محمد قايد من محافظة أب حزم العدين شكرا جزيلا لك يا نظرة. الآن المتسابق الثالث أو المتسابقة الثالثة نكون مع المتصل الثالث نقول ألو.
2: ألو
1: تفضل أنت على الهواء.
2: مع تسبيح عدنان.
1: من؟
2: تسبيح عدنان علي أحمد البدل.
1: البدل من بتصل يا تسبيح
2: من سماء
1: تفضلي يا بدل يا تسبيح تفضلي. بسم الله
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة خشوب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر

أنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل

0: أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
1: أحسنتي تسبيح وشكرا جزيلا لك على هذه التلاوة. تسبيح نسألش في التجويد.
0: نعم.
1: ما هو التجويد لغة؟
0: تجويد يعني النطق الصحيح.
1: التحصيل. وكم أحكام النون الساكن والتنوين؟
0: النون الساكن والتنوين ثلاثة.
1: ما هي؟
0: الإخفاء والإظهار والإقلاء.
1: والنون الساكنة والتنوين؟
0: أربعة.
1: هي؟
0: الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاء.
1: شكرا يا تسبيح، عملي لي رسالة اس ام اس. أعزائي المستمعين الكرام حياكم الله، ولازلنا معكم ولكن نكون مع فقرتنا الأخيرة، ولدينا بعض الأربع متسابقين اليوم، ثلاثة متسابقين، معها حميد السلمي، نظرة محمد قايد من إب أيضا المتسابقة الأخيرة، تسبيح باقي تسرب يا صهيب ولا نخ...

0: نتائج المسابقة.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام. المتصل من آنس محسن أحمد طايع. أنا رسلته يا أخي رسلناها ولا بنفلت أي مسابقة ولا بنفلت يعني أي جائزة. رسلناها يا أخ وشارج حالك لك يا صاحب آنس. ما لم بأدب لك حل أحد المتصلين يا وإذا عندي بين راجع الرسائل والحوالات بشوف ما لم برسل لك مرة ثانية. أما أنت كده رسلت اسمك وذا عنديها رسلته الآن قلت لك الآن اسمك متسابق محمد علي أحمد محمد من آنس ورسلت لك لكن ما أدري بدأ عن اسم ثاني. أعزائي وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم على أمل أن نلقاكم يوم غد. دمتم في رعاية الله.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: FM وقفة إعلانية.
3: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
5: جامعة إقراء لمستقبل أرقى.
6: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم
8: في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
9: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
10: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
9: بسط لي المسألة عشان أفهم.
10: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
9: ما لها؟
10: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
9: وما؟
10: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
9: أوهو.
10: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
12: يقول عم نلقاهم
10: متواجدين على مدار 24 ساعة.
12: عاي أخرونا.
10: بالعكس، سوي فحصك وروح.
12: والنتائج
10: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
9: أوهو.
10: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
13: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي الى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
14: سبافون، أصالة وتواصل.
15: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: سام اف ام، والعود احمد.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، أعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو 30 أبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، فبادر إلى تقديم إقرارك إلى الإدارة الضريبية قبل هذا الموعد حتى لا تتعرض للغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: تمام الخامسة عصرا في استديوهات إذاعة سام اف ام من صنعاء، موعد نشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي، والعدو يواصل نسف المنازل في قطاع غزة. الرئيس الإيراني يؤكد أنه لا تراجع عن حقوق الشعب ومصالحنا الوطنية. القبائل اليمنية تجدد العهد للقيادة وتعلن النفير العام والجهوزية لانتزاع الحقوق وكسر الحصار. الإعدام لستة مدانين في قضية مقتل هشام الكيال وزوجته. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم عامرة بالصلاة على محمد وعلى آل محمد. كانت تلكم أبرز عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل من إذاعة سام اف ام، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أفاد مراسل قناة الميادين في قطاع غزة باستشهاد أم وطفلتها وإصابة عدد من النازحين من جراء غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة خلال الليلة الفائتة، واستشهد 5 فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب أكثر من 30 آخرين في غارتين إسرائيليتين استهدفت إحداهما مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بينما استهدفت الأخرى مدينة خان يونس جنوبا بحسب ما أفاد به الدفاع المدني. وأشار إلى أن جيش العدو الصهيوني نفذ عملية نسف شمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وفي شمال القطاع قصفت طائرات العدو منزلا قرب محطة الخزندار في منطقة الكرامة شمال غربي مدينة غزة، وأطلقت آليات العدو الإسرائيلي النار باتجاه منطقة العطاطرة في بيت لاهيا وشرقي مدينة غزة. وفي هذا السياق قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم عبر حسابه على التليجرام: ارتقت طفلة شهيدة في خان يونس بعدما قصفت طائرات العدو الإسرائيلي الحربية خيام النازحين المتهالكة وأشعلت فيها النيران. وأشار قاسم إلى أن طفلة جديدة تضاف إلى عشرات الآلاف من الأطفال الذين قتلهم العدو الإسرائيلي بالقصف والتجويع ومنع العلاج والتخويف والحرمان من الأب أو الأم أو كليهما، مضيفا أن كل هذا يحدث والعالم من حولنا يسمع ويشاهد ولا يحرك ساكنا، ودول الجامعة العربية بأحزابها وبرلماناتها وعلمائها ونخبها لا تحرك ساكنا ولا تنبس ببنت شفا. وقبل كل هؤلاء السلطة الفلسطينية القابعة في رام الله والتي تتفرج على كل ما يحدث وكأنه يقع في عالم آخر، وتابع: كل هؤلاء خصوم هذه الطفلة أمام الله، لأنهم سكتوا طويلا على الجرائم التي سبقتها، وهم خصوم كل من ارتقى على أرض غزة في حرب الإبادة المجنونة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع حدث أمني في جنوب لبنان بعد تفجير عبوة ناسفة استهدفت مقر القيادة الميداني لنائب قائد لواء الكوماندوز في جيش العدو الإسرائيلي في بلدة عيت الشعب الحدودية. وبحسب الإعلام الإسرائيلي أسفر التفجير عن إصابة جنديين من جنود الاحتياط في الوحدة، أحدهما بجروح خطيرة والآخر بجروح متوسطة، وقد جرى إجلاؤهما بواسطة مروحية. وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن حزب الله استهدف مقرا كان يوجد داخله كبار ضباط جيش العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان. صرح الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن الجمهورية الإسلامية في إيران لن تتراجع عن حقوق الأمة ومبادئها الأساسية وعن مصالحها الوطنية تحت أي ظرف من الظروف. وأن اعتماد البلاد الرئيسي هو على الله عز وجل والشعب وقيادة النظام. وتناول بيزشكيان في إطار زيارته إلى قم أهم التطورات والتحديات والتهديدات والقرارات الاستراتيجية التي شهدتها البلاد على مدى العامين الماضيين. كما استذكر الرئيس بيزشكيان أرواح شهداء الحرب العدوانية الأخيرة، وقدر صمود الشعب الإيراني وتضحيات القوات المسلحة والتلاحم النادر الذي أبدته مختلف شرائح المجتمع في تجاوز الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد. وقال: ما تحقق في الأشهر الماضية كان تجليا واضحا للتماسك الوطني ووفاء الشعب لإيران وللثورة وللنظام، وجهوزية كل إمكانيات البلاد للدفاع عن العزة والأمن القومي. شهدت عدة محافظات يمنية اليوم لقاءات قبلية واسعة مسلحة أكدت من خلالها القبائل استعدادها الكامل للتصعيد في مواجهة العدوان والحصار المفروض على البلاد، وتفويضها الكامل للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في اتخاذ كافة الخيارات اللازمة لإنهاء الاحتلال وكسر الحصار. وشهدت محافظة صعدة حراكا قبليا واسعا، حيث نظمت قبائل مران وحيدان وساقين نكفا قبليا مسلحا استجابة لدعوة السيد القائد، مؤكدين تجديد العهد والالتزام بتنفيذ كافة الخيارات الرامية إلى انتزاع الحقوق المنهوبة وإنهاء العدوان والحصار والاحتلال. وأعلنت القبائل جهوزيتها الكاملة لأي تصعيد قد يفرضه العدو الإسرائيلي الأمريكي، مشددة على وقوفها الكامل مع أبناء غزة في مختلف الظروف. وفي السياق ذاته، شهدت مديرية منبه الحدودية لقاء موسعا لمشائخ وقبائل المنطقة أعلنوا خلاله النفير العام والجهوزية التامة لإنهاء العدوان والحصار. المشاركون أكدوا من الحد الشمالي للبلاد أنهم جنود السيد القائد وعلى استعداد لتنفيذ أي مهمة توجهها القيادة، مشددين على أن قبيلة منبه كسائر القبائل اليمنية ستظل متحملة لمسؤولياتها في مواجهة التحديات وإفشال مكائد الأعداء. وفي محافظة ذمار، نظم أبناء مديرية ذمار لقاء مسلحا أعلنوا فيه الجهوزية والاستنفار استجابة لدعوة السيد القائد، مؤكدين مباركتهم وتأييدهم الكامل لخيارات القيادة وثباتهم على مواقفهم من أعداء الله ومرتزقتهم، معلنين نفيرا عاما مع استمرار فتح مراكز التدريب العسكري والتفويج إليها، داعين إلى توحيد الصفوف في مواجهة العدوان وإنهاء الحصار. وفي محافظة حجة، عقدت قبائل مديرية الشغادرة لقاء قبليا مسلحا أعلنوا خلاله الجهوزية الكاملة لمواجهة العدوان، مؤكدين تأييدهم المطلق لكل الخيارات العسكرية وتفويضهم للسيد القائد باتخاذ ما يلزم لإنهاء الحصار. كما دعوا مختلف القبائل اليمنية إلى الالتحاق بالدورات العسكرية المفتوحة والإعداد القتالي للجولات القادمة مع العدو، مشددين على أن المساس بأمن واستقرار اليمن خط أحمر لن يسمح بتجاوزه. وفي محافظة ريما، شهدت مديرية الجعفرية لقاء واسعا لمشائخ وقبائل المنطقة أعلنوا فيه النفير والجهوزية لإنهاء العدوان وكسر الحصار، فيما أعلنت قبائل مديرية كسوما التفويض الكامل للسيد القائد، مؤكدة استعدادها الكامل لمعركة التحرير والاستقلال. هذه اللقاءات القبلية المتزامنة في صعدة وذمار وحجة وريمة تعكس حالة الاصطفاف الشعبي والقبلي المتصاعد في مواجهة العدوان وتجديد العهد بالاستعداد للتصعيد والمواجهة حتى إنهاء الحصار والاحتلال. في مشهد يؤكد وحدة الموقف اليمني في مواجهة التحديات والجهوزية الكاملة لانتزاع الحقوق من تحالف العدوان بقيادة السعودية بعد أن نفذ صبر الشعب اليمني والذي طال مدة 11 عاما دون تنفيذ استحقاقات التهدئة وخفض التصعيد وإنهاء الحصار الموقعة في سلطنة عمان. مستمعي الكرام، وفي السياق، نظمت قبائل أرحب لقاء موسعا تداعى إليه أحرار القبيلة بمختلف مقاتليهم وعتادهم الحربي، موصلين رسالة واضحة لأدوات النظام السعودي بأن القبيلة اليمنية عصية على الاختراق أو الانجرار نحو الفتنة الداخلية. وأكد الوجهاء والمشائخ بأن إثارة النظام السعودي لقضايا سخيفة في أوساط القبائل الأبية لا يمكن أن يمر دون رد اعتبار، وذلك استخفاف بقيم القبيلة ومحاولة بائسة لاختلاق نزاعات سيتحمل النظام السعودي تبعاتها قبل أدواته وأبواقه. وأعلنت القبائل خلال الوقفة الالتحاق بالدورات العسكرية وتعزيز حالة الاستعداد لأي جولة قادمة لانتزاع الحقوق المنهوبة للشعب اليمني، وردا على محاولات إثارة الفتنة وشق الصف الداخلي. وخلال الوقفة أكد الشيخ فارس الحباري أن قبيلة أرحب كانت ولا تزال صامدة وثابتة على مواقفها ولن تنال منها مطابخ العدوان الإعلامية. وقال مخاطبا دول العدوان إن القبائل اليمنية على أعلى درجات الوعي بمخططات العدو، داعيا إلى المزيد من رص الصفوف والتلاحم خلف القيادة الثورية والسياسية وعدم الانجرار وراء الفتنة التي يروج لها الأعداء.
1: أنها بنت أحمد الزبيري مهما كانت وكيفما كانت فهي في الأول والأخير بنت أهلها، وهذا أبوها بجانبنا، ونحن لكم بالمرصاد مهما فتحتم من جبهات أخرى بأي مسميات، فنحن أمامكم واقفين صامدين، ونقول لأخواننا من دعم الشرفاء لا تنجروا بعد هذا الفتغم، وليس له حق، ونحن طالبين لهم بالحق إذا كانوا أصحاب حق. فأرحب اليوم تقول لا، العدوان لن تلال فينا أي مثقال ذرة.
0: من جانبه أشاد الشيخ شمسان أبو نشطان بالتأريخ المشرف لقبيلة أرحب التي قدمت قوافل من الشهداء وكانت دوما شوكة في حلق كل عدو، مجددا العهد والولاء للقيادة الثورية، مؤكدا أن قبيلة أرحب حاضرة اليوم كما كانت في كل المراحل السابقة، فهم رجال السيد وسيفه وسنده وعونه، ولن ترى منهم إلا ما يبيض وجهك. واستنكر أبو نشطان بشدة الدور القذر للمرتزقة والإعلام المأجور الذين صمتوا على مدى 11 عاما على سفك دماء أطفال ونساء اليمن، واليوم يتباكون نفاقا وزيفا. وجدد الشيخ أبو نشطان التأكيد على جهوزية أبناء أرحب العالية لانتزاع حقوق الشعب اليمني من النظامين السعودي والإماراتي، منوها بوعي قبائل اليمن وإدراكها للمخططات التي تحاك ضد اليمن، مؤكدا أن قبيلة أرحب ستظل السباقة في كل المواقف البارزة.
2: الذي منكم أعز المواقف وأصدق المواقف وأطهر المواقف، وكنتم أنتم القبيلة التي ترفع رأس اليمن على رؤوس كل قبائل اليمنيين، وأنتم القبيلة التي قدمت الشهداء، والقبيلة التي كانت الشوكة في حلق كل عدو، ولا زلتم بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم اجتمعت قبيلة أرحب.
0: الخبر الأخير، أصدرت محكمة جنوب شرق أمانة العاصمة برئاسة رئيس المحكمة القاضي جابر مغلس وحضور عضو النيابة القاضي عبد الخالق المحاقري، واليوم أصدرت حكمها في قضية مقتل هشام حميد الكيال وزوجته أسماء عبده الضبيبي الواقعة في شارع قولان بأمانة العاصمة. وقضى الحكم في الجلسة التي حضرها أولياء الدم ومحاميهم وهيئة الدفاع بإدانة كل من محمد أحمد علي مجلي، مطيع محمد أحمد مجلي، أنور قائد علي الحضري، ردمان علي أحمد مجلي، أحمد محمد الحضري وعلي محمد الحضري بجريمة القتل العمد والعدوان المسند إليهم في قرار الاتهام ومعاقبتهم بالإعدام قصاصا رميا بالرصاص حتى الموت لقتلهم عمدا وعدوانا المجني عليهما هشام الكيال وزوجته أسماء. كما قضت المحكمة ببراءة عادل محمد أحمد مجلي من التهمة المنسوبة إليه في قرار الاتهام والإفراج عنه فورا ما لم يكن محبوسا على ذمة قضية أخرى، وإلزام النيابة بتسليمه المضبوطات الخاصة به. وأقرت المحكمة مصادرة المضبوطات الخاصة بالمدانين من الأول حتى السادس لصالح الخزينة العامة للدولة، وإلزام المدانين بالتضامن والانفراد بتسليم المدعين بالحق الشخصي والمدني من أولياء دم المجني عليهما مبلغ 10 ملايين ريال يمني تعويضا لهم عن الأضرار التي لحقت بهم، بما في ذلك التعويض المقرر للمجني عليهما الطفلين أنس وحميد هشام الكيال. وألزمت المحكمة المدانين بتسليم المدعين بالحق الشخصي والمدني 3 ملايين ريال يمني مقابل مخاسير التقاضي عقب النطق بالحكم. قيدت المحكمة طلب المدانين استئنافهم للحكم. وكانت المحكمة قد بدأت أولى جلساتها في القضية بتاريخ 11 من يناير الماضي، حيث قدمت النيابة العامة للمحاكمة 7 متهمين، وأثبتت أن المتهمين خططوا مساء الأربعاء 17 ديسمبر 2025 ونفذوا جريمة قتل المجني عليه هشام الكيال وزوجته أسماء، وذلك عبر تتبعهم بسيارتين ودراجة نارية وإطلاق النار عليهما بينما كانا داخل سيارتهما في شارع خولان في العاصمة صنعاء أمام طفليهما، ما أدى إلى مقتلهما وإصابة أحد الطفلين. مستمعينا الكرام، كان ذلك هو الخبر الأخير. أعود فأذكر بأبرز القوانين بأبرز العناوين. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي والعدو يواصل نصف المنازل في قطاع غزة. الرئيس الإيراني يؤكد أنه لا تراجع عن حقوق الشعب ومصالحنا الوطنية. القبائل اليمنية تجدد العهد للقيادة وتعلن النفير العام والجهوزية لانتزاع الحقوق وكسر الحصار. الإعدام لستة مدانين في قضية مقتل هشام الكيال وزوجته. من إذاعة سام اف ام قدمنا لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم وآخر الأنباء. تقبلوا تحيات قسم الأخبار من التحرير الإخباري محدثكم، ومن التنفيذ المهندس صهيب الجرافي. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: اليوم 30 من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان السعودي منزل المواطن النجدي بغارتين جويتين، ما أدى إلى استشهاد صاحب المنزل وزوجته واثنتين من بناته وتهدم المنزل وتضرر عدد من المنازل المجاورة في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدوان السعودي بغارة قرية خداد بمحافظة لحج، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة 4 بينهم نساء وأطفال. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 11 غارة مستهدفا مناطق متفرقة من محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان غارة على مثلث المحابشة بمديرية عبس، كما شن غارتين على منطقة النجارة بمديرية حرض. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي غارة على منطقة فجعطان بالعاصمة صنعاء، واستهدف بعدد من الغارات منطقة العقبة بمحافظة الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان غارات مكثفة على مدرسة 22 مايو بمنطقة وادي جراد، أدت إلى استشهاد 4 مواطنين وتدمير المدرسة بالكامل والمنازل المجاورة لها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف العدوان بغارتين الطريق العام بمنطقة بركان في مديرية رازح، ما أدى إلى استشهاد مواطن واحتراق سيارته. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان غارتين على منطقة مذاب في مديرية الصفراء، وغارتين على منطقة آل مغرم في مديرية باقم، وغارتين على مديرية شدا، مخلفا أضرارا كبيرة بمنازل ومزارع المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 4 غارات على مديرية الظاهر و3 على مديرية شدا بمحافظة صعدة، كما استهدف حرس العدو السعودي سوق الرقو في مديرية منبه بالرشاشات الثقيلة، ما أحدث أضرار في ممتلكات المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان سلسلة غارات منها 6 غارات على مديرية كتاف ومنطقة البقع بذات المديرية، كما استهدف العدوان بغارة سيارة مواطن في منطقة فروة بمديرية سحار، وغارة على مديرية باقم، وأسفرت الغارات عن تدمير وتضرر عدد من الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طائرات العدوان غارة على جبل جالس بمديرية القبيطة في محافظة لحج، ما أدى إلى تضرر عدد من الممتلكات الخاصة والعامة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب 8 مواطنين في منطقة الرقو الحدودية بقصف صاروخي ومدفعي سعودي، حالة بعضهم خطرة، كما أصيب 2 مواطنين بقصف مدفعي سعودي على مديرية شداء الحدودية، وأصيب 2 آخرين بالإضافة لخسائر مادية إثر قصف مدفعي سعودي على مناطق سكنية في غافرة التابعة لمديرية الظاهر، فيما شن العدوان غارتين على مديرية كتاف في صعدة. وفي محافظة مارب شن العدوان 12 غارة على مناطق متفرقة من مديرية صرواح، واستهدف ب5 غارات أخرى مديرية رغوان في ذات المحافظة، واستهدف العدوان ب10 غارات مناطق متفرقة من مديرية خبو الشعب في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استشهد مواطن بانفجار لغم من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في مديرية صرواح بمأرب، كما أصيب مواطن بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة غافرة بمديرية الظاهر في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 36 خرقا في الحديدة، من بينها 14 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي، و22 خرقا بالأعير النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، جرح 5 مواطنين إثر استهداف الطيران التجسس المقاتل لسيارتهم في منطقة البرح بمديرية مقبنة بمحافظة تعز، فيما ارتكبت قوى العدوان 62 خرقا في الساحل الغربي، من بينها ضربات طيران تجسس مقاتل في حيس، و32 خرقا بالقصف المدفعي، و26 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.
3: منذ بداية العدوان على بلدي

0: 2025. استشهد مواطن وجرح آخر بنيران العدو السعودي في منطقة الثابت بمديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة في خروق مستمرة للعدو السعودي هناك. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، لقي عشرات المرتزقة مقتلهم وأصيب آخرون في تصدي المجاهدين لزحفهم في وادي الملح غرب محافظة مارب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، تصدى المجاهدون في الجيش اليمني لمحاولة تسلل فاشلة للمرتزقة باتجاه رقابة الساق في مديرية عسيلان مكبدين المرتزقة عددا من القتلى والجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، لقي 7 من مرتزقة العدوان مقتلهم بمواجهات مع الجيش واللجان الشعبية في وادي صالة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدفت مدفعية المجاهدين تجمعات المرتزقة وآلياتهم في مثلث الحيمة بالوازعية، وشوهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان، كما شنت وحدات المجاهدين هجوما مباغتا على مواقع المنافقين المرتزقة في التبة الحمراء في الجوف، ومقتل وجرح العشرات منهم وإحراق مدرعة واغتنام عتاد عسكري تابع للعدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، أطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي قصير المدى استهدف تجمعا لقوات تحالف العدو في الساحل، وأكد المصدر في القوة الصاروخية إصابة الصاروخ لهدفه بدقة، كما تمكن المجاهدون من كسر زحف العدو السعودي ومرتزقته على جبل النار قبالة جيزان المحتلة بعد تكبيدهم خسائر فادحة في العديد والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع المرتزقة في الحلو بمديرية المصلوب، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المرتزقة، كما تم تدمير طقم عسكري بعبوة ناسفة محملا بالمرتزقة في التبة البيضاء بذات المديرية، وقتل وجرح من عليه، وتم تدمير طقم آخر محمل بالمرتزقة بعبوة ناسفة شرق حيران بحجة، ما أدى إلى مقتل وجرح من على متنه، بالإضافة إلى استهداف معدل عيار 37 في جبل النار بصاروخ موجه. كما نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع المنافقين بمحاذاة مجمع المتون في الجوف، ما أسفر عن مصرع وجرح عدد منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، قتل وأصيب أكثر من 63 عنصرا بينهم 4 جنود سعوديين ومرتزق سوداني بعمليات قنص نفذتها وحدة القناصة في جبهات جيزان ونجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أفشل المجاهدون زحفا لقوى العدوان من مسارين جنوب الجبلية بمديرية التحيتة، ما أسفر عن مصرع وإصابة أعداد من المرتزقة واغتنام عتاد في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: إلي أو يستحكم غضبك علي.
1: سام اف ام، أكثر من الصلاة والسلام على محمد وآله.
2: هنا سام،
3: تاريخ حي،
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام،
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.
4: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون.
4: قرآنيون،
5: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكماء في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. وإحنا في ذكرى عاشوراء، ذكرى استشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه، من المهم جدا أن يعرف الناس خطورة تلك المرحلة، المرحلة الأموية التي نستطيع أن نعتبرها محطة تاريخية خطيرة جدا، حرفت مسار الأمة عن مشروعها، حرفتها يعني انحراف بارز وواضح، محطة تاريخية خطيرة. وهذا المحطة التاريخية الخطيرة هي استفادت من سقيفة بني سعد وما حصل من خلاف ما بين صحابة رسول الله، واستغلت هذا الفجوة الخطيرة جدا، واستطاعت أن تعيد إنتاجها من جديد، إنتاج النظام الجاهلي من جديد. أبو سفيان كان معروف أنه كان القائد الكبير لبني أمية، والقائد الفعلي يعني العام لقريش، يعني في حرب على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. كان أبو سفيان هو القائد العام لكفار قريش، وكان معروف يعني بشدة عداء أهل الإسلام، وهذا العداء كان بيمتد داخل أسرته، والأمة تعرف والناس بيعرفوا إيش الذي سطرت كتب السير والمؤرخون عن زوجته، يعني معروف زوجته هند بنت عتبة، أكلة الأكباد، سميت أكلة الأكباد، وهي اللي بقرت بطن حمزة عم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وتناولت بعض من كبده، يعني تعبير عن شدة حقدها وعدائها للإسلام والمسلمين. أبو سفيان حارب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وقاد الحرب ضد الإسلام، ولم يألو جهدا في حربه وعدائه، تخيلوا بيعادي أعظم خلق الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. ولكن في السنة الثامنة للهجرة، وهي السنة اللي تمكن فيها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ومعه المسلمين، تمكنوا من فتح مكة، إنا فتحنا لك فتحا مبينا إذا جاء نصر الله والفتح. في السنة الثامنة فتحت مكة بنصر إلهي عظيم، أبو سفيان ومعه جيوش ومجتمع مكة ما قدروا يعيقوا الفتح ذي، أصيبوا بالشلل عسكريا، يعني حتى ما تمكنوش أنهم يتخذوا موقف عسكري يتصدوا للفتح الإلهي المبين الذي فتحه الله لرسوله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وأرغموا على الاستسلام وذاقوا مرارة الهزيمة. في ظل هذا الاستسلام اجتمعوا بالقرب من الكعبة المشرفة وهم مستسلمين يعني، وخطب النبي فيهم محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وقد نصرها الله عليهم بعد أعوام طويلة بكل أشكال طويلة من المحاربة، حرب ودعايات وكذب وتعذيب، كل حقهم الجرائم، يعني قروا تاريخ رسول الله، شوف كل الجانب المظلم المواجه لرسول الله كان من الذي قائد له؟ أبو سفيان، ويشتوا يقضوا على رسالة رسول الله بكل أنواع الحروب. بعد كل هذا كالتاريخ الأسود المظلم اللي عاشوا في حالة الجحود والتنكر لرسالة الله، البعض من الناس ساذج يعني قصوا الله دخل في دين الله، دخل إن شاء الله، دخل أبو سفيان في دين الله، وهند بنت عتبة قالت منذ أن رأيت رسول الله ما عاد في قلبي أحب إلي من رسول الله، سذج بعض الناس. لا، الرواية تبينت أنه جالس منافق وخبيث، والقرآن بين يعني الله قال وسواء علي ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هذا الطواغيت الذي بتواجههم لا تتعب أنت في إنذارهم، خلاص انتقل المدينة من غره، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، خلاص يعني. النبي صلوات الله عليه وعلى آله خطب فيهم وقال ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ هم بيعرفوا رسول الله ويعرفوا أخلاقها الكريمة، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، يعني وقد مجتمعين هذول الجلاوزة الذي عادوه بيحاول يتوددوا بالرحامة والقرابة، باعتبار قريش بتجمعهم برسول الله رابطة القرابة، فبني هاشم بطن من بطون قريش. قال أقول لكم ما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. الطلقاء سماهم الطلقاء، يعني شوفوا هذا التسمية ومدلولها، ما هيش مسألة عادية، اسم مهم جدا يعني تسميتي الطلقاء، لأن هذا الاسم يا أخوة ما بينحصرش على مدلول العفو عنهم، بل أكثر من ذلك، هذا الفئة تختلف عن الفئات الأخرى في واقع المجتمع الإسلامي. الأمة كانت تشكل في آنذاك في تلك الفترة من فئتين مهمتين، آنذاك يعني هذول الفئتين مثلت قطب يعني رحى الرسالة، واتسعت دائرة الإسلام من خلاله، ومثل النواة، نواة المجتمع الإسلامي اللي هم المهاجرين والأنصار. وهذا التسمية لتلك الفئة التي أرغمت على الإسلام ودخلت الإسلام في وقت متأخر نتيجة هزيمتها، ما هوش نتيجة قناعتها ولا رغبتها، لا، ولا على أساس أنها تقبلت على أساس من التفهم والاستجابة الصادقة، لا، ما بلا ظروف قاهرة، نصر حاسم، فتح مبين، لأن نفوسهم مظلمة يا أخوة، لأن بعض الخبثاء لو تدخل جهنم يعني ويشتوي في جهنم أشكال الله، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنها. بعض الناس كذية، الطلقاء يا أخوة فئة ما بيحسبوا من المهاجرين ولا بيحسبوا من الأنصار. أبو سفيان لأنه منافق خبيث وكافر لئيم ذكي، عرف إيش يعني الاسم ذي وإيش يدل عليه، وحاول يسعى بشكل كبير مع بعض الطلقاء يطلبوا من رسول الله أن هم يدخلوا ضمن المواثيق وضمن التسمية الأخرى، يعني اللي هي المهاجرين ولا الأنصار، يعني ويشمل المهاجرين ولا الأنصار، ويدخلوا ضمن هذا الارتباط يعني فيما يعني من روابط ولا ومدل ولا مهمة. لكن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله رفض أن يدخلهم إلى مصاف المهاجرين والأنصار، وحرص أن يبقى هذا الاسم. يعني أنا أشبه الموضوع بذول اللي بيسموهم العائدين من جبهات العدو، ضروري التسمية تظل حقهم العائدين عشان يعرفوا الناس أنه لا يرجع يعني يكونوا ضمن المهاجرين والأنصار حق المسيرة القرآنية. الطلقاء هؤلاء يعني بقي لهم الوصف ذيه، ليش؟ لاحظوا يا أخوة، الكثير من المجتمع المكي الذي بيعرف رسول الله صلوات الله عليه وسلم عاش مع رسول الله والنبي نشأ في أوساطهم، عرفوه عن قرب يعني بأكثر مما يمكن يعرفه أي مجتمع آخر، سمعوه الرسالة جت في أوساطهم، والرسول صلوات الله عليه وعلى آله بما منحها الله، يعني تخيلوا رسول الله منح الله بمنح الله من مؤهلات، وبيتحرك في أوساطهم من جدارة عالية، من أخلاق عالية، من جاذبية عجيبة جدا، يستطيع يقنع أي إنسان منصف، يعني يستطيع يقنع أي إنسان منصف، أي إنسان متجرد من العصبيات والأهواء يقتنع مباشرة. يعني شخص رسول الله شخصية مؤثرة جدا يعني، لكن المجتمع ذاك أصر على موقفه في كثير منه. هناك من آمن، هناك من كانوا عظماء آمنوا برسول الله وهاجروا مع رسول الله، لكن أكثرية المجتمع ذاك كان لهم موقف معاند، موقف معاند، كانت تتجه الاتجاه المحارب للإسلام، تنكر للرسالة، والكل تلك الأخلاق والقيم الذي كان يحملها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. هذه الفئة اللي أصرت وعاندت وتنكرت للرسالة الإلهية، جحدت، كانت غير منصفة، ما تأثرتش بالآيات ولا بالعبر، أساءت إلى الله، أساءت إلى رسوله، تفرعنت إلى الدرجة الذي قال الله عنها في القرآن الكريم في نص مهم جدا، في نص مهم جدا: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إيش تعني تلك الآية المباركة لقد؟ هذا عبارة تأكيد يا أخوة، اللام قد في هذا التعبير القرآني يحمل معنى التأكيد، لقد حق القول على أكثرهم. ما هو القول الذي حق على أكثرهم؟ الوعيد الإلهي، القول الذي حق على أكثرهم الوعيد بجهنم، يعني الوعيد بالعذاب، يعني الأكثرية من أولئك الذي بعث فيهم وأنذرهم جحدوا الرسالة وتنكروا للرسول، هم يعرفوا من هو، يعرفوا أمانته، شاهدوا الآيات الشاهدة والمعجزات الدالة على صدقه وتنكروا مع كل ذلك، حق القول على أكثرهم، الوعيد الإلهي حق عليهم، وصلوا في سوءهم، في عنادهم، في كفرهم، في إجرامهم، في فسادهم إلى درجة أنه أصبحوا فيها من أهل جهنم، أصبحوا يستحقوا العذاب الإلهي، فقدوا كل عناصر الخير في داخل أنفسهم، فسدت نفسياتهم، يعني أصبحت نفوس خبيثة جدا، يعني ما ينفع فيها ولا جهنم تطهرها، ما عبق قابلي للإيمان، مسخوا فطريا تماما. طيب لما جاء يوم فتح مكة وأعلنت إسلامها، ها، هل أعلنوا إسلامهم عن إيمان؟ القرآن قد بيقول لنا لقد حق القول على أكثرهم، يعني ما لهم إسلام عن قناعة، يعني كانت المسألة بالنسبة لهم حالة استسلام، إرغام، هزيمة. إذن عندما دخلوا في الإسلام، هل دخلوا دخولا حقيقيا أم نفاقيا؟ نفاقي، دخلوا دخولا نفاقيا، دخلوا دخولا نفاقيا. طيب إيش هو برنامج المنافقين عندما يدخلوا يعني في وسط جسد الأمة الإسلامية؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. هذا هو البرنامج يعني الذي بيصير عليه المنافقين، يأمروا بالمنكر وينهوا عن المعروف، يأمر بالمنكر وينهوا إيش عن المعروف، هذا هو البرنامج. يعني إيش معنى برنامج آخر غير هذا البرنامج؟ إن شاء الله نستكمل الموضوع في حلقات قادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: سام FM، الحكمة اليمانية.

0: سام اف ام من صنعاء تقدم
1: عاشوراء، التاريخ والعبر.
0: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء الكرام في هذه الحلقة، وهي الحلقة التاسعة من سلسلة ذكرى ثورة عاشوراء. نعالج في هذه الحلقة، نستكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة، وهي عن إجراءات عبيد الله بن زياد وتنفيذه انقلابا مضادا أو ثورة مضادة ضد الثورة الكوفية التي قادها مسلم بن عقيل. كان من أبرز أيضا إجراءات بن زياد أنه كان يطلب حضور قيادات الكوفة وزعمائها، وهو إجراء أراد من خلاله اختبار طاعة هؤلاء الزعماء ليكتشف من خلاله الثوار منهم. ثم جاء إلى الخطوة الحاسمة، وهي القبض على هانة بن عروة المرادي وقتله. التجأ مسلم إلى هانة، كان هانة يتغيب عن مجالس بن زياد، اكتشف ابن زياد عن طريق جاسوسه أخبار هانة وما يخطط له. ابن زياد يسأل عن هانة وعن سبب تغيبه، فيقال له إنه مريض، لكن عيونه تخبره أنه يجلس في كل عشية على باب داره. أمر رجلين من قيادات أهل الكوفة، أسماء بن خارج الفزاري ومحمد بن الأشعث الكندي، أن يأتي هانئا ليحضراه معهما حتى لا يصيبه جفاء السلطان كما يزعم، لأن السلطان لا يحتمل الجفاء، فما زال بهانة حتى أقنعاه بالحضور. ويبدو أن ابن زياد قد بذل لهما ألا يمسه بسوء، لأن أسماء بن خارج الفزاري بعد أن قبض ابن زياد على هانئ وضربه حتى أدماه، اتهمه أسماء بن خارج الفزاري بالغدر، وقال له: سائر اليوم أمرتنا أن نجيئك بالرجل حتى إذا جئناك به وادخلناه عليك هشمت وجهه وسيلت دمه على لحيته وزعمت أنك تقتله. فلهز به ابن زياد وتعتع به، أي لكزه على قفاه وطرده من المجلس، ثم حبسه على ذلك. ما إن وصل هان القصر حتى أحست نفسه بالشر. ابن زياد عندما رآه قال لشريح القاضي، شريح الكندي يقول، قال له: أتتك بحائن الرجلة؟ فلما وصل إليه بادره: لماذا هذه الأمور التي تتربص بها في دورك لأمير المؤمنين وعامة المسلمين؟ واتهمه بإحضار مسلم وجمع السلاح والرجال في الدور حوله. حاول ابن هان أن ينكر ذلك في أول أمر. ابن زياد أخرج الجاسوس الذي كان يتردد عليه، فظهر لهان أن القضية أصبحت واضحة. وعندئذ صارح هان بن زياد وقال له: اذهب من هذه البلاد، لأن المسألة أصبحت متعلقة بالإمام الحسين. الإمام الحسين في طريقه إلى الكوفة. كان يظن هان أن قومه بمستوى الحدث. لم يعلم هان بأن المجتمع الكوفي قد اخترق لمدة 20 سنة، وتضليلات البلاط الأموي والمعاوية، وقد استطاع أن يثخن في أفئدة وفي وعي وفي عقول الكوفيين 20 سنة، والدعاية الأموية والتثقيف الأموي الخاطئ والباطل يشتغل. أيضا لأن هناك تفريط من أهل الكوفة، التفريط الذي وقع عندما كانوا يسمعون التوجيهات من الإمام علي عليه السلام، يسمعون تلك التوجيهات وتلك التعليمات وتلك الثقافات العظيمة، وهي كالدرر تخرج منها، يسمعونها وكأنها بعر، يتعاملون معها وكأنها لا شيء. التفريط منذ ذلك الحين أنتج ثمارا مرة. الآن هان ابن عروة ينتظر من مذحج ومن مراد ومن أولئك الحلفاء المتحالفين معه أن يقوموا بنصرته وأن يخرجوه من ذلك القصر، لكنهم لم يفعلوا. ابن زياد ضرب هان ابن عروة فشجه في رأسه. هان كان يراهن على مكانته في مذحج وأحلافها، وعلى سنه وعلى شرفه في الكوفة. وقد جاء بعض رجال مذحج بعد أن قبض على هانة، وعلى رأسهم عمرو بن الحجاج، وقد بلغهم أنه قتل. أمر ابن زياد شريح الكندي القاضي، وهذا موقف خطير جدا، موقف اتخذه شريح، موقف سيء جدا، عندما أمر أن يخرج شريح إلى الثوار ليقول لهم إن هانئ بن عروة في أمان وأنه لم يمس بسوء. هذا كلام خطير لأنه ليس هو الواقع. يقول عندما وهو الذي قد رآه يعني فطمأنهم شريح بأنه لا يزال حيا، فقال زعيمهم عمرو بن الحجاج: فأما إذ لم يقتل فالحمد لله. ثم انصرفوا عادوا وتركوا هانا تحت مخالب بن زياد. الفشل عند قتل القيادة، عندما تقتل قيادات، قيادة بمستوى هانا بن عروة المرادي، هذا يدل وقد علمتنا الحوادث أنه عندما تقتل القيادات الخطيرة يكون هناك الفشل، لا سيما إذا لم يكن هناك من يملأ المكان، من يملأ الفراغ الذي بعده. لم يكن هناك أحد يملأ الفراغ الذي كان يشكله هانا بن عروة المرادي في الكوفة، فبمجرد أن قتل وضربت الثورة الكوفية في مقتل، ولا سيما كما قلنا وهناك ثقافات تتغلغل في أوساط الكوفيين وفي أوساط المجتمع الكوفي، وهو المجتمع القلق والمضطرب والمجتمع الذي فرط في الإمام علي عليه السلام وفي الإمام الحسن عليه السلام. ابن زياد يستمر في إجراءاته المضادة للثورة، متحصن في القصر، يدير المعركة بسلاسة وبشدة من داخل ذلك القصر. سمع مسلم بن عقيل بالقبض على هانا، تحرك ودعا الذين بايعوه، فاجتمع له 4000 رجل وأقبل إلى القصر. فلما بلغ زيادا إقباله تحرز في القصر وغلق الأبواب، ثم واصل إجراءاته. ابن زياد استخدم الأشراف للقضاء على ابن عقيل، أدوات الشر هم المشايخ، شيوخ الكوفة وشيوخ القبائل، هذه الأدوات الخطيرة التي استخدمها النظام الأموي في إطفاء جذوة الثورة الكوفية، ثورة الإمام، الثورة مع مسلم بن عقيل. ابن زياد أدخل معه في القصر أشراف الكوفة وكانوا حوالي 20 شيخا. حاصر ابن عقيل ومن معه قصر ابن زياد، فطلب ابن زياد من أولئك الأشراف أن ينزلوا بين الناس وأن يحذروا أقوامهم، وأنهم إن لم ينصرفوا فإنهم سيحرمون من العطاء ويساقون إلى الثغور ليحاربوا مددا طويلة ولا يعودوا إلى أهلهم، وأنهم سينالون العقاب الشديد، وأن جند الشام قادم عما قريب إليهم. وكان أشد الناس مدحجا، لكن ابن زياد سخر أحد زعمائهم الذي هو كثير بن شهاب الحارثي ليرقب ويرهب، نزل في أوساط مدحج يرقبهم ويرهبهم، وذكرهم بالسياسة التنكيلية لابن زياد ولأبيه إن لم ينصرفوا، مثل أخذ البريء بالسقيم والشاهد بالغائب حتى لا يبقي منهم بقية إلا أذاقها بالوبال. هذه الحرب النفسية التي أدارها ابن زياد من داخل القصر وعبر هؤلاء الأدوات فعلت فعلها في المتجمهرين مع ابن عقيل، فبدأ البعض بالانصراف، لا سيما ونحن نعلم أن النظام الاجتماعي كان يرتبط بالعطاءات، نظام العطاء، عطاء الجند وعطاء المقاتلة وعطاء ديوان العطاء، يعني ديوان الجند وديوان العطاء وديوان، فكان الناس يرتبطون بالعطاءات، يأخذون مرتبات من الدولة، وكانت هذه العطاءات بمثابة سيوف مسلطة على رقاب هؤلاء الناس. أدار ابن زياد معركة إعلامية خطيرة لقتل المعنويات للمقاتلين مع مسلم بما أشاعه الأشراف في أوساطهم، وكان أيضا قد أمر أولئك الأشراف قبل أن يدخلهم في قصره، أمرهم أن يذهبوا في أنحاء الكوفة يخذلون الناس عن القتال مع ابن عقيل ويخوفونهم الحرب وعقوبة السلطان. وسرعان ما سرت تلك الشائعات في تلك النفوس المضطربة والقلقة، دعايات نفسية خطيرة محبطة، كانت المرأة تأتي ابنها أو أخاها فتقول انصرف فالناس يكفونك، ويجي الرجل إلى ابنه أو أخيه فيقول غدا يأتيك أهل الشام فما تصنع بالحرب والشر. فما زالت تلك الشائعات التي أنتجت داخل القصر على يد ابن زياد والمقربين منه تثبط العزائم وتقتل المعنويات، فتسلل بعضهم وتلاحق الآخرون، وأخيرا قتل ابن زياد مسلما، وبهذا قضى على ثورة مسلم في الكوفة تماما. والإمام كل هذا يحدث والإمام الحسين لا يعلم بشيء منه، تفرق الناس عن مسلم، أدرك أهل الكوفة الفشل والخوف والغدر، وهذا هو شأن المجتمعات القلقة والمضطربة التي لا تمتلك اليقين الراسخ، والتي قد خلخلت الثقافات الخاطئة والاستهداف الخطير والحروب الناعمة إذا صحت العبارة، التي أدارها معاوية بن أبي سفيان ضد مجتمعات الشيعة والمحبين للإمام علي ولأهل بيته حتى لم يجد أحدا ينصره. مسلم يتحرك في الكوفة وليس هناك ثان له، لا أحد ينصره، كلهم تركوه وكلهم هربوا وفروا حتى تسكع في شوارعها ولم يجد لا مأوى ولا ملجأ. أخيرا اختبأ لدى امرأة وأفصح لها عن هويته قائلا: أنا مسلم بن عقيل، كذبني هؤلاء القوم وغروني، كان ابن زياد ومعه في القصر لم يعد يسمعون الجلبة خارج القصر، وهم محاصرون داخل القصر ولا في المسجد. فتحسسوا ذلك ورموا بالنيران لعلها تضيء لهم مكامن القوم، فتبين لهم أنهم قد انصرفوا. هذه اللحظة هي التي كان ينتظرها ابن زياد. ابن زياد هو يعلم بمجتمع الكوفة، هم خبزه وعجينه، يعني خبزه وخبز أبيه من قبله، أي كان يدري بنفسياتهم المجبولة على التخاذل والغدر، لأنه هو الذي هو وأبوه من نجح في الوصول بهم إلى تلك الحالة. الحالة الثقافية والتضليل الذي استمر لمدة 20 سنة في الكوفة هي التي أنتجت هذه الأوضاع الخطيرة. عندئذ أمر ابن زياد مناديا ينادي بأن برئت الذمة من رجل من الشرطة والعرفاء والمقاتلة صلى العتمة إلا في المسجد. فلم يكن غير ساعة حتى ملأوا المسجد، خطب فيه معلن حالة الطوارئ واستعدادا للقبض على ابن عقيل. ضمن هذه الإجراءات: 1. برئة الذمة من رجل وجد في ابن عقيل في داره. 2. من جاء به فله ديته. 3. تسليط قائد الشرطة على دور أهل الكوفة لتفتيشها. 4. بعث قوات من الشرطة للمرابطة على أفواه سكك المدينة وأبوابها. 5. تهديد قائد الشرطة إن لم يأتي به. كانت هذه الأوامر كافية في اكتشاف مخبأ ابن عقيل لدى تلك المرأة عن خبر سربه ولدها. ولدها جاء إليها في عشية ذلك اليوم وعلم بوجود مسلم ابن عقيل مختبئا في دار أمه، وكان مولا من موالي محمد بن الأشعث. ما لبث محمد بن الأشعث أن ذهب ليخبر ابن زياد. أمره ابن زياد عندئذ أن يأتيه به في تلك الساعة، وأردفه بسبعين رجلا معه كلهم يقاتلون ابن عقيل الذي قاومهم حتى طردهم من الدار. أخذوا يرمونه بالحجارة ويلهبون النار في أطران القصب ثم يقلبونها عليه، فقاتلهم ببسالة حتى جرح وأدمي. لكن ابن الأشعث أمنه وثق بأمانه مسلم الذي لم يحترمه ابن زياد بل سخر به. ولما ظهر له غدر القوم أوصى ابن الأشعث أن يكتب إلى الحسين. مسلم بن عقيل يوصي ابن الأشعث أن يكتب إلى الحسين بأن يرجع هو وأهل بيته ولا يغره أهل الكوفة، فإنهم قد كذبوهما وغروهما. غير أن الخسة تتمثل في رجل اسمه مسلم بن عمرو الباهري والد قتيبة بن مسلم، الذي طلبه مسلم ماء، قال أعطني ماء. حلف مسلم هذا ابن عمرو الباهري ألا يعطيه قطرة ماء. ابن حريث كان حاضرا، أرسل غلامه وجاء بماء في قلة، فلما أخذ مسلم بن عقيل يشرب امتلأ القدح دما ولم يستطع أن يشرب. أما المهانة وضعت النفوس فينبئها موقف ويخبر عنها موقف ابن سعد ابن أبي وقاص، عم عمر بن سعد بن أبي وقاص، بلغت بأهل الكوفة منتهاها في الذلة والمهانة. ودليل ذلك أن ابن زياد تلفت في الحاضرين عند ابن زياد لما رأى أنه قد أصبح بات قاب قوسين أو أدنى من الموت وأن ابن زياد سيقتله. نظر إلى الحاضرين فرأى فيهم عمر بن سعد بن أبي وقاص، وكان أقرب الجالسين إليه نسبا لكونه قرشيا. دعاه ليكلمه سرا، فخاف استأذن من ابن زياد، أذن له ابن زياد وقال لا تمتنع أن تنظر في حاجة ابن عمك. كان معه فجلس معه حيث ينظر ابن زياد إليه. ولما أوصاه ابن عقيل بقضاء دينه، قال عليه دين في الكوفة، وهذا يبين لنا عظيم هؤلاء المجاهدين العظماء. وصل إلى الكوفة ولا يبتغي سلطة، هو بل استدان أموالا في سبيل الله عز وجل، ومع ذلك يريد أن لا يموت إلا وقد قضيت هذه الديون. واستهاب جثته ودفنها بعد أن يقتل، والإرساء إلى الحسين لإخباره بالتطورات اللاحقة، عاد عمرو بن سعد ليس ليكتم هذا السر الذي استكتمه إياه من؟ مسلم ابن عقيل. لا، بل عاد ليخبر ابن زياد ويقول له أتدري ماذا قال لي؟ لقد قال كذا وكذا وكذا. كان ابن زياد أدرى به، علق على إباحته سر ابن عقيل بقوله إنه لا يخونك الأمين ولكن قد يؤتمن الخائن. فإذا كانت هذه حال ابن سعد بن أبي وقاص فاتح العراق وقائد القادسية، فما بالك بغيره؟ ماذا ينتظر من غيره ومن سواه ذلة ومهانة؟ هذا هو الوضع الذي كان قد وصل إليه المجتمع الكوفي في ذلك الحين. وبهذا يتبين لنا انطفاء ثورة مسلم وحركة مسلم في الكوفة بسبب الإجراءات المضادة التي اتخذها عبيد الله بن زياد، وبسبب الحالة القلقة التي كان عليها المجتمع الكوفي، وكذلك حالة التضليل الثقافي الذي كان الكوفيون قد أشبعوا به نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
0: كنتم مع
1: عاشوراء، التاريخ والعبر.
0: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
3: صبر روحي صدور الفتى والسور، إذا ألم كالأحزان.

أنك راعبنا الآن ولو كشف لك غيط المستور ما اخترت.

أو في قزائين بني عثمان. فأين قيصر وأنسابور؟ وأين كسرى وأنوشروان؟ وأين تبع وأنتيمور؟ أين الملوك من بني مروان؟ الكل تحت الثرى مقبول، والملك للوحيد الديان.

أتوا بغتة إلى البستان، والشمع قد مزاق الديجور بالنبل والسيف والنيران.

فتجد من احتاج بالنور، وفلت يدك من حور الإنسان، وسورة الواقعة والطور تنبئك عن

وما تثنى صون البان. صلى عليه ما شاد السحرور. صلى عليه.

وحبهم جاء في القرآن. هذه القصيدة هي لمحمد بن علي عبد الرب كوكبان عليه رحمة الله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

محمد.

محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها

0: القاضي.
1: محمد سيد طابت مناقبه، محمد صاحب
0: الرحمن
1: بالنعم، محمد صاغه الرحمن بالنعم.
0: ما بش عليه اي توزيع، ولا حد قد وعدوه بحاجه هناك ولا شيء.
1: محمد صفوة
0: الباري
1: وخيرته.
0: إذا التقينا ولا شيء بعد خلاص.
1: محمد طاهر من ساعة إريت همي، محمد ضاحك للضيف.

محمد طاب عتيد دنيا ببعثته.

تسرب في الدموع فقل تولى وصفق في الضلوع فقل تؤاخذ.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد يجمعنا بكتاب الله وبآيات الله من برنامج التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 86 من سورة الحجر، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله ومعانيها. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. المعنى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، إما سبع آيات كما روي أنها فاتحة الكتاب، وإما سبع سور، والمثاني الذي يثنى ويكرر لحكمة في ذلك وزيادة في البيان وإيقاظ للغافلين، مثل ما في سورة الرحمن وسورة المرسلات وغيرهما. والقرآن العظيم، إما كل القرآن وإما الفاتحة أيضا إن صحت الرواية. ويقول الله سبحانه وتعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. المعنى أحبة الكرام، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي لا تنظر نظر تأمل وتحقق كما هو شأن المعجب بالشيء المستحسن له، لأن النظرة قد تزرع الشهوة، ولأن زهرة الحياة الدنيا حقيرة، فشأن الصالحين الإعراض عنها، فمتاعهم قليل بالنظر إلى نعمة الدين والهدى بالقرآن وغيره، وبالنظر إلى أنه فتنة لأهله. ولا تحزن عليهم، يحتمل النهي عن الحزن بسبب هلاكهم ومصيرهم إلى عذاب الله. واخفض جناحك للمؤمنين، تواضع لهم ولن لهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين، أي أنذركم مثل ما أنزل الله على المقتسمين. وفسر المقتسمين بأنهم الذين جعلوا القرآن عضين. الذين جعلوا القرآن عضين، جعلوه أعضاء موزعة بين سحر وبهتان وأساطير إلى آخره. فيقول الله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، أي عما كانوا يعملون، ليجزيهم بما عملوا في الدنيا. ويقول الله سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر، أصل الصدع الشق، وهو هنا بمعنى إبلاغ الكفار ما أرسل به صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شك عليه وكره امتثالا لأمر الله الذي أمره أن يبلغه. وأعرض عن المشركين، فلا تشتغل بجدالهم ولا تجالسهم، ولكن بلغهم ما أمرت بتبليغه، ثم ذرهم واحتج عليهم بآيات الله، ثم اتركهم. إنا كفيناك المستهزئين. قال في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام لغريب القرآن، وهم سبعة نفر من قريش: الوليد بن المغيرة بن خالد المخزومي، والعاص بن وائل السهمي، وأبو زمعة الأسود بن المطلب، والأسود بن عبد يغوث الزهري، والحارث بن قيس السهمي، وهو الحارث بن عيطلة وهي أمه، وهبار بن الأسود الأسدي، وعبد يغوث بن وهب الزهري. انتهى تفسير الإمام زيد بن علي. ويقول الله سبحانه وتعالى: الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فأهلكهم الله لجمعهم بين الشرك والاستهزاء، وفي إهلاكهم تقوية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصدع بما أمر به. ويقول الله سبحانه وتعالى: الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فأهلكهم الله لجمعهم بين الشرك والاستهزاء، وفي إهلاكهم تقوية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصدع بما أمر به. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، لشدة الغم منه ومن مبالغتهم في التكذيب باستهزائهم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فسبح بحمد ربك، إما نزهه وبعده عن كل نقص تنزيها وتبعيدا مصحوبا بحمده، وإما سبحه بنفس الحمد، فحمده تسبيح له لأنه يدل عليه باللزوم. وكن من الساجدين، أي الذين يكثرون السجود ويتكرر منهم على الدوام، والسجود يكون في الصلاة ويكون في غيرها كسجود الشكر مثلا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اعبد ربك ما دمت حيا. وربط الأمر بالتسبيح وما بعده بقوله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، لأن ذلك من الصبر على ما يقولون، أو لأنه يعين على تحمل مشقة الرسالة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن أحبتي الكرام، هذه الآية هي ختام سورة الحجر، وبها نختم حلقتنا ليومنا هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
3: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته

أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرما، فعوضوا من فعله عوضا حاضرا. يتعجب

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد يجمعنا بكتاب الله وبآيات الله من برنامج التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 86 من سورة الحجر، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله ومعانيها. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. المعنى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، إما سبع آيات كما روي أنها فاتحة الكتاب، وإما سبع سور، والمثاني الذي يثنى ويكرر لحكمة في ذلك وزيادة في البيان وإيقاظ للغافلين، مثل ما في سورة الرحمن وسورة المرسلات وغيرهما. والقرآن العظيم، إما كل القرآن وإما الفاتحة أيضا إن صحت الرواية. ويقول الله سبحانه وتعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. المعنى أحبة الكرام، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي لا تنظر نظر تأمل وتحقق كما هو شأن المعجب بالشيء المستحسن له، لأن النظرة قد تزرع الشهوة، ولأن زهرة الحياة الدنيا حقيرة، فشأن الصالحين الإعراض عنها، فمتاعهم قليل بالنظر إلى نعمة الدين والهدى بالقرآن وغيره، وبالنظر إلى أنه فتنة لأهله. ولا تحزن عليهم، يحتمل النهي عن الحزن بسبب هلاكهم ومصيرهم إلى عذاب الله. واخفض جناحك للمؤمنين، تواضع لهم ولن لهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين، أي أنذركم مثل ما أنزل الله على المقتسمين. وفسر المقتسمين بأنهم الذين جعلوا القرآن عضين. الذين جعلوا القرآن عضين، جعلوه أعضاء موزعة بين سحر وبهتان وأساطير إلى آخره. ويقول الله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، أي عما كانوا يعملون لنجزيهم بما عملوا في الدنيا. ويقول الله سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر، أصل الصدع الشق، وهو هنا بمعنى إبلاغ الكفار ما أرسل به صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شك عليه وكره امتثالا لأمر الله الذي أمره أن يبلغه. وأعرض عن المشركين، فلا تشتغل بجدالهم ولا تجالسهم، ولكن بلغهم ما أمرت بتبليغه، ثم ذرهم واحتج عليهم بآيات الله، ثم اتركهم. إنا كفيناك المستهزئين. قال في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام لغريب القرآن، وهم سبعة نفر من قريش: الوليد بن المغيرة بن خالد المخزومي، والعاص بن وائل السهمي، وأبو زمعة الأسود بن المطلب، والأسود بن عبد يغوث الزهري، والحارث بن قيس السهمي، وهو الحارث بن عيطلة وهي أمه، وهبار بن الأسود الأسدي، وعبد يغوث بن وهب الزهري. انتهى تفسير الإمام زيد بن علي. ويقول الله سبحانه وتعالى: الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فأهلكهم الله لجمعهم بين الشرك والاستهزاء، وفي إهلاكهم تقوية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصدع بما أمر به. ويقول الله سبحانه وتعالى: الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فأهلكهم الله لجمعهم بين الشرك والاستهزاء، وفي إهلاكهم تقوية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصدع بما أمر به. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، لشدة الغم منه ومن مبالغتهم في التكذيب باستهزائهم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فسبح بحمد ربك، إما نزهه وبعده عن كل نقص تنزيها وتبعيدا مصحوبا بحمده، وإما سبحه بنفس الحمد، فحمده تسبيح له لأنه يدل عليه باللزوم. وكن من الساجدين، أي الذين يكثرون السجود ويتكرر منهم على الدوام، والسجود يكون في الصلاة ويكون في غيرها كسجود الشكر مثلا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اعبد ربك ما دمت حيا. وربط الأمر بالتسبيح وما بعده بقوله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، لأن ذلك من الصبر على ما يقولون، أو لأنه يعين على تحمل مشقة الرسالة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن أحبتي الكرام، هذه الآية هي ختام سورة الحجر، وبها نختم حلقتنا ليومنا هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
5: جامعة إقراء، لمستقبل أرقى.
6: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1-3-1-3 أو 800-1-0-3-3. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
8: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
9: مشترك في باقات يا بلاش 4G، سرعة وتوفير.
8: للتفاصيل ارسل يا بلاش 4G الى 211 مجانا.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
3: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: سام اف ام والعود احمد.
11: هنا سام،
12: تاريخ حي،
11: ثقافة مكتملة.
12: هنا سام،
11: حياة اجتماعية مرصودة.
12: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
11: سام اف ام،
12: إذاعتك أنت.
13: قارح بشلي.
14: بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا في المثل الأول يوصي الآخر، ما وقع من قطو خارجي من الدنيا بيوصي لي بعده. وهذا اليمن جعلوها سلعة يستخدموها كيف ما يشتوا ذولي المبارك الجيران حقنا. اليوم الشعب اليمني بيقول لا يد على الأراضي اليمنية ولا كلمة على الشعب اليمني، إلا شعب ينضح من رأسه وما بيش وصايا خارجية أبدا أبدا أبدا. لا يمكن، كفاية إنه كفاية بهذله وكفاية أهانه وكفاية تساعده. قو خلاص علي، قد وقع قد وقع. فحين البلد ملان ثروة، الشعب يشتي ينكب يشتي يخرج ما طالها الله ما رزقها الباري. في باطن الأرض عجائب عجبة، معانا الموانئ الخديم من الميناء بقولها. وين بتصير هذا؟ عم بتجي هذا اللاجيوب مان. كنا معنا جبال على ما هي غير ذهب، جبال على ما هي ذهب، وجبال كحل، وجبال لؤلؤ ومرجان في البحر، وجبال ملح، وجبال عجائب عجبة. والشعب اليمني مقيد، فقالوا لنا هنيك شوية هبيا نفط وغلقوا عليهن وممنوع نفعل عملي ونضق بالدولنا مساعدها السعودية. ولا احنا بحاجة حات، ولا احنا في فضل حات، ولا احنا مراعين لحات، احنا في فضل أرحم الراحمين. والحق له له والأجير يرحله. قولوا للسعودية تطرح ما عندها من أراضي نجران وجايزان وعسير وذه، وقتها يقلع قلعوا بطنه. ما بنطلب شي مروة. إن الشعب اليمني محروم اليوم 11 سنة وتيها ندخلين في 12 سنة تمام، والشعب محاصر بغير معاشها. أين مرتبات الناس؟ إذا قال في السعودية اللي بدنها بي، ولا البنك الأهلي، البنك الوطني. من يقولوا لأبوه يفعل هكذا؟ من؟ ومن حضرته؟ ناقصته إن عادي هذك الرجال، ولا هذا لك الذي ولف يبتع ويشتري بهم. ما بش اليوم بالرجال بضل سمى الحديد. بنقول حقنا، مش إحنا في فضلكم، حقنا. معانا جرحى، معانا معاقي، معانا أسرى، معانا أسر شهداء من النتي لهم هذولا، ولا احنا في فضل حد في فضل أرحم الراحمين، ومتى لنا الباري من حقنا من حقنا هذا الكلاء بنكر عكري بثمرة الرجال الذي ضحينا قد اتفنت رجاء كرح القلب عليها. عاد انتم تشتوا صايا على الشعب اليمني، بعيد عليكم بعيد بعد هذه التضحيات الذي ضحيناها وهذه الرجال الذي اتفنت، بعيد عليكم تزدتم الضوء كلمة على الشعب اليمني. يا رجال اليمن يلا يلا يلا يلا يلا كدي هاي تغمروا واحد فوق السعودية، السعودية مراعية تنتعث من داخل، كلام فاضي مجبر هو خبر هو حكوة تنتعث من داخل. انا بعد ما كملت الشعب اليوم 11 سنة يو وعاد انت تشتيت ست تقرح من داخل مه، انا هذك المجابر ما قدرت ولها قال وعاد تمراقد وما قبش وعي في الناس ولا قبه ادراك من غريمك، انا الناس الله يحق الحق على الله يحق الحق. ولما اليوم الجاهل الذي ولد في بداية العدوى متحمل بندق الغريمة انا هذك السعودية، الشعب اليمني اللي في الجنوب اللي في الشمال غريمنا السعودية وحقنا نزوع من مفلق راسها السعودية، ما بنطلب شمروه ولا يتي لنا منه فضل، ولا احنا في فضل ولا مراعن لا ابدا، يتي لمن يقولوا له ولا نشتي له، حقنا يتي حقنا وهو حاضن كل وعلى لعفة عيتي. سواعد الرجال عد خطي تفنت رجال قد تفنت رجال، ولا زلنا لليوم بنتفن رجال ثمارها هذا بنزع حقنا بالقوة بالصمي اللي ما يخطاب المعروف هيخطاك هروف. ايه يا سعودية فعلتوا العرج الله صمت في الشعب اليمني، اوه ناو بد ما كنوا الدنيا مراوغة ومفاها وما عبد استحوش على نفوسكم، انتو مراع عندك رح من داخل بعيد بعيد بعيد بعيد، ما معاكم من مرتزق ولا من جاسوس ولا من خاين ولا من عمي، بسروا مصرع بيفتضح بساعته لا فعل النثر الثابة وفعلوا به زقم. اليوم المواطن الكبير الصغير الرعوي التاجر الذا الناس كلهم شغالين حس أمني، وعيتوكم يا سعودي حرام بالله ما انتو متين خطوة، ما انتوش سارحيين ولا مفلتين لكم أبدا، فعلتوا جرح في الشعب اليمني لا يوم القيامة، اتعبتوا الشعب وجوعتوا خلق الله وقطعتوا أرزاقهم وتشتوا تنتعث من داخل، بعد عليكم اطرحوا ما فيكم اتوا ما عندكم، روحوا لكم مننا قبل ما يقع وعد مقتر. بعد الكلام هذا بعد الانذار هذا توقعوا يوم اسود عليكم بإذن الله، احنا بدعنا ورطينا عليكم ودافعنا على انفسنا متوكلين على الله وعن اختمها متوكلين بأرحم الراحمين. يا عجزه يا خونه يا عمله خنت والله ورسوله والإسلام والمسلمين وبهتان والمسلمين على يديكم انتو وانتو متفرجي، ادليت بأكثر من عباره فوايد الكلام ما قلوا ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
1: جارح بشلي سام اف ام الحكمة اليمانية.

0: سنس الأقصى فلود
1: began.
0: اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
1: Yemen has been writing its resistance history with pride.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم
0: حارس الازدهار الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
0: إلى اعتراف
1: admit fashion
2: الحقيقة
0: من غرب
1: إلى الإعلام الدولي
2: بلسانين.
0: Two of these advanced aircraft and even the US had more.
2: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
1: اليوم داي العز الإسرائيلي
0: بلغ ذروة فلم يعد
1: يستهدف
0: المطارات والمصانع
1: والمستشفيات.
0: حارس الازدهار الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
0: إلى اعتراف
1: admission
2: الحقيقة. الحقيقة بلسانين.
3: تتساقط الأقنعة مجددا لتتكشف العرية الاستراتيجية في أبهى تجلياتها. لحظة فريدة تلك التي يعاد فيها رسم حدود الأدوار، لا بمداد الحبر الدبلوماسي بل بكلمات قاسية تجرح كبرياء الأنظمة وتضع مفهوم السيادة تحت مقصلة الامتهان العلني. Once again the masks are falling away, exposing strategic reality in its darkest form. This is a defining moment and one in which the boundaries of power are no longer redrawn with diplomatic ink, but with blunt words that wound the pride of governments and place the very notion of sovereignty under the plate of public humiliation. هناك في الصالونات الدولية الرفيعة لم تكن واشنطن تبيع حلفائها فحسب، بل كانت تعيد صياغة المعادلة الوظيفية لمن ظنوا يوما أن العروش تشترى بالمال وأن الطمأنينة تستورد في حقائب التريليونات. يا لها من مفارقة موجعة تدمي قلب كل ذي وعي. مطارات تستباح وأجواء تفتح وقرار سيادي يذوب في إرادة السيد الأبيض، والسبب عليكم أن تبقوهم سعداء. There inside the halls of international diplomacy, Washington was doing more than bargaining with its allies. It was redefining the role in the geopolitical order. Those who once believed wealth could buy thrones and that security could be imported with trillion-dollar deals were confronted with a painful reality. Airports were opened, airspace was made available, and sovereign decisions dissolved into the well of the White House. The justification, you have to keep them happy, as Trump said. هكذا ينظر إلى ممالك الرمال في عقل صانع القرار الأمريكي. إنها ليست مجرد سخرية عابرة، بل هي الحقيقة العارية. أن تدفع تريليون ومئات الملايين ثمن سراب يدعى الحماية، ثم تكتشف في ليلة وضحاها أن مطاراتك وأرضك ليستا ملكا لك إذا مشت فيها خيول واشنطن. That is how the kingdoms of the sands are portrayed into the minds of American decision makers. This is more than passing mockery. It is represented as a harsh reality, paying trillions for the illusion of protection, only to discover overnight that your airports and your territory and are no longer truly yours whenever Washington decides to act. ولأن آلة النفعية الرأسمالية لا تشبع، لم تكتفي واشنطن بحلب الثروات، بل راحت تدفع بتلك الأنظمة نحو سك الذل الأكبر، نحو الارتماء في أحضان العدو الصهيوني تحت مسمى جائزة السلام لتعويض الانكسار العسكري بالانبطاح السياسي. And because the machinery of profit never stops, Washington is portrayed as seeking more than economic gain. According to this narrative, it pushed those governments toward what is described as their greatest concession, normalization with Israel, under the banner of the Peace Prize, turning military setbacks into political accommodation. إنها العقيدة الأمريكية الثابتة يا سادة، آلة حلب مستمرة قبل الحروب وأثناءها وبعد أن تضع أوزارها، تسخر كل الطاقات لخدمة المطامع الصهيونية على حساب كرامة ومصالح العرب. ولتظل الحقيقة الصارخة التي لا غبار عليها، من يربط مصيره بحبال واشنطن يصحو يوما بلا أرض وبلا مال وبلا كرامة سياسية. The message is clear. The United States is deprecated as operating a system of continuous extraction before wars, during them, and long after the end. In this account, every resource is ultimately directed toward advancing Israel interests at the expenses of Arab dignity and national priorities. The conclusion is stark. Whoever ties their future to Washington may one day awaken without land or wealth and without political dignity. ولم تقف حدود الصدمة عند استباحة الأرض، بل تعدتها إلى استهجان العقول. لا أعتقد أنهم أذكياء. هكذا وبكل وقاحة واستعلاء وصفت مطالبات الحلفاء بالخوف من الصواريخ. But the shock didn't end with questions of sovereignty. It extended to open contempt. I don't think they're smart. With those words, concerns voiced by allies over missile threats were dismissed into a tone widely seen as dismissive and condescending. تنهب ثرواتهم وتضرب القواعد فوق رؤوسهم، وفي نهاية المطاف يساقون لتمويل مغامرات صبيانية فاشلة تفتح على إثرها لخصومهم أبواب اقتصادية بمليارات الدولارات. In this telling, their wealth is drained, military installations come under attack, and ultimately they are left financing costly ventures that fail, while their rivals emerge with new economic opportunities worth billions of dollars.
4: لتجد الأنظمة نفسها أمام معادلة قاسية، يدفعون الفاتورة من دم اقتصاداتهم ويحصد غيرهم الثمار.
3: Leaving those governments facing a harsh equation, they pay the price with the lifeblood of their economies, while others reap the rewards.

0: عارف الازدهار الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف
1: فشل
2: الحقيقة
0: من عرض إلى الإعلام الدولي محاصرة
2: بلسانين
0: two of these advanced aircraft and even the U.S. had more
2: الحقيقة بلسانين
3: إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
0: اليوم today أنا عز إسرائيلي بلغ دهوته فلم يعد
1: يستهدف
0: المطارات والمصانع
1: والمستشفيات
0: الحارس الازدهار الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
2: الحقيقة بلسانين.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بصف لي المساله عشان افهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001 والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
3: وما
4: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
6: يقول عم نلقاهم
4: متواجدين على مدار الـ24 ساعة.
6: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الـ SMS.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم
4: في دعم صناعات اليمن العسكرية،
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
4: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30.

0: كلمات سام اف ام من صنعاء بالتعاون مع قناة المسيرة الفضائية نشرة الأخبار.
1: في ظل تنازلات فاجأت أوساطا صهيونية، المجرم نتنياهو يصفع سلطة بيروت بالحديث عن عدم الانسحاب من جنوب لبنان. متحدث الخارجية الإيرانية: لا لقاءات مع المسؤولين الأمريكيين، وطهران ملتزمة بمبدأ الخطوة مقابل الخطوة. السلام عليكم ورحمة الله، نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة، بسم الله الرحمن الرحيم. جرائم متواصلة في قطاع غزة، وبجردة حساب سريعة لإعداد الشهداء أو لأعداد الشهداء والجرحى خلال أيام، يتضح أننا أمام إبادة جماعية، وكأنها أصبحت أقل من أن تستفز الضمائر وتحرك المواقف، وكأن العرب يعيشون خارج الأحداث وفي أبعد مناطق الخطر، على أن أنظمتهم تدرك أنها في قلب تلك المخاطر لكنها تتجاهلها تارة، وتثق بالاستسلام كخيار وحيد للنجاة تارة أخرى، وهي قراءة كارثية لا تستند إلى الواقع وليس لها صلة بالإسلام الأصيل. والقرآن يتوعد من يولي الأدبار من المقاتلين في ميدان الجهاد، فكيف بالمنبطحين للأعداء والمتواطئين معهم، وكيف بمن يسارعون إلى التحالف مع العدو ضد أبناء بلدهم؟ ويمن يسعى لتجريد شعبه من السلاح وبمن يسعى لتجريد شعبه من السلاح حتى تسهل إبادتهم. والأسئلة كثيرة حول واقع هو أبعد عن قرارات الحكام، وعن شعوب تبدو تائهة وهي تنظر إلى مذابح أشقائها من واقع العجز، قبل أن يحين دورها لتقريبها إلى مذابح الصهيونية. فالمخطط يستهدف الجميع، والعناوين التي يرفعها المغفلون طائفية كانت أم سياسية ومناطقية وغيرها، لا هدف لها إلا تمزيق الأمة لتصبح لقمة صائغة لإسرائيل الكبرى، ولا نجاة إلا بالموقف، وهو ما يدركه شعبنا اليمني العظيم مسارعا إلى التحرك في ميادين النفير والتعبئة العامة، ثابتا على نصرة فلسطين، متمسكا بوحدة الساحات، حاضرا للتصدي للصهيونية وأدواتها، متحفزا لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار.
2: أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا. وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.
1: احتشد أبناء مديرية ذمار وقبائل طوق المدينة إلى لقاء مسلح مؤيدين خيارات السيد القائد بالتحرك لاستعادة سيادة البلد المستباحة وإنهاء العدوان والحصار.
3: احتشد أبناء مديرية ذمار وقبائل طوق المدينة إلى لقاء مسلح بسلاحهم وعتادهم مؤيدين خيارات السيد القائد بالتحرك لاستعادة سيادة البلد المستباحة وإنهاء العدوان والحصار المفروض على بلد الحكمة والإيمان.

0: تستعدها القبائل اليمنية من صعدة إلى المهرة من أجل خوض معركة تحرير اليمن وإنهاء العدوان والحصار.
1: القبيلة اليمنية تعرف واجبها وليست بحاجة إلى من يعرفها ما هو واجبها. واجبنا هو استرجاع ثرواتنا والدفاع على وطننا.
2: نعلن النفير العام والتعبية العامة في مختلف المجالات وفتح مراكز التدريب والتأهيل دورات التعبية العسكرية ومختلف الأنشطة التعبوية من مظاهرات ووقفات قبلية ومناورات. كما نؤكد تفويضنا المطلق للسيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله واستعدادنا

0: المشاركون في اللقاء المسلح بعثوا رسائلهم إلى تحالف العدوان السعودي الأمريكي أن كفوا أيديكم عن هذا الشعب ولا تختبروا صبره.
1: نقول لاعبنا سعود والأمة ولا ومن تحالف معهم أننا سندخل وناخذ ثرواتنا من بدونهم كما أخذوها من المحافظة الجنوبية.
2: جاهزين ونحن مستعدين يا سيدي لله إرجاع مرتباتنا وحقوقنا من آل سعود. أنت وجه ونحن سوف نلبي وسوف تأكيد كالقبائل اليمنية والحشود بجميع أسلحتها. نائب ثروات اليمن ومعاشات اليمن إن لم يكف عن مساره الخاطئ فسوف نستهدفه هو.
3: ومثل ما كانت أبناء محافظة ذمار هي السباقة في كل الميادين، ها هي اليوم المسارعة لإنهاء الحصار والعدوان وانتزاع الحقوق واستعادة الثروات بإذن الله.
4: رسالة إلى السعودية، والله ما فلسناهم ولا احنا ميتين جوع، احنا مراعين نقول ندخلوا لا داخل.
5: ما اخذته من ثرواتنا سيستعاد ان شاء الله، وما احتليته من ارضنا سيحرر باذن الله، وهذه الرجال وهذه الحشود مستعده وجاهزه للانطلاقه لتحرير ارضها واستعاده ثرواتها.
0: يتصاعد الغضب الشعبي والقبلي على مملكه ال سعود التي تصر على استمرار مؤامرتها وخنق هذا الشعب.
6: على مملكة آل سعود، مملكة الإجرام والإفساد، أن تتذكر جيدا ما عملته في شعب الحكمة والإيمان من قتل وتشريد وتجويع وحصار، وكيف خرج هذا الشعب من تلك المعركة وأعمدة الدخان تتصاعد من أرامكو وبقيق وخريص، وإذا استمرت في حماقاتها ومؤامراتها على الباغي تدور الدوائر. شرف دي رحب يا المسيرة دمار.
7: عبرت قبائل مديريات مران وحيدان وساقين بصعدة من تنصل قوى العدوان وتغاضيهم عن المطالب الشعبية اليمنية لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال، مؤكدين الجهوزية الكاملة لأي تطورات مقبلة.

0: مواقف واحدة وموحدة وحدها الحق حين تحركوا من أجله في هذا النكف القبلي الكبير بساحة شهيد القرآن بالمرازم ومن جوار روضة الشهداء الأبرار لأبناء مديريات مران وحيدان وساقين بصعدة وفي مطالبهم المحقة إنهاء كامل للعدوان والحصار والاحتلال.
1: نحن كقبائل اليمن لن نتردد أبدا عندما يدعونا قائدنا فنحن على أتم الجهوزية سنلقنكم دروسا لم تشهدوها في التاريخ أبدا بإذن الله.
2: نحن جاهزين حسب إشارة سيدنا وقائدنا عبد الملك بدر الدين الحوثي.
3: هذه قبيلة خولان بن عامر بن قحطان بن تبع مع سائر قبائل اليمن. نحن جاهزون، نحن مع الله والله معنا.
4: نحن أبناء مديرية حيدان ومران وساقين جاهزين لأي خيارات يقدم عليها الشعب اليمني وللصبر الحدود، والشعب اليمني لن يتخلى عن حقوقه وعن مطالبه الشرعية والمحقة لنزع حقوقه بالقوة.
0: رسائل المشاركين في النكف القبلي جهوزية واستنفار لأية خيارات قادمة تحددها القيادة.
4: مجهزين لكل الخيارات التي يقدم عليها السيد القائد والشعب اليمني لمواجهة هذا العدو، العدو الذي لا يفهم لا لغة السلاح، وندعو الشعب اليمني القبائل اليمنية إلى الاستنفار كاملة لأخذ حقوقنا وتحرير باقي أراضينا.
5: وإن نحن ضد العدوان كاملا سواء أمريكي أو سعودي أو من كان فيكم، إن نحن جاهزين بأسلحتنا.
0: حسمت خيارات الشعب وحددت، لا تهاون في المطالب الشعبية، الإصغاء لها أو الانتظار لما بعدها معادلة ثابتة ثبتتها التضحيات المقدمة لأبناء الشعب اليمني.
6: بالزوامل والأغاريد الشعبية تقام اللقاءات القبلية الكبيرة هنا بمحافظة صعدة، وفي رسائلها انتزاع الحقوق الشعبية وإنهاء العدوان والحصار من ساحة شهيد القرآن وفي النكف القبلي الكبير لأبناء مديريات مران وحيدان وساقين بصعدة. يحيى الشهاري، المسيح.
7: ونظمت قبائل مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة لقاء قبليا مسلحا إعلانا للنفير العام والجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار.

0: من الحدود الشمالية للبلاد تعلن قبائل منبه الحدودية بصعدة في لقاء حاشد ومسلح أنها طوع أمر سيد الثورة وقائدها في إنهاء الحصار واسترداد حقوق الشعب اليمني المظلوم من بين مخالب الغزاة، وأن الاستفادة من الثروة الوطنية استحقاق لا تنازل عنه. وهذا اللقاء ترجمة للإرادة الشعبية التي بدأت تباشيرها من هذه الميادين.
1: فكفى من الصبر 11 عاما، ومن هذا المكان نؤكد جهوزيتنا التامة في أي لحظة يحددها قائد الثورة.
2: نصيحة لسلمان أن يخلي يده على أهل اليمن، يسلم رواتبه ويرفع يده مع اليمن.
3: فنحن مضحين بأنفسنا وعلى بلادنا وعلى شرفنا، ولن نتغادر أبدا أبدا.
4: ورسالتنا للسيد حفظه الله بأننا ثابتون في الميادين وأننا متواجدون مهما كانت المراحل وكيفما كانت الصعوبات.
0: تؤكد قبائل منبه استعدادها الصادق للعمل وفق توجيهات السيد القائد، والحفاظ على التماسك ومنع اختراق الجبهة الداخلية.
3: واليوم نحن مستعدين في أي خيار يقرره نقوم ضدهم،
5: واحنا مع السيد في أي وقت يدعينا احنا مستعدين،
6: ونقول له نحن تحت إشارتك لأي وقت.
7: هؤلاء الذين لا مكان بينهم للعمالة ولا لبيع البلد والوطن، الذين مواقفهم هي مواقف قوة وعزة للدين،
8: من السعودية ومن من لف لفها وسنتزع حقوقنا بالقوة. إن أرادوا بالسلم فبالسلم، وإن أرادوا بالقوة فبالقوة.
9: وبإذن الله تطهر كل مناطق الجمهورية اليمنية.
10: نعلن الاستنفار والمكاتفة مع شباب الجمهورية اليمنية.
11: نهبوا ثروات اليمن ودمروا الشعب اليمني من السعودية والإمارات الذي دعمهم.
12: نحذر جيران المصافي ونقول اسمعوا تحذيرات السيد القائد، فإن تحذيراته تحذيرات جدية، وقد أعذر من أنذر.
13: قبائل المنبه اليوم في أهبة الاستعداد وجاهزين لرفض الجبهات بالمقاتلين.
0: القبيلة جديرة بعون الله بتنفيذ ما يسند إليها من مهام، وتجاربها جلية في مسارات الدفاع والبناء التنموي، وهي اليوم عمود خيمة التحرر ونيل السيادة الكاملة.
14: تلعب القبيلة اليمنية دورا محوريا، إذ تشكل حائط الصد الأول ضد الغزاة والتهديدات الخارجية على مر التاريخ، وهي أداة فعالة لفرض الاستقرار وانتزاع الحقوق مع المؤسسات الرسمية، يؤكد أبناء مديرية منبه الحدودية. من محافظة صعدة على الشرقبي، المسيرة.
15: وشهدت مديريات السبرة بمحافظة ابن كفن قبليا استجابة لدعوة السيد القائد، وإعلان الجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار.

0: من قلب الموقف القبلي الأصيل وبحضور مسلح عكس حجم الجاهزية والاستعداد، احتشدت قبائل مديرية السبرة بمحافظة إب في لقاء قبلي حاشد، مجددة العهد والثبات على الموقف ومعلنة استجابتها لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي واستمرار النفير العام حتى انتزاع حقوق الشعب اليمني وإنهاء العدوان والحصار.
1: نؤكد مرة أخرى أن أبناء السبرة دوما ستقف إلى جانب القيادة السياسية حتى انتزاع الحقوق وإنهاء الحصار وكسر العدوان.
2: أنتم تعلنون نفيركم العام لمواجهة أعداء الله لتنفيذ توجيهات السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، الذي دعا لإعلان النفير العام لتحرير الأرض.
3: إن حضوركم هذا اليوم ترسلون رسالة واضحة وجلية بأن شعب يمن الإيمان والحكمة على قلب رجل واحد وكامل الجهوزية والاستعداد لإسناد الجيش والوقوف معه في خندق واحد متى أذن السيد القائد حفظه الله لاستعادة الحقوق وإنهاء الاحتلال والحصار.
0: ورفعت القبائل خلال اللقاء رسائل واضحة بأنها على أتم الجهوزية لتنفيذ أي خيارات تقتضيها المرحلة، وأن السلاح الذي حملته اليوم هو عنوان يقظة واستعداد وتجسيد للموقف الثابت في الدفاع عن الوطن وسيادته وحقوقه.
4: الشعب اليمني واقف بكل أبنائه من صغار وكبار ومشايخ وأعزاء في صف واحد لاستعداد حقوقهم من المملكة العربية السعودية المعتدية علينا.
5: يعني يكفي صبر لا لحد الآن، يعني الآن ونعلن يعني نفورنا يعني بجاهزيتنا حسب أوامر السيد القائد بتوجيهاته، وإحنا منتظرين أي توجيهات لخوض معاركنا معهم لأخذ حقنا.
6: ونقول لمملكة الشر، لمملكة الجرائم، لمملكة الخزي، هذا آخر إنذار لكم. نحن أبناء السبرة خاصة وأبناء اليمن عامة سنقف لكم بالمرصاد، سئمنا مماطلة.
7: رسالتنا السيد القائد أن يثبت ونحن معه، ونحن معه قلبا وقالبا، نحن معه في الشد في السراء والضراء، سنقاتل، سننتزع حقوقنا بالقوة،
8: وسنحرر بلادنا وسنحرر القدس إن شاء الله، ونحن احنا والمحور يد بيد وكتف بكتف.
0: يؤكد هذا اللقاء القبلي أن القبائل اليمنية ما تزال تمثل ركيزة أساسية في معادلة الصمود، وأنها ماضية في خيار التعبئة والاستنفار بثبات وعزم حتى تحقيق الأهداف المعلنة وصون سيادة اليمن وكرامته. من مديرية السبرة بمحافظة أب عبد الواسع الهتار، المسيرة.
9: وشهدت مديريات الحوك والمغلاف والسخنة بالحديدة وقفات نكف أكد الجميع فيها استعدادهم وجهوزيتهم الكاملة لمواجهة الأعداء ورفع الحصار الغاشم على البلاد.
10: إعلانا للنفير العام والتعبئة العامة والجهوزية القصوى، خرج أبناء مديرية الحوك بالحديدة في وقفة عبروا من خلالها عن رغبتهم الجامحة في تلقين قوى العدوان والارتزاق ما يسوءهم، مؤكدين ضرورة رص الصفوف وشحذ الهمم لانتزاع حقوق وثروات الشعب اليمني والتصدي لمؤامرات الأعداء ومخططاتهم.
11: نعلن جهوزيتنا واستنفارنا الكامل واستعدادنا لأي خيارات وأي أوامر وتوجيهات يوجهها السيد القائد سلام ربي عليه لتحرير أرضنا، كل شبر في أرضنا واسترداد كافة ثرواتنا المنهوبة.
12: وبإذن الله سنكون حاضرون في كل الجبهات، وسننهي الاحتلال، وسننهي الحصار، وسنستعيد بإذن الله حقوقنا.
10: إلى مديرية المغلاف التي خرج أبناؤها في وقفة كبيرة مسلحة أعلنوا فيها نكفهم القبلي بوجه آلة العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقتهم وفتح مراكز التدريب العسكري استعدادا للمعركة المقبلة، مثمنين دور كل القبائل الشرفاء في جميع أرجاء الوطن، مؤكدين أن اليمن سيظل منبع الإيمان وموطن الحكمة والمدد. وستظل تضحيات أبنائه منارة تضيء طريق الحرية والاستقلال، مجددين التفويض المطلق للسيد القائد في كافة خياراته الاستراتيجية لردع الأعداء والمنافقين.
13: اليوم
10: بدورها خرجت قبائل مديرية السخنة في لقاء قبلي حاشد أكدوا فيه استعدادهم الكبير لتأديب الغزاة والمعتدين والمتآمرين على نهب ثروات الشعب اليمني، مشددين على أن صبر أبناء الإيمان لن يستمر إلى الأبد إزاء كل الممارسات العدوانية التي ضاعفت في معاناة أبناء الشعب اليمني المظلوم الذي سينتصر في نهاية المطاف بعون من الله وتكاتف أبنائه. من محافظة الحديدة، أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
9: وفي البيضاء، وقفات ولقاءات قبلية متعددة إعلانا للجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار.
14: من بطون أوديتها وأعالي جبالها احتشدت قبائل مديرية كسمة. إلى ساحتهم في مركز المديرية ملبية دعوة السيد القائد في التحرك الجهادي لانتزاع حقوق الشعب اليمني، مجسدين صدق الانتماء الإيماني، مفوضين السيد القائد في كافة الخيارات العسكرية.
15: فإننا يا سيدي ننتظر بشوق كبير إلى توجيهاتك لأن نضع وننفذ توجيهاتك بإطلاق العنان لنا لاستعادة حقوقنا وتحرير أرضنا المسلوبة من قبل الأعداء.
16: خرجنا في هذا النكف القبلي المسلح لنعلن الجهوزية التامة والكاملة لا مواجهة وإنهاء الحصار على بلدنا الشعب اليمني الحبيب، وعلى أن نكون ثابتين في مواجهة الأعداء أمريكا وإسرائيل.
17: ونفوض السيد القائد بكل الخيارات الذي أمرنا بها، ونحن على جهود واستعداد لمحاربة العدو وإخراجه من أرضنا المحتلة الجنوبية.
14: قبائل كسمة أكدت استعدادها وجهوزيتها للتحرك الفوري إلى ساحات النزال لإنهاء العدوان والحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني. فالقبيلة اليمنية متأهبة بسلاحها لمواجهة المتربصين بأمن اليمن واستقراره.
18: من أعالي جبال البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي خرج أبناء كسمة الأحرار ليؤكدوا أن وقت التحرير الكامل جاهز بإذن الله سبحانه وتعالى.
19: نحن جاهزين نضحين على واحد واحد إلى آخر واحد، ويشهد الله أننا مستعدين بأموالنا بأولادنا بسلاحنا.
20: ونعاهد الجيش اليمني على وقوفنا معهم جنبا إلى جنب بكل ما أوتينا من قوة.
21: نقول لسيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي: يا سيدي إن خلفك رجالا لا يخافون الموت بل يعشقونه، يرون إن الموت على الفراش مذلة وفي ساحات النزال معزة، لا يهدى لهم بال وهم يرون الله يعصى في أرضه.
22: طابت حشود الشعب للجبهات أن واجه الطاس.
14: القبيلة اليمنية كما هو دأبها حاضرة في الميدان تذود عن الدين والأرض والعرض، وهي اليوم أكثر من أي وقت مضى في جهوزية عالية واستعداد متواصل تحسبا لأي تطورات محتملة. من محافظة ري معاطف المرشدي، المسيرة.
9: واستجابة لدعوة السيد القائد تداعت قبائل مديريات خرجت قبائل مديريتي الجميمة والشغادرة في لقاءة قبلية مسلحة وواسعة أكدت فيها الجهوزية لمواجهة العدوان وإنهاء الحصار استجابة لدعوة السيد القائد وتلبية لداعي الجهاد في سبيل الله.
23: تواصل القبائل في حجة نفيرها العام، حيث خرجت قبائل مديرية الجميمة في لقاء قبلي مسلح لإعلان الجهوزية والاستنفار لمواجهة العدوان وإنهاء الحصار الغاشم عن اليمن، معلنة التفويض المطلق للسيد القائد باتخاذ كل ما يلزم لإنهاء الحصار.
1: أبناء مديرية الجميمة، مشايخها وشبابها وشبانها، خرجنا في اليوم في هذا النكف القبلي لنقول للعالم إنا حاضرون، إن يمن الإيمان والحكمة جاهز بكل عدة وعتاد.
2: ونعلن للسعودي والأمريكي واليهودي أننا لن نصبر، فصبرنا قد طال في هذا الحصار. إما أن يفكوا عن شعب اليمن الحصار ويفكوا موانئنا ومطاراتنا والحصار جوا وبحرا وبرا، وإلا فلتعلم السعودي أن المطار بالمطار والسفينة بالسفينة والميناء بالميناء، وإننا لن نموت جوعا في شعبنا وهم ينعمون بثروات شعبنا.
20: يا سيدي عبد الملك، يا مولانا، يا سيدنا، يا قائدنا، اليوم خرجنا نعاهدك على الوفاء، على السمع، على الطاعة. سنكون جنودك المجندة وسيوفك البتارة،
21: ونحن الآن جاهزين ومستعدين لتلبية السيد القائد للنذير للقتال في الجبهات.
3: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.
23: قبائل مديرية الشغادرة بحجة تداعت هي الأخرى إلى لقاء قبلي مسلح زعت فيه مختلف القبائل اليمنية إلى الالتحاق بالدورات العسكرية المفتوحة والإعداد القتالي للجولات القادمة مع العدو، مؤكدة أنها لن تتوانى عن ردع كل من تسول له نفسه العبث بالجبهة الداخلية.
13: خرجنا اليوم في هذه الساحة في مديرية الشغادرة تلبية لتوجيهات السيد القائد حفظه الله بالنفير العام. نعلن نفيرنا وجهوزيتنا واستعدادنا لمواجهة الأعداء الغازين من أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وآل سعود وآل نهين ومن معهم،
21: فإننا مستعدين ومجهزين لكل شيء، ولا ننتظر إلا ساعة الصف بالتوجيه من السيد.
24: ونحن في هذا اليوم ننقل رسالة إلى العدو بأننا سوف نجتثه من تحت براكين الأرض وسوف نكون له بالمرصاد وحيث يكره.
23: قبائل اليمن في حجة تستنفر برجالها وسلاحها، معلنة الجاهزية والإعداد والاستعداد للجهاد في سبيل الله لإنهاء العدوان وكسر الحصار وانتزاع حقوق وثروات الشعب اليمني. من محافظة حجة، وليد المطهر، المسيرة.

0: استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون مساء اليوم الثلاثاء في قصف لطيران العدو الإسرائيلي المسير على دراجة نارية شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي وقت سابق استشهد فلسطيني بنيران العدو في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، مع إعلان الصحة في غزة وصول جثامين 8 شهداء و26 جريحا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة. وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف للعدو شمال مدينة غزة. وفي الليلة الماضية استشهدت أم وطفلتها، وأصيب عدد من النازحين جراء غارة للعدو على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.
1: بس أحد واحد أولادنا هذول اللي عايشين مش عارفين حالهم وين رايحين.
2: خلوا عندكم سليم، خلوا ضمير،
3: مش بتقول يوم انت بتودع بنتك وزوجتك نفس الوقت؟ مش بتقول؟
1: بقول الحمد لله وخلاص، بقولهم روحوا لله وخلاص.
4: بنت اخويا لسه قالوا لهم لسه ما طلعتش من الخيمه، لو انه الصاروخ الشظايا جايات عليها، هذا الزنبعي وبنتها. حسبنا الله على الدول العربيه، على العالم كله اللي ما يقف معانا. وين الامنه واحنا عند لسه ما طلعناش؟ لسه ما فيش 5 دقائق يا خال، مش 5 دقائق. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يسلم منهم زي ما حرمونا منهم، حرمونا من حبايبنا. الله يسلم منهم يا رب، يا رب حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا الله.
5: تعرف ولا حبل الساعة يما، على الفراس راح تفلو في ظهر أمها يما. حبيبتي يما، حبيبتي حسبنا الله ونعم الوكيل ولا إله إلا الله.
0: دعا ما يسمى وزير المالية في كيان العدو المجرم بتسلائيل سموتريتش إلى احتلال قطاع غزة بشكل كامل وإنشاء 3 مغتصبات يهودية داخلها.
6: نحن هنا في سيديروت، يسيطر الجيش الإسرائيلي اليوم على ما يقارب 70% من قطاع غزة. يجب علينا استكمال السيطرة على النسبة المتبقية البالغة 30% وهزيمة حماس. وقبل كل شيء نحتاج إلى إنشاء حزام من المستوطنات اليهودية داخل القطاع كحدود واقية لسيديروت وجميع المستوطنات المحيطة بقطاع غزة. نحن هنا في سيديروت، يسيطر الجيش الإسرائيلي اليوم على ما يقارب 70% من قطاع غزة. يجب علينا استكمال السيطرة على النسبة المتبقية البالغة 30% وهزيمة حماس. وقبل كل شيء نحتاج إلى إنشاء حزام من المستوطنات اليهودية داخل القطاع كحدود واقية لسيديروت وجميع المستوطنات المحيطة.
0: ونددت لجان المقاومة في فلسطين بتصريحات وخطط مجرم الحرب سموتريتش بإقامة 3 مغتصبات في قطاع غزة، معتبرة ذلك تصعيدا إجراميا خطيرا في سياق حرب الإبادة. وأكدت المقاومة أن هدف هذه الخطط هو إفشال جهود الوسطاء بتثبيت وقف إطلاق النار وتصفية الوجود الفلسطيني بغزة، داعية الوسطاء إلى التحرك الفوري والفاعل للضغط على الأطراف الضامنة لاتفاق لإلزام العدو ببنود وقف إطلاق النار ووقف العدوان المتواصل والجرائم المستمرة. وللمزيد تنضم إلينا من قطاع غزة مراسلتنا دعاء رقا. دعاء، ضعينا في تطورات الوضع لديك، جديد الانتهاكات والإجرام الصهيوني وكذلك الوضع الإنساني.
7: إسماعيل، نتحدث عن 3 من الشهداء الذين استشهدوا خلال هذا اليوم نتيجة الخروقات الإسرائيلية المتواصلة والتي لم تتوقف. اليوم نتحدث عن استهدافات حدثت في منطقة المواصي في مدينة خان يونس جنوب القطاع، المنطقة الغربية، وهذه المنطقة التي تعتبر منطقة إنسانية لكنها ليست إنسانية. العدو الإسرائيلي قام باستهداف تجمع للمواطنين في منطقة المواصي، وهذا الأمر أدى لارتقاء شهيد وجرح آخرين. أيضا استهدافات حدثت في المنطقة الشمالية في مخيم جباليا، ونتحدث أيضا عن إطلاق نار من قبل الآليات والرافعات العسكرية الإسرائيلية والتي لم تتوقف. هذه الآليات والرافعات العسكرية الإسرائيلية من إطلاق النيران اتجاه تجمعات للمواطنين وأيضا اتجاه مخيمات النزوح في المناطق الشرقية في المنطقة الشرقية في مدينة غزة وأيضا في مخيم مخيم جباليا في المنطقة الشمالية والمنطقة الشرقية لمخيم جباليا. أيضا عمليات النسف والتدمير والتي لم تتوقف خلال هذا اليوم، كان هناك كثافة نارية وعمليات نسف كبيرة جدا في المنطقة الشرقية في مدينة غزة، تحديدا في حي التفاح شرق المدينة. هذه المنطقة التي يعمل فيها العدو الإسرائيلي منذ 3 أيام بشكل كبير جدا في صدد توسيع المنطقة الصفراء. هذه المنطقة التي عاد لها مجددا قبل أسبوعين، كان يعمل في هذه المنطقة وانتقل إلى المنطقة الشمالية في مخيم جباليا، ثم عاد مجددا منذ 3 أيام يعمل بشكل كبير جدا في توسيع المنطقة الصفراء شرق مدينة غزة. العدو سيطر على ما نسبته 70% من مساحة أراضي قطاع غزة، لكن يسعى جاهدا على رسم خرائط جديدة والسيطرة الجديدة على مساحات جديدة من أراضي القطاع. يضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات وجولات المفاوضات. اليوم حركة حماس أعلنت بشكل رسمي وصول وفدها إلى القاهرة لبدء مفاوضات جديدة مع الوسطاء ومع الدول الضامنة لاتفاق وقف اطلاق النار. لا نعلم ماذا يمكن أن تحمل نتائج هذه الجولة الجديدة خلال الساعات القليلة المقبلة أو ربما خلال الأيام المقبلة، لكن ما نشهده على الأرض بشكل واضح أن العدو الإسرائيلي ماض بالإجرام وبالجرائم التي لم تتوقف منذ أن دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في شهر أكتوبر عام 2025، وما زال مستمر هذا الاتفاق. لكن على أرض الواقع ليس اتفاق، إنما إبادة مستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين لكل شيء، وحصار مطبق على السكان. حتى اليوم لم يدخل العدو الإسرائيلي المساعدات الإنسانية بالشكل المطلوب، أيضا لم يلتزم بما نص عليه الاتفاق وبالبروتوكول الإنساني لهذا الاتفاق، بل عمق الأزمات الإنسانية وشدد الحصار، وأيضا يتحكم بفتح وإغلاق المعابر، ولم ينسحب بل قام بالسيطرة على مساحات جديدة وتقدم الآليات. صحيح. وعبر الخطوط، ما يعرف بالخط الأصفر والخط البرتقالي الذي يرسم عبر هذه الخطوط يعني ملامح للسيطرة على الأرض هنا في القطاع،
0: وبالفعل يسيطر
7: على مساحات كبيرة من أراضي القطاع. الواقع صعب جدا والواقع الميداني يزداد خطورة يوما بعد يوم.
0: نعم، دعاء روقة مراسلتنا من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. في موقف جديد محرج للسلطة اللبنانية، قال مجرم الحرب بنيامين نتنياهو إن عصاباته الإجرامية لن تنسحب من جنوب لبنان. المجرم نتنياهو أضاف أن أهم ما قامت به عصاباته الإجرامية هو إنشاء مناطق عازلة وأمنية حد تعبيرك ما حصل في قطاع غزة. واعتبر نتنياهو أن السلطة اللبنانية تعترف بالكيان الإسرائيلي، زاعما أن كيانه مع سلطة بيروت يسعيان لتحقيق السلام والازدهار. أفادت وسائل إعلام العدو بوقوع ما أسمته حدثا أمنيا في جنوب لبنان بعد تفجير عبوة ناسفة استهدفت مقر القيادة الميدانية لنائب قائد لواء الكوماندوز في جيش العدو الصهيوني في بلدة عيت الشعب الحدودية. وبحسب الإعلام المعادي، أسفر التفجير عن إصابة جنديين من جنود الاحتياط في الوحدة، أحدهما بجروح خطيرة والآخر بجروح متوسطة، وقد جرى إجلاؤهما بواسطة مروحية. وأشارت وسائل الإعلام الصهيونية إلى أن حزب الله استهدف مقرا كان يوجد بداخله كبار ضباط جيش العدو في جنوب لبنان. وفجر الأحد اشتبك مجاهد من حزب الله مع قوة صهيونية في بلدة دير سريان الجنوبية، ما أسفر عن مصرع ضابط وإصابة جندي من جيش العدو. أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن رفض الاتفاق الذي أبرمته السلطة مع العدو الإسرائيلي، معتبرا أنه اتفاق عار واستسلام وذل، مشددا على أن المقاومة لن تسلم سلاحها. وقال الحاج حسن إن السلطة أقدمت بعد سلسلة من التنازلات والخطايا التي ارتكبتها طيلة 15 شهرا على عار وفضيحة وذل وهوان واستسلام من خلال توقيعها لاتفاق إطار مع العدو الإسرائيلي. وأضاف: لا نعلم إن كان المسؤولون قد قرأوا هذا الاتفاق قبل توقيعه أم لا، فإذا كانوا قد قرأوه فهذه فضيحة، أما إن كانوا قد تركوه للمستشارين كي يقرأوه فهذه فضيحة أكبر. ورأى الحاج حسن أن الاتفاق مبني على فكرة واحدة، وهي أن السلطة تتحدث عن انسحاب إسرائيلي وعن وعوده النازحين أو عودة النازحين وعن إعادة إعمار ليس معلوما مدتها الزمنية مقابل نزع سلاح المقاومة. وأضاف أن السلطة أعطت للإسرائيلي التزام التزامات، فيما الإسرائيلي لم يعطي أي التزام، وإنما على العكس فقد وضع شروطا أولها غير قابل للتحقق إطلاقا، وهو نزع السلاح، لأنه لن يستطيع أحد فعل ذلك ونحن لن نسلم السلاح. ما كان يفترض أن يبقى طي الكتمان لتمرير الصفقة المشبوهة تحول إلى فضيحة مدوية هزت الأوساط اللبنانية كافة. قناة 12 الصهيونية فجرت المفاجأة بكشفها فحوى ملحق سريا باتفاق الاستسلام أسقط محاولات السلطة اللبنانية تسويقه كإنجاز، ووضع البلاد أمام مواجهة مباشرة مع حقيقة التنازلات.
8: تفجير الملحق السري يهز لبنان قاطبة، وعلى إثره يدوي صدى الفضيحة على نحو أوسع من اتفاق إطاري مفخخ ومهدد معا لسيادة لبنان ومستقبله. حاولت السلطة اللبنانية إخفاء المحتوى الخطير للملحق الأمني إلى أمد غير معلوم بدعوى الضرورة الأمنية، وطلبت من العدو ذلك، لكن العدو في المقابل فجر الملحق المشؤوم عبر القناة 12 الصهيونية بما يحتويه من تشريكات شديدة الخطورة تربط الانسحاب بالتقييم الميداني من دون جدولة واضحة، وترسخ حرية حركة جيش العدو داخل ما يسمى بالخط الأصفر من دون التزام أو انسحاب.
9: صحيح، إلى الاتفاق مع لبنان أضيف ملحق أمني بقي سريا، والسبب الرئيسي لذلك هو طلب صريح من الحكومة اللبنانية، ومع ذلك سنعرض هنا المبادئ التي يمكن نشرها ضمن حدود ما يسمح بنشره، وهي مبادئ مفصلة بشكل واضح في هذا الملحق. أولا، يتضمن هذا الملحق تعهدا واضحا من الطرفين حكومتي إسرائيل ولبنان بألا تنفذ أي خطوة أو أي انسحاب وفق جداول زمنية بل وفق شروط، والمعنى هو أنه لن تكون هناك أي انسحابات تلقائية وإنما فقط وفق النجاح على الأرض ووفق اختبار النتائج.
8: يتساءل اللبنانيون ماذا فعلت سلطة الآخرين كما يصفونها؟ هل قرأت الاتفاق؟ أم وقعته مغمضة العينين؟ أم أنها تركت للمستشارين أن يقرؤوه بالنيابة عنها؟ السلطة اللبنانية تتقمص دور البطل وتسوق لإنجاز موهوم في الداخل اللبناني، وحين تتجه أنظار اللبنانيين تلقاء جنوبهم المقاوم على أمل أن يتحول الوهم إلى حقيقة، لا يجدون سوى عدو لا يزال يتربص بلبنانهم، ينتهك سيادتهم وأجواءهم، وينسف بيوتهم ومزارعهم، ويوسع الإبادة العمرانية في قراهم. وعلى وقع غارات العدو وطلعاته الجوية يرجعون البصر كرتين، فينقلب إليهم البصر خاسئا وهو حسير، لا يجدون سوى الوعود الفارغة بانسحاب إسرائيل وعودة النازحين وإعادة الإعمار بعد أن تنازلت السلطة عن كل شيء ولم يلتزم لها كيان العدو بأي شيء. عون الذي يرى في الأمريكيين عونا له يستقبل في قصر بعبدة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر وعدد من المسؤولين الأمريكيين، يناقش معهم القضايا المتصلة ببدء تنفيذ ما يسمى بالاتفاق الإطاري، وبعيد اللقاء يتحدث بكل خجل في بيان مكتوب أصدر عن الرئاسة اللبنانية عن التصميم على بسط سلطة الدولة إلى الحدود الجنوبية الدولية للبنان، مستقويا بكوبر. لكن كاتس في المقلب الآخر كشف له أن كوبر نفسه اتفق مع الكيان على عدم الانسحاب.
10: اتفقنا مع كوبر على عدم انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة الأمنية في لبنان.
8: النصوص المعلبة التي استوردتها السلطة اللبنانية من واشنطن لا تهدد سيادة لبنان وحدها، بل تهدد معها الشرعية الدستورية وتمزق الميثاقية القائمة على اتفاق الطائف، ولن تفلح سلطة تدير ظهرها لكل الثوابت الوطنية وتنساك وراء الإغراءات والضغوطات الأمريكية لتمرير الصفقات، يؤكد اللبنانيون. ولأن الصفقة تهدد السيادة وتنذر بالفتنة يرفضها حزب الله، ويؤكد جازما أن المقاومة لن تسلم السلاح ولن يمر اتفاق العار والاستسلام والذل. وفي عين التينة يلتقي خصوم السياسة على موقف وطني موحد يرفض الفتنة والوساية على قاعدة الوحدة قوة لحماية لبنان ووجوده ومواجهة أي خطر خارجي.
0: تقف الأوساط الصهيونية مذهولة أمام حجم التنازلات التي قدمتها السلطة اللبنانية للكيان الصهيوني في عملية غير مسبوقة في تاريخ الاتفاقات بين الصهاينة والعرب، تنازلت فيه هذه السلطة عن حقها بالسيادة على أرضها من دون أي مقابل.
6: صفقة الأحلام والاتفاق الذي لا يمكن لكيان العدو أن يفوته في لحظة حساسة، ذهبت فيها السلطة اللبنانية إلى التنازل عن أبسط ثوابت السيادة والاستقلال لتسلم لعدوها طواعية البقاء على جزء من أرضها وإعطائه الشرعية لقتل شريحة من اللبنانيين وتدمير مدنهم وقراهم لسبب واحد، وهو أنهم رفضوا الاستسلام للعدو واختاروا طريق المقاومة. هذا ما تعبر عنه الأوساط الصهيونية التي ترى ما قامت به السلطة الحالية في لبنان فاتحة ستعطي الكيان الصهيوني كل ما أراد من عدوان وتوسع بمباركة من الحكومة اللبنانية من دون أن يضطر بالمقابل لدفع أي ثمن.
11: هناك أمر آخر لا أذكر أنني قلته عن اتفاقيات سابقة قمنا بها، وهو أن هذا الاتفاق يعد الأول من نوعه الذي نبرمه من داخل أراض سيادية لدولة عربية دون أن ننسحب من أي مكان ولا حتى من شبر واحد، وبالتأكيد ليس من أراضينا. نحن ننتصر اليوم بترسيخ مبدأ فصل الساحات في مواجهة مبدأ وحدة الساحات الذي تسعى إليه إيران، ولذلك أعتقد أن هناك سببا حقيقيا ليس فقط لتبديد القلق بل وللابتسام أيضا.
12: لبنان كان أول دولة عربية اعترفت بالسيادة الإسرائيلية على أرض لبنان كدولة مستقلة، ويجب قول هذه الأشياء. وإلى جانب ذلك فإنه ما يزال من المبكر جدا وربما بعد عام أو حتى عامين سنتمكن من اختبار ما إذا كان هذا الاتفاق قد حقق بالفعل ما نريده أم أنه شيء آخر تماما.
6: هذا الطموح قابلته أصوات صهيونية دعت إلى عدم المبالغة في منجزات الاتفاق، لأن المقاومة لا تزال موجودة في لبنان وهي من ستبطل أي مفاعيل للاتفاق ولن تجعل وجود المحتلين سهلا ومريحا على الأراضي اللبنانية.
13: أود أن أقول شيئا عن التكتيك المتبع، حيث نشهد في الأيام والأسابيع الأخيرة عددا من الأحداث التي يلتقي فيها الجنود بمسلحين فرادى في جنوب لبنان، وقد رأينا ذلك نهاية الأسبوع في بيت ياحون، ورأيناه أيضا في عدة حالات أخرى، وهؤلاء هم شبه انتحاريين ممن تركوا في الخلف أو تسللوا عبر الخطوط مثل ما حدث في واقعة الملازم أول سفير، وهذه الأحداث سنراها طالما بقينا هناك على الخط. في الحزام الأمني نحن نعلم أن هذا المكان ينزف، وإذا بقينا فيه لفترات طويلة جدا وتحولنا مرة أخرى إلى حالة من الجمود في المواقع العسكرية والطرقات، فستكون هناك عبوات ناسفة وسيكون هناك قنص وما إلى ذلك، ولذلك يجب الانتقال بأسرع وقت ممكن إلى هذه المناطق التجريبية.
6: يشار إلى أن جيش العدو يواجه مشكلة منذ إعلان وقف إطلاق النار في لبنان في إطار مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، لأنها تمنع العدو من ضرب أهداف في العمق اللبناني.

0: حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي من التدخل الخارجي في مضيق هرمز، مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى تعقيد الأمور. متحدث الخارجية الإيرانية قال إن مسؤولية إيران تجاه بنود مذكرة التفاهم بشأن هرمز واضحة وتدركها أفضل من أي طرف آخر، وقال إن طهران ستبحث في الدوحة مع الجانب القطري غدا مسألة الأموال المجمدة، محذرا من عدم التزام الولايات المتحدة ببنود مذكرة التفاهم، قائلا إن ذلك سيؤثر سلبا في المسار الراهن. وأكد بقائي أن أي إجراء أمريكي لن يبقى دون رد، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية أثبتت أنها سترد على أي اعتداء بشكل صارم وفوري.
1: معادلة طهران مفادها لا تفاوض نهائي قبل تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. وفق هذا السقف تتحرك إيران بصلابة وتؤطر خطواتها لمتابعة الالتزامات، فالأولوية تنصب على انتزاع الحقوق قبل الانتقال إلى طاولة الاتفاق الشامل في موقف يمتد بثقله من هرمز إلى لبنان.
2: نسير في مذكرة التفاهم مع أمريكا على قاعدة الخطوة مقابل الخطوة، وعدم تنفيذ الجانب الأمريكي لتعهداته سيؤثر سلبا على المسار الراهن برمته. لن نترك أي إجراء دون رد. نحن ندرك المسؤولية المناطة لنا بإدارة مضيق هرمز، وبشأن لبنان موقفنا واضح، والولايات المتحدة ملزمة بإنهاء الحرب على جميع الجبهات.
1: في هرمز ترفع إيران لهجتها وتفرض قواعدها، فالواقع تغير وطهران ماضية بفرض ترتيباتها لضمان انسيابية الملاحة، مؤكدة أن المضيق ليس ممرا بحريا بل خط سيادي ورسالة قوة سياسية وعسكرية.
2: موقف إيران في جميع الساحات واحد، جاهزون للحفاظ على سيادتنا وحدودنا بكل ما أوتينا من قوة. قواتنا المسلحة في أتم الجهوزية للرد الحاسم على أي اعتداء، وهذا أثبتناه في الميدان، وفريقنا الدبلوماسي لن يتراجع أبدا عن إحقاق حقوق الشعب الإيراني.
1: كل خرق لبنود المذكرة سيقابل برد إيراني، وبذلك تبقى قواعد الاشتباك مرهونة بالالتزام الكامل دون اجتزاء أو تأويل.
3: مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من السيادة الإيرانية، العين يقظة، فلا ثقة بالعدو ولا مكان للتراجع في المفاوضات تحت أي ظرف من الظروف. علي جعفر، المسيرة، طهران.

0: صوت محور الجهاد والمقاومة،
1: إذاعة سام اف ام،
0: والقدس هي المحور. سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل: 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
4: جامعة إقراء، لمستقبل أرقى.
5: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية: إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها

0: تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
3: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
2: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
3: وعبر هذا الرقم أيضاً يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
2: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
4: سام اف ام، والعود أحمد.

0: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة. هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة: على مسؤوليتي.
1: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
0: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
1: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء كل ثلاثاء، ويعاد الأربعاء عند الساعة 4 عصرا، ومساء الجمعة عند الساعة 11.
2: صوت محور الجهاد والمقاومة،
1: إذاعة سام اف ام،
2: والقدس هي المحور.

0: القاصد.
1: لن يستسلم شعبنا اليمني العظيم أبدا.
2: سام اف ام إذاعتك أنت.
3: واحنا رجال السيد والله.

إخوتي الأعزاء، إخوتي وتاج رأسي، أناديكم يا يمن الإيمان، يا أحفاد الأنصار، يا رجال الوفاء والشهامة، أناديكم من جديد بدعوة الله، امطروا، أناديكم بدعوة المسجد الأقصى الشريف، بدعوة القدس، بدعوة الشعب الفلسطيني.

0: صوت محور الجهاد والمقاومة،
1: إذاعة سام اف ام،
0: والقدس هي المحور.
2: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
1: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
2: نعم، على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
1: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 مساء كل ثلاثاء، ويعاد الأربعاء عند الساعة 14:00 ومساء الجمعة عند الساعة 11:00.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام 99.1، إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، تقدم.
3: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل، ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
3: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة سام.
2: على مسؤوليتي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعينا على أثير إذاعة سام. تحدثنا نحن وإياكم في حلقة الأسبوع الماضي عن ثورة الجياع في وجه من يحاصرنا شمالا وجنوبا، ومن ينهب ثرواتنا. وحقيقة يعني أسعدت كثيرا باتصالاتكم ومشاركاتكم من جميع المحافظات ومن كل ربوع الوطن، من صعدة إلى المهرة. وفي هذه الحلقة وعلى مدى 90 دقيقة سنكون وإياكم في نقاش وحديث مشترك على مسؤوليتي ومسؤوليتكم، لأنكم ستشاركون معنا عبر رقم الهاتف المخصص لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم وتعليقاتكم، وهو الرقم 01-322-653. ستشارك معنا في موضوع حلقة اليوم التي سنتحدث فيها حول الفشل السعودي المتكرر، من شعارات قادمون يا صنعاء إلى شعارات قادمون يا ميرا. هذا التقليعة الجديدة وهذا الشعار الجديد الذي دشنته السعودية مؤخرا، محاولة بذلك تفتيت جبهتنا الداخلية وإحداث الفتنة الداخلية، وذلك بغية الوصول إلى ما عجزوا عن تحقيقه بقواتهم الجرارة وجيوشهم الكبيرة ومرتزقتهم الذين جاءوا بهم من بلاك ووتر إلى داين جروب إلى المرتزقة السودانيين إلى تحالف يضم أكثر من 20 دولة. فشلوا وانهاروا أمام صمود الشعب اليمني، فاليوم يعودوا بعناوين مختلفة وشعارات مختلفة، وسنوضح الهدف الرئيسي لهذه الشعارات ولهذا التضليل الممنهج ولهذه الحرب التي تسمى، هي من ضمن فصيل الحروب الناعمة وتسمى بحروب الجيل الرابع. سيكون هناك مجال لمشاركاتكم واتصالاتكم مثل ما قلنا لكم على الرقم 01-322-653. لمن لم يحفظ الرقم بعد، نعيد تكرار الرقم وننوع إلى أنه سنستقبل المشاركات بعد أن ننتهي من عرض آخر مستجدات وسائل إعلام العدوان وأبواق المرتزقة. ورقم المشاركة هو 01-322-653. إذن موضوع حلقتنا اليوم هو الفشل السعودي المتكرر من قادمون يا صنعاء إلى قادمون يا ميرا. مثلما نعرف جميعا ومثلما نتابع كلنا أنه بدأ الشعب اليمني وبدأت القبائل اليمنية خلال الأيام الماضية مرحلة التعبئة العامة منذ البيان الذي أصدره قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله، وتلا ذلك بيان التعبئة العامة، وبدأت التحركات الشعبية والوقفات القبلية، وبدأ الحراك الشعبي في مختلف المحافظات اليمنية. هنا استشعر السعودي الخطر، ومعه الأمريكي والإسرائيلي شعروا أن اليمن قرر يعني أن يذهب باتجاه التصعيد لانتزاع حقوقه ولاستعادة ثرواته ولإنهاء الحصار المفروض عليه ولطرد المحتلين الذين لا زالوا موجودين في عدد من المناطق اليمنية. فعند استشعارهم لهذا الخطر سارعوا لفتح جبهة جديدة ابتدأت من قصة تراجيدية، وتطور الأمر إلى أن أعلنوا صراحة عن يعني تصعيد في صحراء الجوف وتحشيد ومحاولة لاستمالة بعض المغرر به.

0: إيه الذي هو فحص النسب، واتضح أنها لا يعني لا علاقة لها لا بصدام ولا بأسرة صدام ولا بالعراق كله، وإنما هي مواطنة يمنية استخدمها العدو كورقة من أوراق العدوان ضمن مسرحية متسلسلة لها فصول متعددة. بدأت هذه المسرحية بإثارة الفوضى في وسائل التواصل الاجتماعي، والآن كشف عن مرحلة تصعيدية من مراحل هذه القضية تتمثل في قطع الطريق بصحراء الجوف في المناطق التي هي واقعة تحت الاحتلال السعودي. وهذا التصعيد يعني لن يكون الأخير، لأنه هذه مرحلة فقط، وإنما هناك مراحل أخرى إذا لم نستوعب وإذا لم نكن يعني بحالة من الجهوزية. لهذا المشروع أهداف متعددة مثل ما قلنا لكم ضمن مسار حروب الجيل الرابع، وسنشرح هذا بالتفصيل في سياق الحلقة، وسيكون بإمكانكم المشاركة والتعبير عن رأيكم ومداخلاتكم مثل ما قلنا لكم على الرقم 01-322-6-53. لكن بعد ما نستعرض يعني جولة مع وسائل إعلام العدو، لكن قبل ما نبدأ بقنوات ووسائل إعلام العدو بنذكركم ما هو الذي دفع السعودية وإسرائيل وأمريكا للتحرك لإثارة البلبلة ولفتح جبهة جديدة. قلنا لكم أنهم استشعروا حالة الخطر، لأن قائد الثورة حفظه الله قال سنبادر في أي وقت لاستهداف أي نشاط للعدو الإسرائيلي في أرض الصومال.
1: إننا نرصد بكل اهتمام مجريات الوضع في أرض الصومال وما يسعى له العدو الإسرائيلي من أن يحولها إلى موطئ قدم له بهدف السيطرة على خليج عدن وباب المندب والتحكم بالبحر الأحمر. ونحن في الوقت الذي نحث فيه أمتنا الإسلامية بشكل عام والبلدان المطلة على البحر الأحمر على نحو أخص لاتخاذ موقف مشترك لمنع العدو الإسرائيلي من ذلك، إلا أننا نؤكد أننا لن نقف مكتوف الأيدي تجاه أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، ولن ننتظر المتخاذلين والمفرطين من الأنظمة حتى يتحركوا، بل سنبادر في أي وقت يقوم العدو الإسرائيلي فيه بأي تمركز هناك استهدافه بكل الوسائل المتاحة.
0: العدو الإسرائيلي يخرج من الحرب مع الجمهورية الإسلامية في إيران مكسورا مدحورا فاشلا، لم يحقق أي من الأهداف، ويخرج من العدوان على لبنان مكسورا مهزوما، لم يستطع أن يحقق أي إنجاز في تحجيم قوى المقاومة الإسلامية في لبنان، ولم يستطع هزيمة حزب الله، ولم يستطع حتى احتلال المناطق الجنوبية التي كان يريد احتلالها. ويرى الآن أن اليمن يعلن أنه سيبادر يعني إلى استهداف أي نشاط له في أرض الصومال. هو هنا يستشعر الخطورة ويستشعر أن اليمن لن تترك العدو الإسرائيلي في مأمن، ولن تسمح بمشاريع التوسعية في المنطقة، ولن تسمح بمشروع ما يسمى بدولة إسرائيل الكبرى. من هي الأداة للإسرائيلي في المنطقة؟ هي المملكة السعودية التي حولت نفسها بدل أن تكون رافعة للإسلام والمسلمين وبدل أن تكون عاصمة الإسلام والمسلمين، تحولت إلى أداة بيد الصهيونية العالمية وأداة بيد المشروع الغربي والمنظومة الشيطانية، وترفض أن تفي بالتزاماتها ووعودها فيما يخص الملف اليمني، وترفض أن تكف يدها عن الأدوات المرتزقة داخل الأراضي اليمنية. ورأت رأت أن اليمن يتجه بجهوزية لكل الاحتمالات، واليمن يتجه للنفير العام والتعبئة العامة والتحشيد لطرد المحتل من الأراضي اليمنية ولاستعادة الثروات اليمنية ولإنهاء حالة الاحتلال والعدوان والحصار.
1: في ظل المماطلة والاستمرار في المؤامرات، نحن معنيون كشعب اليمني بمواصلة الجهود والعمل للتصدي للعدوان والجهوزية لكل الاحتمالات في أي لحظة بأي وقت، ونحن نسعى لذلك. وإذا تصور الآخرون أنهم سيكونون بمنأى عن آثار وتبعات عدوانهم وحصارهم فهم واهمون. المسألة كبيرة جداً، حجم معاناة شعبنا لا يمكن أن يستمر دون حساب. حرمان شعبنا اليمني من ثروته لا يمكن أن يستمر. هذه السياسة في التعامل مع بلدنا لا يمكن القبول بها.
0: لماذا يتهرب السعودي من إنهاء حالة الحصار والعدوان المفروض على اليمن؟ لماذا تضغط الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني يعني باتجاه استمرار الوضع في اليمن في حالة لا حرب ولا سلم؟ لماذا يريد أن نبقى هكذا بوضع اقتصادي شبه منهار، ببعض المؤسسات معطلة، بثروات لا نستطيع أن يعني نستفيد منها ولا يعود يعني ريعها والفائدة منها على المواطن اليمني؟ لماذا يريدون أن نبقى بدون مرتبات؟ لماذا يريدون أن نبقى على هذه الحالة؟ لأنهم يراهنوا على أن بقاء اليمن في حالة فشل سيجعلهم بمأمن، لأنهم إذا يعني باعتقادهم وبتفكيرهم أنه إذا اليمن ارتاح وإذا اليمن استقر وإذا الناس يعني تنغنغت في ثرواتها وخيراتها واستقرارها، فهذا يعني سيدفع باليمنيين بالتحرك أكثر والتقدم أكثر باتجاه تسوية الوضع عموما في المنطقة وإعادة النصاب إلى ما يجب أن يكون عليه. ولذلك يسعوا بشكل دائم ومتكرر، وأنا هنا لما أقول لكم متكرر لأنه أنا راصد لوسائل إعلام العدو ومتابع لها يعني من أكثر من 12 سنة إلى الآن بشكل دائم وشبه يومي، فنعرف متى يرفعوا مستوى التصعيد الإعلامي ومتى يخفضوا ومتى يشغلونا بقضايا سواء كان في القنوات أو في الوسائل الإعلامية الرقمية، المنصات التواصل الاجتماعي. كل ما بدأنا نتحرك للتماسك، كل ما بدأنا نتحرك لاستعادة حقوقنا، كل ما بدأنا نتحرك لاستعادة المرتبات، لاستعادة النفط والغاز، أشغلونا بمواضيع تافهة بمعنى الكلمة. ليش؟ لأنهم يشتونا نجلس نقول أين الراتب يا حوثي؟ مش نقول أين الراتب يا سعودي؟ لأنهم يشتونا نجلس نقول الحوثي السبب إنه ما معاناش كهرباء، ما يشتوناش نقول أن محطة مارب الغازية اللي لازم تولع اليمن من طرفه لطرفه تحت سيطرة الإخوان المفلسين. يشتونا نجلس نقول الوضع الاقتصادي شمات، الناس ماتوا من الجوع، الناس ذهبوا من الجوع، الناس يشحتوا بالشوارع. هي يا حوثي أبو، وين قيمة النفط؟ وين قيمة الغاز؟ وين ثروات البلد؟ مع المحتل، مع الغازي، مع المعتدي. الحصار مفروض علينا، بر وبحر وجو، مطار مقفل، موانئ معطلة، يعني لا لا لا قادرين يعني نستفيد من الموارد الموجودة، ولا قادرين نشغل المرافق الحيوية الذي فيها إيرادات وتعود بالدخل على يعني الصالح العام والأمن القومي للبلد. فهم يشتونا نجلس غارقين بقضايا انه فلان الضارب هو فلان في مدري ايش، فلان طلع بالتيك توك قال مدري ما هو، فلان خرج يعمل بث مباشر يسب فيه الدكتور فلان، وفلان عمل قضية كذا، وفلان قالت تنتمي لكذا، وفلان سوى كذا، وفلان. وكل يوم وهم يدوخون بدوخة، كل يومين ثلاث معاهم ترند، كل يومين ثلاث معاهم قصة. ليش؟ علشان أنا وأنت وأنت وهو وهي وكلنا نبقى مشغولين بهذه القضايا التافهة الذي صنعت خصيصا لإشغالنا، وما نقولش يا ملعون الوالدين يا سعودي تعال ادفع التزاماتك ولا حرام لا نولع تنورة وأرامكو ونشعلها شعيل. هم يشتونا نجلس غارقين بهذه التفاصيل الداخلية علشان نصب جام غضبنا باتجاه دولتنا وباتجاه قيادتنا وباتجاه مؤسساتنا الرسمية. ما يشتوناش نوجه اللوم للي حاصرنا سواء كان أمريكي ولا إسرائيلي ولا سعودي. يعني المطار مقفل، آلاف المرضى كل يوم يموتوا بسبب هذه الحالة وبسبب هذا الوضع، ويجي يقول لك أنتم سرحكم تناصروا فلسطين. أهيا ملعون الوالدين، يعني صار مناصرتي لفلسطين هي المشكلة والعدوان الإسرائيلي على بلدي ما هيش مشكلة؟ الحصار السعودي الأمريكي المفروض على بلدي صارت عندك قضية جانبية، ومشكلتك الأساسية أنه أنا التزمت بما فرض الله سبحانه وتعالى علي. أنا لما جاهدت ما شعبتش تشعابة من راسي، ما هيش قرحة قات، ما هيش خدارة، هذا واجب. بس الناس ابتعدوا عن دينهم، والناس ابتعدوا عن قرآنهم، والناس ابتعدوا عن يعني مفاهيم يا إسلامهم وتدينهم، وصاروا يفكروا بس إنه الالتزام والدين والإسلام والإيمان هو يتركوع هكذا بس ركوعة، ما هوش داري مو يقول، وما عدلوش دخل بالمستضعفين في الأرض، ولا عدلو دخل بالمظلومين، ولا عدلو دخل بمن يستنجد ومن يستصرخ ومن يقول وإسلاماه ومن يقول يعني وأخوتاه انصرونا. لا خلاص، صار عندنا الدين والإسلام والإيمان بمفاهيم حسب ما فصل لنا إيش أسميه أنا، هو اسمه البديهي اسمه الوهابي التكفيري، لكن هو الإسلام اليهودي أو الإسلام المتصهين، أو لأنه ما لهش علاقة بالدين الإسلامي. قالوا لنا أنه الإسلام يكون معك مسواك شبر، ويكون الثوب حقك يعني لا تحت الركبة ومدري ما هو، ومن هذه القصص والخزعبلات، ونسونا الجهاد ونسونا قضايانا المصيرية. عدو يلتهمنا، يلتهم بلداننا بلد تلو الآخر، يقتل شعوب أمتنا، وإحنا لازم نجلس متفرجين متخاذلين ما لناش دخل. فبعد ما استشعروا بالخطر إنه الشعب اليمني بدأ بالتعبئة العامة وبدأ بالتحرك والقبائل بدأت تحتشد، شغلت لنا قنوات السعودية وأبواق الصهيونية مجموعة من الشائعات والقصص بنمشي عليها بشكل سريع ونفندها واحد بعد واحد، وبعدين نفتح المجال للمشاركات والاتصالات. وخلونا نبدأ من قناة الحدث ونسمع إيش عندهم.
2: اتهمت السلطات الأمنية في عدن اليمنية ميليشيات الحوثي بالوقوف خلف عملية اختطاف وتصفية مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قائد مطلع مايو الماضي. ونشرت إدارة أمن عدن تسجيلا مصورا تضمن اعترافات أحد المتهمين بالمشاركة في الاختطاف والاغتيال، وأقر المتهم بنقل أفراد من الخلية المسلحة مع أسلحتهم بواسطة حافلته الشخصية من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي إلى مدينة عدن، حيث نفذوا عملية الاختطاف والتصفية مطلع مايو الماضي. المتهم أوضح أن مهمته تمثلت في رصد تحركات المجن عليه بشكل مستمر وإبلاغ أفراد الخلية بموقعه وإرسال أوصاف مركبته ولونها وخط سيرها، بما مكن المنفذين من تتبعه وتنفيذ الجريمة. ووفقا للاعترافات، تلقت الخلية توجيهات من ميليشيا الحوثي التي سبق أن اقتحمت منزل مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية في صنعاء وحاولت اختطافه قبل أن يختطف لاحقا من أمام منزله في مدينة إنما بعدن، ويعثر عليه مقتولا داخل
0: أيوة. بحسب قناة الحدث السعودية أنه ميليشيات الحوثي في شهر مايو الماضي قامت بخطف واغتيال أحد جواسيس المنظمات داخل مدينة عدن. إيش الدليل؟ قالوا أنه واحد قال لهم زعام نعام إلا قال لك أمي دي لنا شوية حلبة لما يروح بي من السوق. طيب من هو قتله؟ من هو خطفه؟ قالوا زعام نعام إلا بواحد كان يرصد. طيب وين الخلية اللي قتلته؟ جيبوا الخلية وخليهم يعترفوا، مع أنه مش صعب عليهم يجيبوا أي اثنين من حقهم ويطلعوهم يقولوا الكلام اللي يشتوا، يعني مش صعب. لكن تعالوا هنا نطرح مجموعة أسئلة على السريع عشان ما نضيعش وقتنا مع هذه الترهات. إذا كانت صنعاء تستطيع أن تنفذ عملية ملاحقة لأحد جواسيس المنظمات بعدن وتقتله، والله ذا إنجاز كبير. أوه قادر، يعني إحنا الرجال ذا كان بصنعاء. ها شوفوا شوفوا بس ركزوا معي، دوناك الناس يقولوا إنه ذا كان موجود بصنعاء ونحن فتشنا بيته وسيبناه بس ما قتلناهش. ليش؟ لأنه نحن مش من عادتنا نقتل حد، يعني نحن معانا عشرات من جواسيس المنظمات في دولة وفي قانون، ويتم محاكمتهم محاكمة عادلة استنادا إلى دستور الجمهورية اليمنية وقوانين الجمهورية اليمنية النافذة. بس قال لك زعمنا عام إلا نحن كنا نحن نلاحقه بصنعاء، بس كيناش نقتلوه بصنعاء، قليل أبوه، بس كينا نقتلوه بعدن. كيف قدرنا نقتلوه بعدن؟ وين الانتقالي والأحزمة الأمنية وإدارات الأمن ووزارة الداخلية حق المرتزقة؟ وينهم هذا كلهم؟ إذن هم متواطئين معنا، هم سهلوا لنا العملية، ولا كيف قدرنا أنا أقول طبعا أتمنى مع أنه سياسة الاغتيالات هذه مش موجودة عندنا ولا هي يعني ضمن مبادئنا في الحرب. احنا نواجه مواجهة الرجال للرجال في الجبهات، أما بالنسبة لهؤلاء الخلايا والجواسيس فنتعامل معهم وفق طرق قانونية. لكن أتمنى لو نحن ننفذ عمليات هكذا، نحن قربعنا رؤوسهم كلهم، مش نسرحش ندور هذا على قولتهم وسام قائد، كناش ندق الدنبوع بيامه، كناش ندق رشاد العليمي، كناش ندق عيدروس الزبيدي، ها؟ لكن ما عملناش هذا العمل. اللي نفذ الاغتيالات في عدن وفق التقارير الأمريكية الموثقة ووفق الشهادات والإثباتات والأدلة هي دول العدوان، وهذا وسام قائد هو كان جاسوس للمخابرات الدول العدوان وتم تصفيته بعدن. كيف تجيوا تلبسونا التهمة؟ يعني نحن ما قتلناش بصنعاء، ها؟ يمكن كنا خايفين من الفضيحة وخايفين انه يمسكون الامن بصنعاء. بس بعدن الامور سدح مدح والامور فالته، فاحنا رسلنا واحد قلنا له يلا واللي راقبه، وهو كان يراقبه وبعده بصرقة وشلوا وخطفوه وشل منه اعترافات وبعدنا ذقبه بش. طيب منو قتل محافظ عدن الأسبق؟ منو قتل قيادات الجيش في عدن؟ منو قتل القادة الأمنيين والعسكريين والسياسيين؟ منو قتل خطباء المساجد الإصلاحيين؟ منو صفى كل هذه التصفيات اللي كان يشتي يقتل إنصاف مايو النائب البرلماني بعدن؟ مش قلتوا منه الإمارات؟ لمو مدحن قدكم تقولوا انه نحنا، وبعدين نحنا كيف وصلنا لهناك؟ فهموني. شوف الغباء، بس انه يجي يقول لك ميليشيا الحوثي تمكنت ورصادات عملت، والله اذا احنا بهذه السطوة وبهذه القوة قدرنا نخترقكم، مع انه مش صعب علينا نخترقكم، يعني لانه انتم ما انتوش اجهزة امن ولا حتى انتم دولة ولا حتى دولة هشة، انتم مجاميع من العصابات. بس لو احنا نشتي ننفذ بحقكم اعدامات ان احنا قد كملناكم، فانتوا لما ترجموا بالتهمة علينا فقط بقصد التشويه، وبعدين انا بكلمكم ليش هذا الضخ المستمر من التشويه، انتوا تكشفوا فشلكم وانتوا تعلنوا رسميا انه انتم عاجزين عن حماية الناس داخل مدينة عدن. طيب تعالوا نشوف خبر اخر

0: من الهويات في عدد من الشوارع الرئاسية.
1: أيوة، الخبر الأول إنه أمن عدن يتهم ميليشيا الحوثي بالوقوف خلف عملية اختطاف وتصفية مدير صندوق الاجتماعي للتنمية. هو يأتي في مسار التشويه، إنه يشتوا يشوهوا صورة المؤسسة الرسمية ويقول لك إحنا مجرد يعني عصابات وننفذ عمليات في هذه المحافظات، وهذا مسار التشويه له أهدافه. الخبر هذا الثاني إنه ميليشيا الحوثي تنفذ حملة اختطافات لضباط من جهاز الأمن والمخابرات. أولاً محمد بن سلمان جمع الأمراء كلهم داخل أحد الفنادق ولكد والد والديهم وشلحهم ونتفهم زلطهم وثرواتهم، ما حد قال له شيء، ما لناش دخل. جمع المشايخ وحبسهم واعتقلهم وأهان كرامتهم، ما حد له دخل، قالوا هم سعوديين وهو سعودي سدو. طيب نحن تتهمون الآن إنه إحنا قمنا بملاحقة جهاز الأمن يلاحق ضباط أمن، إيش دخلكم أنتوا؟ إيش علاقتكم؟ جهاز الأمن أنتوا متأذين منه صح؟ وتتهموه وتشوهوه بشكل مستمر. الآن هذا الجهاز يأكل نفسه، إيش دخلكم؟ لا يا حبيبي، هذا مسار تشكيك، يشتي أجهزة الأمن تعيش بحالة شك دائم، يشتي أفراد الأمن يفقدوا الثقة بقيادتهم، يشتي رجل الأمن يفقد الثقة برجل الأمن، يشتي مؤسسة الأمن تدخل بحالة التشكيك علشان الناس تبقى في حالة خوف ورعب دائم، لأن العدو عارف أن جوهر الأمن في بلادنا وصمام أمان المؤسسة الأمنية هو جهاز الأمن والمخابرات، وجهاز الأمن والمخابرات هو من أحبط عمليات المرتزقة، هو من أحبط مخططات العدو، هو من أفشل الخلايا، هو من قبض على الجواسيس والعملاء ودمر أحلام طموحات CIA والموساد MI6 وكل المنظمات الاستخبارية العالمية اللي نفذت عمليات في أوروبا وفي العالم العربي والإسلامي وحققت نجاح باهر، إلا في اليمن فشلت. فإيش نعمل؟ ندخل بالتشكيك، نخلي الناس يفقدوا الثقة بالأمن، والأمن يفقد الثقة بالأمن، ورجل الأمن يفقد الثقة برجل الأمن، وهذا مسار يشتغل عليه العدو بشكل ممنهج. احفظوا عندكم تشويه وتشكيك. تعالوا نشوف الخبر الثالث من أخبار قناة الحدث.
0: أفادت منصة شيبا إنتليجنس المتخصصة في الشؤون الاستخبارية بأن خلية فنية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وعناصر قيادية حوثية بدأت تحركات مكثفة في محافظة الجوف لدراسة إعادة نقل وتوزيع مواقع الصواريخ والطائرات المسيرة. وذكرت المنصة أن هذه الخطة تهدف إلى نقل البنية التحتية العسكرية الحساسة من الساحل الغربي والحديدة إلى مناطق جبلية وصحراوية في الداخل اليمني، تحسبا لأي ضربات جوية بعيدة المدى قد تستهدفها.
1: أيوة، قناة الحدث تقول لكم أنه في خلية مشتركة للحرس الثوري الإيراني والحوثيين ينقلوا مواقع الصواريخ. بالعقل، جيب طالب بالابتدائية قل له قناة الحدث السعودية اللي هي تبث من داخل الرياض، اللي السعودية بحالة حرب معانا، تقول أنها حصلت على معلومات أنه نحن نحرك الصواريخ من منطقة أبو فلان لمنطقة أبو فلان، بيقول لك وما ضربت إيش؟ طبيعي يعني، إذا عندهم معلومة زي كذا فهي بتكون ضمن بنك الأهداف، مش ضمن أخبار النشرة المسائية بقناة الحدث. بس ليش ينشروا هذه الأخبار؟ لإفقاد الثقة لدى المؤسسة العسكرية. تشتيت، هناك تشكيك، هنا تشتيت. يقول لك انتبهوا، يعني الآن الذي يسمع الخبر هذا يقول لك واو، السعودية مخترقانة لهذه الدرجة، عارفة احنا من وين لوين نحرك السلاح، واو السعودية عارفة انه احنا معانا خبراء ومعانا مش عارف ايش ومعانا هذا الكلام. هنا يبدأ يشتتك، يبدأ يخليك تفقد الثقة بنفسك، يبدأ يخليك تتنقل فعلا، إذا أنت ما تنقلت يخليك تتنقل علشان تبدأ تقلق وتشعر بقلق أنه ربما هذا المكان مرصود، ربما هم يقصدوا هذا المكان، وأنت بمجرد ما تتحرك من النقطة ألف إلى النقطة باء هو يرصدك بالأقمار الاصطناعية وبالطيران الدرون وبالطائرات الذي مهمتها التصوير ليل بنهار مسلطة على الجغرافيا اليمنية. يعني هو يدفعك للتحرك. شفت لما

0: يعلنوا انه اغتلنا فلان الفلاني القيادي العسكري، اغتلنا القيادي في القوة الفضائية الجو الصاروخية البرمائية البحرية فلان الفلاني، علشان الناس تتصل وتسأل وتستفسر وتقول ها خير سلامات فلان، ها أبوه يقلق عليه، أمه تقلق عليه، مرته تقلق عليه، يهاله يقلقوا عليه، أصحابه معارفه يبدأوا يسألوا، ها قالوا صاحبنا استشهاد، ها لا لا يقول له لا لا صاحبنا بخير ما بينوش حاجة، وهذولاك يلقطوا المعلومة ويقول له والله عاد أنا شفته بالعرس الفلاني، ولا شفته بالمكان الفلاني، ولا شفته بالمناسبة الفلانية، وتبدأ الخوارزميات تبحث عنه ويبدأوا يبحثوا عن هذه الشخصية لما يوصلوا له. في التجهيزات العسكرية وفي عالم الجيوش وتقنيات التحرك العسكري، هو ينشر خبر شائعة من هذا النوع مؤلف كذب كذب، يعني رقد المحرر أو المحررة بقناة الحدث، قام من النوم حلم إنه في منصة صواريخ وفي قوات نقلناها من المنطقة الفلانية للمنطقة الفلانية، وصنق خبر ونشره ما لهش أي أساس من الصحة، فقط من أجل يشتت الجهود العسكرية، والعدو بنفس اللحظة جالس يرصد. تعالوا نشوف نموذج آخر من نماذج قنوات المرتزقة والمنافقين.
1: متقطعة بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الإرهابية في جبهتي الفاخر وبتار شمال وغرب الضالع. وقالت مصادر ميدانية أن تلك الاشتباكات اندلعت إثر قصف مدفعي وعمليات قنص شنتها الميليشيا الحوثية بالتزامن في الجبهتين. جاء ذلك بعد أيام من مواجهات شهدتها جبهة غلق بمديرية قاطبة شمال الضالع، تمكنت خلالها القوات الحكومية من التصدي لهجمات حوثية عنيفة بعد معارك استمرت لساعات استخدمت خلالها مختلف أنواع الأسلحة.
0: طبعا في الصحافة قالوا لنا أنه الخبر الصحفي أنه إنسان يعض كلب، مش كلب يعض إنسان، لأنه إذا الكلب عض إنسان شيء طبيعي خلاص هذا شيء مألوف، لكن لو إنسان قحص كلب فهذا الخبر، لكن تتكلم لي عن جبهة وخط تماس واشتباك فشيء طبيعي أنه يكون في اشتباكات، لكن أنك الآن تعتبر أنك انجزت وحققت إنجاز أنك اديك لي خبر عن اشتباكات متقطعة، أنا اشتي أقول لك أنه ترقبوا قريبا جدا، سيتم القضاء عليكم في هذه خطوط التماس وإنهاءكم تماما، ومثلما غادرتم مواقع أخرى في نهم وفي غيرها ستغادروا كل المواقع الذي أنتم تتمركزوا فيها. بس تعالوا نبحث عن الهدف الخفي من ترويج هذه الأخبار. احنا تكلمنا عن تشويه وعن تشكيك وعن تشتيت، هنا ترهيب، يشتي يقول لك انه انتبهوا كما قد الامور متحركة والجبهات مشتعلة، ولا عاد احد يتحرك من المسافرين بهذه المناطق، ولا عاد احد يتنقل بهذه الخطوط، والامور حازقة والمواجهات عالية والاشتباكات حامية، ما بوشي الدنيا عوافي، يعني كل ما تحرك العدو شبر لكدنا ابوه 10 أمتار عليكم، والله ما يدون الطة لا بجبهة الضالع ولا بأي جبهة ثانية. خلونا نشوف أو نسمع خبر آخر من وسائل إعلام المرتزقة وأبواق المنافقين.
2: أبرز التحركات القبلية التي تشهدها منطقة الريان في محافظة الجوف منذ قرابة أسبوع، إذ تشهد المطارح القبلية والتي أطلق عليها اسم مطارح الكرامة تشهد توافدا للقبائل في سادس يوم من دعوة النكف التي أطلقها الشيخ حمد بن فدغة لمواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية على خلفية الانتهاكات التي تعرض لها وربيعته التي تدعى ميرا صدام حسين خلال 50 يوما في سجونها. وخلال الساعات الماضية شهدت المطارح وصول وفود لقبائل من حضرموت وشبوة والمهرة، ليرتفع عدد القبائل المتضامنة إلى أكثر من 24 قبيلة في مشهد يعكس اتساع دائرة التضامن القبلي، في وقت اعترضت فيه الميليشيا مجاميع قبلية منذ محمد في محاولة لمنعها من الوصول إلى المطارح، نشبت على إثره اشتباكات بين الجانبين خلفت 4 قتلى من الحوثيين.
0: الليل الليل الليل الليل، هنا طبعا تضليل وتغرير، زي ما قلنا لكم تشويه تشكيك تشتيت ترهيب، هنا تضليل وتغرير. أولا ما بش حاجة اسمها مطارح كرامة وهم يعملوا قطاعات، مو من كرامة وهم ناهبين وقطاع طرق، وبعدين الزج باسم قبائل حضرموت وشبوة والمهرة. لا قبائل حضرموت ولا قبائل شبوة ولا قبائل المهرة ولا حتى قبائل الجوف ولا قبائل مأرب تقبل بقطع الطريق، لأن القبائل لديها قيم ومنظومة متكاملة من العادات والتقاليد والأعراف والأسلاف التي يعني عنوانها العريض أن مهمة القبيلة هي إيش أقول لكم، عناوين العزة والشهامة والكرامة وإغاثة ابن السبيل وتأمين الطريق، وليس قطع الطريق مثل ما يعمل هذا الملعون فدغم المرتزق لمحمد آل جابر وللجنة السعودية الخاصة. كيف مطارح الكرامة وأنتم تتقطعوا للناس؟ أنا أمس شفت فيديو والله مؤلم مؤلم، مواطنين مسافرين ومغتربين وتجار وناس بعد حالهم بالطريق ويقطعوا عليهم الطريق ويمنعوهم من التحرك ويخلوهم وسط الصحراء وسط الشمس القاتلة ويعني يهينوهم ويذلوهم ويقولوا لهم صرخوا لبيك يا فدغم. من هو فدغم اللي يقولوا لبيك يا فدغم؟ لو أديك مرته يجوها له حرم ما يقولوا له لبيك يا فدغم، ما يقولوا له لعنة الله على شنبك، حرم ما انت رجال جالس تجري لي بعد ربيعتك هذه، ما احنا مو نعمل لك ربيعتك هذه ميرا صدام حسين مهل ليش بو واحد اسمه سمية الزبيري قلفوا مي اهله كي عند اهله مو نجيني شو ليه منهم بالصميل ندي لك لعنت الملعونة شو لك زعام اني دبا غاز نتحمل لك فوق البودي ونديها لعندك، ما رام سبع عام ربع عام معي زوج ومعي جوال ومعي اهل مو ندي لك كيف نتحمل اهلك احنا مو دخلنا، روح شو اللي من عند زوجي لو شدي لك احنا عيب عندنا نتدخل بهذه الامور. قال لك زعم فدغم يطالب بربيعته ان احنا ندي له ربيعته، عيب استحي عيب، انت قبيلي الله يلعنك انت قبيلي مو من قبيلي، انت انت رجال انت يمني انت مسلم، نجي نخطف امراه من زوجي وعيالي نجي ندي لك لعنت الملعونه شو لك، حرام ما عملك كقيس وليلى ولا حق عمل هذه العمله، كم من شنب بعدك ما همش مستوعبين. قال لك ندي له ربيعته، إيه لعنت الملعونة تخطفك، نولي نشول بنت الناس ونجي ندي لك أكي عند أبي أمه وزوجه وعياله زلق لي بيجوت يحملوا لك. قال لك ندي له ربيعته الأخبال هذا، وقال لك إيش 24 قبيلة زعمنا ب 24 قبيلة بغير عقل، ما لكم لا ب 2-3 مداليز واثنين ثلاثة يعني مدعومين من السعودية، شيك زعوا بعدك هم ما هم دارين لا بحق ولا بباطل، هم قصدهم من بقاش السعودي وجههم أصلا الذي قد باع عرضه وشرفه وكرامته وانضم للعدو السعودي ما عاد همه الآن يقولوا عليه صح وخطأ، جاي تعمل لي قصة شرف وقصة بطولة لأنت الملعونة تخطفك. احنا بنذكر المغرر بهم والمضلل بهم والمخدوعين بهذه القصة بسلسلة قصص كثير، يعني اللي عملوا اليوم فدغم عملوا من قبله عفاش وعملوا من قبله العكيمي مدري العكيمي وعملوا من قبله عبد الواحد الدعام وعملوا من قبلهم عبد الوهاب معوضة وعملوا من قبلهم حنتوس بريمة، بكل محافظة عملوا لنا فدغم يعني ما هي جديدة علينا، لكن كانت نهايتهم وخيمة، كانت نهايتهم شنيعة، يعني اللي خافوا أو اللي يتأثروا بهذا التضليل يقول لك قد القبائل محتشدين بالجوف، أسألك بالله ذو شوية الطراطير الذي هم مع فدغم عشي يعسر من عفاش، عفاش اللي كان معه المدرعات والمصفحات وقوات الحرس وقوات البقدش دافي والمدربين والقناصة والبابابابابابح ما عشي يجيش أكثر منه ها، ولما خرج وراح مع العدو أحبطوا أرحم الراحمين، أحبطوا أرحم الراحمين. طيب شدي لكم مثال ثاني، فدغم الأخبل هذا عشيقي عظم من 20 دولة أجاءت بطيارات وجاءت بصواريخ ودت قنابل فراغية ودت قنابل محرمة دولية وهزت صنعاء هزوز وهزت المحافظات ورجت البلاد رجة من محافظة إلى أخرى من طرف البلاد لطرفه، قتلت واستباحت ودمرت ويعني دمرت البيوت على رؤوس ساكنيها، وبالنهاية أحبطهم الله سبحانه وتعالى. مش لأن احنا قوياء، لأن الله لا يرضى بالظلم. يعني فرعون بطغيانه سقط، فأنت يا فدغم من أنت؟ مو معك، مو ضمار أمك، مو معك أنت وربيعتك. أمانة لا تروح البيت الآن، إني أمرتك مراعية لك بصميل، قسما بالله مراعية لك يوجهها بصميل توذحك من رأسك لسفلك. أتحديك لأنت رجال وشنب إنك تروح البيت، قد الحجام راعي لك بعصا تقول لك يا مقصوف العمر معنا، قد أنا شوعة صرت تجري لي بعد ربيعتك. مو معك، مو ضمارك، كم بتحشد بعدك؟ أنا عادنا لهذه اللحظة أتذكر لما كانت السعودية تبث بث مباشر لدخول التعزيزات العسكرية للجيش الجرار، ها؟ ولما كانوا يدوا التعزيزات العسكرية بالمصفحات والمدرعات والهمر والمش عارف إيش والقوات السودانية، وذا يجي من ميدي وذا يجي من الساحل وذا يدخل من المنفذ الحدودي وذا يجي من هنا وذا يجي من هنا، وجابوا جيوش بأكمله، وبالأخير أحبطهم الله سبحانه وتعالى لأنهم على باطل، لأنهم جاءوا يعتدوا على الناس الآمنين، لأنهم جاءوا من أجل يخلونا بلد متصهين، يشتوا يرفعوا راية الكفر بدل راية الإيمان، يشتوا يغيروا هويتنا الإيمانية، يشتوا يغيروا فطرتنا اللي فطرنا الله سبحانه وتعالى عليها. خلونا نروح لفاصل ونذكركم أنه بنبدأ باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 01-322-653 01-322-653. بعد الفاصل بنستعرض بشكل سريع كيف تعاملت السعودية ودول العدوان مع أمثال فدغم على مدى 12 سنة مرت.
3: مسؤوليتي.
4: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.
0: إذن الفداغمة كثير، وهم فصيل من فصيل الدنابيع الذي أباحوا للعدوان بلدهم، وكان مصيرهم أبدا مش مشرف، كان مصيرهم يعني مخزي ومخجل، وكانت نهايتهم كارثية. عفاش يعني حشد، كان قد عايش له بكرامته، قد بدأ يعني يكفر عن ذنوبه، قد كان بدأ إنه الناس يتصالحوا معه، قد كانوا الناس بدؤوا ينظروا له بنظرة مختلفة، إنه يعني إنسان محترم وإنه وطني وقف مع بلاده ضد العدوان. لكن الله سبحانه وتعالى عندما فضح إبليس بلحظة ما اختبره، الله سبحانه وتعالى وضع إبليس في مسألة السجود لآدم أمام اختبار، لأن الله يعلم ما بداخل إبليس، هو عارف إنه نفسه مش سوية، عارف إن تفكيره مش صح، عارفه متملق كذاب، عارفه الله سبحانه وتعالى يعلم ما في السرائر. لا تخلونيش اختلب لكم خطيب جمعة هذا الحين، لكن الله سبحانه وتعالى داري كان انه ابليس كذاب، كذاب كان يبالغ بالطاعة والعبادة والذوى وانه احسن من غيره. لما الله قال له اسجد، مالك ما سجدتش لآدم؟ ها طلع العرق حقه، طلع العرق العفاشي، هذا العرق العفاشي موجود مين؟ ايام ابليس. قال له اشتيني اسجد له وانت خلق كله من طين، ها؟ وهذا قال انا السبتمبري، انا البقدش دافي، ايها هؤلاء الاماميين يحكمونا. نفس منطق ابليس، نفسه ونفس المنطق هذا اليوم يكرره فدغم. المهم عفاش نبع، يعني فضح الله سبحانه وتعالى، وكان يعني الله سبحانه وتعالى يقول وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. لا يعني علي عبد الله صالح معه تاريخ حمامات دماء ارتكبها بحق اليمنيين، من حروب المناطق الوسطى الى حروب صعدة الست الى يعني الاعتداءات على ابناء الجنوب الى حرب ما سمي بحرب الردة والانفصال، الى تاريخ طويل، تاريخ طويل من عند زوجته داخل البيت اللي قلفت به مع السواق بالطريق ام احمد، مطلع ها جرائم. فالله سبحانه وتعالى يعني ما أراد لهش إنه يختم حياته وهو داخلته كل هذا الخبث وكل هذا الإجرام، ولم يتب إلى الله توبة صادقة، فبالتالي النتيجة كانت حتمية إنه أعماله ساقته. خرج عفاش وقال انتشروا، وقال إنه خلاص يعني قد العاصمة سقطت والمحويت سقطت وإب سقطت وريما سقطت والمحافظات ذا، وقد بدؤوا خبرته تقطعوا للمجاهدين بالطريق. ها وقلنا لكم يعني فدغم هذا ما هو ولا حاجة قدام عفاش بالإمكانات والتجهيزات والدعم السعودي والدعم الإماراتي، والحشد قد كان يعني بدؤوا يعلنوا المواقف دعما لعفاش، وبالأخير ببطانية حمراء لفوموه وانتهت القصة. طيب السعودية اللي دهدهت له، الإمارات اللي دهدهوا له، الأمريكان اللي دهدهوا له، مدوا له، معملوا له، دافعوا عنه للفداغمة الخبل الذي هم الآن معتقدين أنه هم الآن بمعركة يعني خلاص حاسمة. طيب اعتبروا من ذي قبلكم، قلت لكم ما بديش أنت والذي معك والذي فوقك واللجنة الخاصة ومحمد آل جابر ذا الصعلوك ومحمد بن سلمان الصعلوك الكبير، يعني إيش بتعملوا؟ إيش بيسووا لك؟ إيش عملوا العفاش؟ بعد ما قتل عفاش قالوا أكبر إنجاز معهم إنه طهران هي اللي أمرت بقتله، وانتهت القصة ويلا واللي بعده.
3: هذا وأكد المالكي أن مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح لم يكن بقرار من الحوثيين بل كان بأمر من طهران.
5: نحن نعلم جميعا أن قرار اغتيال الرئيس اليمني السابق لم يكن بقرار من كهوف صعدة، وإنما جاء بقرار من طهران، وبذلك الرئيس اليمني السابق هو أحد القادة العرب الذين تم تصفيتهم ووصلتهم يد الغدر الإيرانية رغم الاختلاف السياسي.
0: طيب معمل كمول أنتم، بس بس بس بس بس يا تركي المالكي، بس أنت تعلم وأنا أعلم وأنت داري وأنا داري وهو داري والله داري. إيش عملتوا له؟ دهدهتم به، خرج قرح راسه وطارق هرب. هذه الخلاصة يعني. شفت القصة؟ مرضى ماتة، قصة عفاش اتمرد عمل فتنة قحش وطارق هرب لبس البالطو والبرقع وفحط. طيب الذي هم الآن يعني معتقدين انه قصة فدغم هذه بتحقق انجاز، ايش الانجاز اللي تحقق بعفاش؟ ولا شيء. طيب احنا ما دام انه فدغم يتحرك تحت عنوان الجوف وصحراء الجوف ومشايخ الجوف، في محافظة الجوف كان المحافظ حق المرتزقة أمين العكيمي يمدفعوا بالسعوديين ويقولوا له أنه إحنا جبنا لك سلاح، بل أكثر من ذلك أنه كانوا السعوديين يصوروا تعزيزات وأسلحة أنها راحت للعكيمي وهي ما وصلت لهش، وبالأخير العكيمي هرب وفحط وفضح السعودية، وكان نهايته أن السعودية هي الذي اعتقلته ورجموه بداخل الحبس. اسمعوا هذا التصريح لأمين العكيمي وهو يفضح السعودية للي الآن معولين على السعودية أن بتعمل لهم شيء.
6: من جانبه أكد محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي عدم وصول المساعدات السعودية التي تم الإعلان عن دخولها عبر منفذي الخضراء والبقع إلى المحافظة، وقال إن مواطني المحافظة كانوا مساعدين وليومين متتاليين لاستقبال المعونات لكنها لم تصل حتى الآن منذ الإعلان عنها قبل يومين.
7: كانوا المواطنين مجتمعين اليوم وأمس مع وسائل الإعلام لاستقبال الإغاثة المعلنة من مركز الملك سلمان لمحافظة الجوف عن طريق منفذ الخضراء، ولم نسمع إلا الإعلان في قناة الحدث والعربية إنها وصلت إلى الجوف وأنها توزعت، وهذا غير صحيح، لم يصل الجوف منها شيء. فنقول لمركز الملك سلمان إن هذه الإغاثة المعلن عنها من قبلكم لم تصل الجوف، وصورت في منفذ البقع في محافظة صعدة.
0: الله الله الله. أولا يعني قالوا للسعوديين راعي لي باجي لك سامحني حيرتك، ما فيش، أعلنوا وصوروا المساعدات والإغاثة والتموين والتعزيز وكذبوا عليه. ثانيا السعودية لا تحترم مرتزقتها، يعني من عند الدنبوع عبد ربه إلى آخر واحد، لما الدنبوع خدمهم وعمل لهم وسوى لهم بالأخير جاء محمد بن سلمان لطمه وهان كرامته هو رئيس يفترض، ها اسمه رئيس يعني الناس على الأقل يحترموا المقامات والألقاب، هان كرامته. واحد طرطور دب داشر ما هو داري كوعه من بوعه محمد بن سلمان، وجاء هان شخص يمني والله العظيم برغم كل مساوئ الدنبوع انه يحز في النفس واقهر انا لما يهتان يمني. اليوم هذا امين العكيمي شيخ ومعروف ويعني رجال معروف ببلاده وعند القبائل اليمنية كلها معروف، خدم السعودي وهو اليوم ندمان اشد الندم لانه خدم السعودي، لان السعودي ما يقدر الرجال. السعودي ينظر لك انك مش رجال بمجرد ما انت ارتزقت وصرت تابع له، يشوفك وضيع، يشوفك يعني تافه رخيص نذل. بعد ما امين العكيمي طلع بمقابله وشرشح بالسعوديه بكلمتين شلوا رقمه بالحبس، ما قالوش هذا شيخ، هذا يمثل عشيره، هذا يمثل قبيله. يعني امين العكيمي ما ايش تقارنه بهذا الصعلوك فدغم؟ فدغم هذا سربوت ولا يسوى بصله. لكن امين العكيمي شخص معروف، شيخ معروف ببلاده، ما احترموه، رجموا به، هانوا كرامته، حبسوه، طلعوا القبائل وناشدوا ودوروا يا محمد بن سلمان يا ملك سلمان احنا ندعيك بداعي القبيلة واحنا خدمناك واحنا عملنا لك واحنا سوينا لك. السعودي ما يقدر احد يا جماعة، والله العظيم السعودي لا يفرق بين واحد بصعدة ولا واحد بالجوف ولا واحد بمارب. لو تكلمنا بعناوين يعني داخلية، السعودي لا يفرق بين إصلاحي ولا مؤتمري ولا أنصار الله ولا بعثي ولا ناصري ولا اشتراكي ولا مؤتمري. السعودي ينظر لنا كلنا أن احنا يمنيين لازم نموت كلنا، السعودي ينظر لنا أنه لازم يتخلص مننا كلنا. والله لو كان يقدر حد كان بيقدر عبد ربه، كان بيقدر علي عبد الله صالح. يا جماعة الخير مات عبد ربه داخل السعودية، ما راحش حتى السفير، ما راحش حتى واحد من الأمراء يعزي، عيب عيب. شوفوا على إذلال، شوفوا على مهانة. قلنا لكم العكيمي خدمهم بأياده ورجله وخذلوه ومدولوش التعزيزات وبالأخير حبسوه. ما مش بتقول لي انت عبد الواحد الدعام شيخ ومركوز ركزة سعيوم الجن وبالأخير خذلوه وفلتوا له، وطلع يقول إنه الإصلاحيين هم السبب لأنهم ما رضوش يقاتلوا، ولا قد كان يعني هذاك فتح جبهة باليوف، ذاك فتح جبهة داخل صنعاء عفاش، عبد الواحد الدعام فتح جبهة بالرضمة، وقد كان خلاص يعني أعظم من ما يفعله ذي الحين فدغام. قالوا قدو بيدخل لأب وبيوصل للحديدة ومن جبل راس بينزل مدري وينه وبيروح العدين وبيسوي وبيعمل، وآخر تسمعهم ويقول
8: يعني أصحينا صحيناهم من النوم.
9: طيب ماذا كان موقف الأحزاب التي اليوم تدعي أنها في صدارة المواجهات بعد أن خرج عبد الواحد الهزام الدعام من الرضمة؟ تعايشوا مع الحوثي؟
8: الأحزاب
9: هل تعايشوا؟
8: قالوا أن عندهم أوامر، وبالأخص حزب الإصلاح.
9: أوامر بماذا؟
8: أن عندهم أوامر من قيادة الحزب أنهم ما يقاتلوا الحوثي.
9: لماذا؟
8: لم أفهم هذاك المرة.
9: لعلها في إطار السلم والشراكة.
8: في إطار السلم والشراكة. أنا كنت أفكر أنهم كنت موزي لظهور بعض الأحزاب.
9: طيب.
8: وأنا وحدت الأحزاب.
9: طيب سيدي حضرتك.
8: في بلادنا وبعدين.
9: نعم.
8: وين الجماعة الذي بيقاتلوا معنا؟ ما عاد فيش أحد. حتى مقر الإخوان في مقر الإصلاح.
9: طيب يعني شيخ أنت.
0: هو والله والله لا الإصلاح ولا السعودية. لا سبب فشل العكيمي بالجوف السعودية ولا فشل ولا سبب فشل الدعام في الرضمة الإصلاح. هو الله أنتم محبطين ومشيتم بمشروع فاشل. يعني عبد الواحد هزام الدعام هذا كان معزز مكرم، يأكل له لقمة مليح بلدي ويعمل له عديقات، كان آمن مطمئن. قام الدودي لعبه الدودي الأبنة طلعت قال لما أبولا يشتي حرر الرضمة. من تحرر يا من أهله؟ تحرر الرضمة من سكان الرضمة وأهل الرضمة؟ قال أبدا، إلا المشروع المجوسي ما يشاوش. وبالأخير هو جالس بالعزبة بالسعودية مسكين، شموت لهم دري قامات لهم دري ما حيذكروا أصلا دري عادوا عايش مدري قامات، خلاص مو عامعه. يولي له كاب الظهر يتفسح له للبطحة ورجع للعزبة، أكل له سندويتش بطاط وبيض وموما. قد هناك كان السامن والعسال والطلي والذا والأمور طيبة، الدبور الدبور الأبنة. ومثله بعتمة هذاك عم اسمه عبد الوهاب معوضة، قد وجالس مفتهن مكيف آمن مطمئن، البيوت حقهم أجرت بصنعاء، أموره طيبة في ذمار، أموره طيبة ذا إن ما سار إن ما جاء وجاها، الناس يحترموه والناس يقدروا. أجت الدودة الأبنة طلع قال ما بقول ليش تحرر عتمة وش يفتح عتمة وآخر تستقبله مو بمأرب.
10: وصل إلى محافظة مأرب قائد مقاومة عتمة الشيخ عبد الوهاب معوضة عضو مجلس النواب بعد أيام من السفر، وكان في استقباله الأستاذ عبد العزيز جباري نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية وأعضاء مجلس مقاومة ذمار وجمع كبير من أبناء المنطقة وأفراد من الجيش الوطني. نتابع.
0: أيوة يعني قد هم عايشين آمنين مطمئنين مبسوطين تحت ظل الدولة وما حق لهم خرجوا قاتلوا معانا، السعودي اعتدي علينا خلاص شتو تجلسوا جلسوا وإحنا شن ندافع عنكم وإحنا شن نحامي عنكم؟ قالوا أبدا إحنا شن نقتلكم أنتم من أجل السعودي يقتل الباقيين. هذا مثل ما وقع مع ذاك اسمه صالح حنتوس، قدوا جالس معه مسجد ومعه تحفيظ، رسلوا له الوفد الأول رسلوا له الوساطة الثانية، ألاقر ألهدأ ألاقر ألهدأ، الدودة الأبناء ما قدرش يصبر أبدا، قام رفع السلاح وقتل جنود الأمن وآخر تلفوا مو ببطانية حمراء ساعة بطانية تعفاش ساعة ما البطانية اللي شلفوا به فدغم.
11: هذه القضية شكلت رأيا عاما يمنيا ربما لأن هذا الشيخ من الذين يحفظون القرآن الكريم ومن حملة القرآن الكريم فخلق هذا التعاطف الكبير الشعبي. مقتل الشيخ صالح حنتوس معلم القرآن في قرية النائية في محافظة ريما أثارت ردود أفعال
0: يعجبوك السعوديين يبدأوا يدهدهوه وبعدها يرجع يقول لك أنه الناس ضابحين علو وزاعلين علو ومقهورين علو، ما أنت معمل كلو يا ملعون يا بن سلمان، دهده كبه مكباس قرح راسه ومعمل كلو. بعد رجع السعودية استقبل مرته وجهاله، أيوة واحد استقبله مو بعدا والثاني هرب للساحل والثالث هرب لمأرب والرابع قحش والخامس، هذا مصير المرتزقة، هذا مصير الأدوات، هذا مصير من يقاتل مع السعودية، هذا مصير من يتمرد على الوطن، هذا مصير من يخرج عن الجمهورية اليمنية ويريد أن ينساق وراء مشاريع وأجندات السعودية، والسعودية عليها الدهديبهم ما بيش طافات الدي سعوديين يقتلوا، لأنه الغضب قد كان ازداد لما قد كانوا السعوديين يقتلوا عندنا، ولما كانوا الإماراتيين كل يوم جنازة وقع خلل بالتعداد السكاني حق الإمارات والبحرين من بعد اللي الضربة حق توشكا حق صافر لحاله اختل التعداد السكاني عندهم رجعوا يجندوا طلاب المدارس، فقال لك بدل ما احنا ندي مدري من الكعبي ومدري من المدري ما هو ومدري من السعودي يقتل باليمن خلي يقتل له فدغام يقتل له حنتوس يقتل له معوضة يقتل له الدعام يقتل له يمني بيمني، وهذوم الحمير يصدقوا وسرحوا يتنبعوا وجاء مصرعهم. هذه هي مشاريع السعودية الفاشلة يعني من 2015 إلى اليوم، مشاريع الزج بالمرتزقة والأدوات في أتون هذه المحرقة وهي مشاريع فاشلة. رفعوا شعار قادمون يا صنعاء، قالوا هذه السنة الوعد بصنعاء، جزع السنة أولى الثانية الثالثة الرابعة خامسة السادسة بب بب بب بب. والله لا هو طالب النقط خرج من الجامعة أمانة، تخيل أنت يعني كام لنا وهم قادمين يا صنعاء، هذا الحين قادهم يدوروا ربيعة فدغم. احنا بهذا الموضوع وحول هذا سيكون نقاشنا، انا يعني كملت اللي على مسؤوليتي، الان اللي على مسؤوليتكم باتصالاتكم ومشاركاتكم التي سنستقبلها على رقم هاتف اذاعه سام 01-322-653 01-322-653 فاصل ونبدا بعده استقبال مكالماتكم.
12: مسؤوليتي.
4: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.

0: إذا نبدأ باستقبال مشاركاتكم واتصالاتكم ونبدأ بأول اتصال. ألو مرحبا. يا مرحبا.
1: ألو.
0: مرحبا أهلا وسهلا حياك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أسعد الله أوقاتكم يا
0: وأوقاتكم بالخير والعافية. من معي؟
1: وأسعد الله أوقات المستمعين لإذاعة سام.
0: حياك وأبقى.
1: أتمنى بالنسبة للنظام اليهودي في قرن الشيطان لو كان عندهم عار على أنفسهم لما سماهم تراب اللعين تمام ابن الحرام، لأنهم هم عيال الحرام من اللي نصبهم نصبتهم بريطانيا وأمريكا. لو كان عندهم ضمير تمام لما سماه بقرة حلوه.
0: نعم،
1: هذه أول شيء. وثاني حاجة، لو كان عندهم غير للعار تمام لماذا لا يغيرون على أخواننا في غزة اللي خرجوا ذكروا وأنثى قدام العالم؟ الله يكرمكم، من دون ملابس من دون أي شيء.
0: الله.
1: اليوم هذا الكلب اللعين ابن سعود أو الإمارات تمام، لماذا لا يقومون على أنفسهم؟ ونقول لهذا فدغم أو فدعم أو الرذيل أو كلب هذا اللعين تمام، ومن أمثاله اللي باع الوطن، لن تدوموا ولن تنفعك السعودية.
0: صحيح.
1: هذا عبد مع أمريكا والتريليونات اللي بيدفعونها دول الشر.
0: نعم.
1: مع أعداء عمان تمام.
0: نعم.
1: نقول أي استفدتم لهم 100 سنة وشوية.
0: نعم.
1: من أيام حرب تنومهم علينا يا اليمنيين.
0: نعم.
1: عين الأخت اللي كانت مسجونة تمام.
0: نعم.
1: بأمر من ملعنين آل سعود وآل زايد تمام سمير مارس.
0: صحيح.
1: أو عين اليمنيات اللي مسكون داخل الحرم.
0: نعم.
1: لا محل شعارات ثورية ولا محل شعارات شيء، بس عناد وملعنة.
0: صحيح.
1: تمام.
0: صحيح.
1: عين اللي يقولون عندهم عارفة تمام، عين أخواتنا اللي في تمام
0: داخل بلاد الحرمين الشريفين، السجون مليانة بأخواتنا من
1: نحو المخا اللي اقتصبوهن.
0: صحيح.
1: ما
0: صحيح. نعم. نعم.
1: عليهن.
0: وفي عدن، في عدن اختطفوهن واخذوهن للإمارات للأسف.
1: أقول لك هذولا لن ينجحوا.
0: نعم.
1: لن ينجحوا بإذن الله لو ما يبقى مننا نفر في اليمن. هذول الكلاب لن ينجحوا، المرتزقة أو غيرهم أو اللي يضيعوا شباب فجيلة.
0: نعم.
1: في عدن حد اقتالوه.
0: صحيح.
1: حد ضيعوه على أهله.
0: صحيح.
1: تمام. وحد
0: وقضاء معك وقضايا اغتصاب واعتداءات.
1: لماذا لا يقومون يثورون على الباكستانيين اللي استوجدوهم هذا الايام في شبوة؟
0: نعم.
1: لمن استوجد لك ايه العميل ايه المرتزق؟ ايش معك من السعودية؟ حتى حفار.
0: نعم.
1: الماء. نعم. في الجوف قبل سنتين دقوه. تمام. ما يبقوك تخرج نفط ولا.
0: صحيح.
1: يبقوك اي شيء تمام، ما يبغوا تسوي أي حاجة في بلدك.
0: المشروع واضح.
1: لأن هذولا ألعن من اليهود، هو عبد اليهود، لا تكون أنت عبد له. والله يطول الزمان أو يقصر. والله وأنا عاتب على الإعلام في سام أو إذاعة الجمهورية اليمنية أو أي إعلام حر تمام، لماذا لا يذكروا أراضينا المحتلة من خلف تنومة لحتى نجران؟
0: نعم.
1: لكن بإذن الله ستعود. هذا الشرح يبغى له وقت كثير.
0: صحيح.
1: ونبغى نعطي.
0: أنا أشكرك.
1: تمام.
0: نعم.
1: لأخواننا المتصلين وقت ثاني.
0: شكرا.
1: لكن
0: ما قلت ليش من فين تتصل انت؟
1: والله يحفظ السيد ويحفظ القيادة.
0: الله يبارك فيك.
1: يحفظ أعلامنا.
0: ما قلت ليش من فين تتصل؟
1: خايم في بلده.
0: ما سمعت.
1: لعن الله. اتذكروا حق الصحفي في حضرموت دخلوا له عيال الكلاب.
0: نعم.
1: تخذ له ساعة سنتين في الليل.
0: صحيح.
1: وأرادت عند أولاده.
0: صحيح.
1: أين الحرمة؟ أين حرمة الرجل؟
0: هؤلاء كذابين استخدموا هذه العناوين فقط.
1: أنا أتمنى. نعم. إن. نعم. الله تمام أن يتوعي هذا الشعب فيما حصل. وأشكرك يا عبد.
0: شكرا. شكرا جزيلا لك. شكرا.
1: أنا أتابعك من زمان من حوالي 9 سنين أو 10.
0: شكرا لك.
1: أتمنى لك السعادة وأتمنى لك
0: العافية
1: في كل مكان معك أبو مزيد.
0: شكرا جزيلا لك. وفعلا انه هذه عناوين كلها عناوين براقة، عناوين كاذبة، عناوين مضللة مخادعة، لا علاقة لها لا بالحمية ولا بالشرف. لو كان السعودي عنده شرف ما كان اعتقل السعوديات واختطفهن رقم بهن داخل السجون، ولو كان المرتزق عنده شرف كان تكلم عن سميرة مارش، ولا تكلم عن خواتنا اليمنيات اللي تعرضن للاغتصاب بالساحل الغربي، ولا اللي تعرضن اليوم للاغتصاب داخل عدن، ولا اللي لفلفوهن الاماراتي وشلوهن لا أبو ظبي ولا دبي. يعني ما قصص واضحة وضوح الشمس، ما عاد تحتاجش كذب. خلونا نأخذ اتصال آخر. وألو مرحبا.
2: الانتظار الرقم المطلوب مشغول.
0: هو مشغول ولا احنا اللي مشغول؟ مثل ما قلنا هذه كلها ادعاءات كاذبة ومغرضة، والهدف منها أمور أخرى تماما تماما. نأخذ اتصال. وألو مرحبا. مساكم الله بالخير والعافية، تفضل أخي.
3: المرتزقون منسيين، السعوديين منسيين.
0: ارفع صوتك شوية.
3: المرتزقهم منسيين.
0: نعم.
3: السعوديين منسيين.
0: نعم.
3: أهداف الوعد المحسوب إن شاء الله تصير الأماكن المبتدئة. بالنسبة للشوف ما أدار السعودي خطاب السيد سلام عليه والبيان الصعبة.
0: نعم.
3: وغلق الشعبين الساحات تأييدا للبيان بسمة السيد.
0: نعم.
3: والنبيل القبائل إلى اليوم.
0: صحيح.
3: انا ازعجهم.
0: نعم.
3: هو ازعج السعودي وازعج اسرائيل، ما لم يستطيعوا ان يحققوا في السلاح.
0: نعم.
3: استخدموا اوراق سلاح غير هذا، استخدموا مطرم ام دي مطرم، استخدموا هذا الاوراق اللي قديمه محروقه.
0: نعم.
3: وما عايزوا لو يجيشوا نفس بامريكي يقول جندي امريكي ما ادري قبلكم اللي بيتخيلوا.
0: نعم. نعم.
3: لا يجي المرتزق هذا لكعبه.
0: صحيح.
3: هو منتي يشوف حضرتك ذكرت الفنان اللي اول من زمان انا قديم هذا انه تعالوها وكذا قبل ما دخل فرنسا. وكان جنبها هذا واحد فرنسي عميق حتى جنب الناس وقال بفضل هذا وبحلمه لا يسجل. شوف من عينات اليدومي سلطوا بناتي من تصف الطريق
0: وبكى عادوا اليدومي. صحيح.
3: ألو
0: إيه أسمعك أسمعك. نعم.
3: اليدومي سلطوا في الطريق
0: ورجعت بكبك.
3: هذا كان يعيز فلت الطريق وما قدر يحاول فلت وطن وقبلي بزمزمية
0: ضيع الزمزمية صدق.
3: يا أخي يلا شكرك المجال الآخر والله كلام خير.
0: الله أحفظك. شكرا جزيلا لك. فعلا يعني الذي يشتغلوا عليه اليوم هو ضمن حروب الجيل الرابع، وقلنا لكم الحروب هذه هدفها تآكل الدولة من الداخل، سحب الشرعية عنها، بدل ما يواجهوها عسكريا بشكل مباشر يستخدموا هذه التقنية، وهذه التقنية معها عدة أدوات تبدأ بتشويه الصورة الأخلاقية والقانونية للدولة من خلال تحويل قضية تزوير، قضية جنائية سبق أن قال القضاء فيها كلمته، وأثبتت الفحوصات أن يعني البنت هذه يمنية من أب وأم يمنيين. رغم هذا كله يريد أن تتحول إلى قضية شرف وعرف، وهم لا يعرفون الشرف ولا العرف. ونأخذ اتصال. ألو مرحبا. مش عارف إيش مشكلتنا مع الاتصالات. فقلنا أنهم هؤلاء اتصال ثاني. طيب. ألو.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
4: الخير.
0: مساكم الله بالخير والعافية.
4: ما شاء الله أستاذ عبد الحافظ، ما شاء الله ما شاء الله كفيت وفيت.
0: حفظك الله. من معي؟
4: وكفيت وفيت بس شني وجه لك كذا ملاحظة. يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذي.
0: نعم.
4: هذه الساعة يعني كانت محترمة.
0: نعم.
4: رجع أسلع عن سبوب ويور.
0: سلام. بس احنا ما أيرناش، ما فيش سبوب، ما قلناش كلام بذيء. يعني اللعن هذا قد لعنهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، ما جبناش احنا حاجة من رؤوسنا. المنافقين والملعونين وصفهم الله بأوصاف واضحة صريحة في القرآن الكريم، ولن نكون نحن أطهر ولا أشرف من القرآن الكريم. نأخذ اتصال آخر. وألو مرحبا.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: معك أبو محمد حميد.
0: أهلا وسهلا بكم أخي الكريم، تفضل.
5: يا أخي العزيز، أنا كم أتمنى زي القدغم وغيره.
0: إيه.
5: ومن تفهم حولهم.
0: نعم.
5: يعني يأخذ العبر من رئيس جمهورية لبنان.
0: نعم.
5: ورئيس الوزراء الذي وضعتهم أمريكا.
0: أقول لك خذ العبرة من الدنبوع ومن عفاش.
5: بالله على اللي حكنا لي داخل قلنا بنقول حتى هذا أقوال ذاك الوقت.
0: نعم.
5: يعني كم سل في رقبة من دماء.
0: نعم.
5: الشعب اليمني.
0: نعم.
5: هو صعتر اللي قال يقتلوا 24 مليون ويخلوا مليون.
0: صحيح. كان قصده يبقى المليون الإصلاحيين.
5: أيوة 24 والمليون هم الإصلاحيين.
0: ما أبوش حتى مليون، ما أبوش إصلاحيين.
5: يجب علينا أن نستقل له.
0: نعم.
5: وأن نلتف حول بعضنا البعض.
0: نعم.
5: وأن نتماسك مع الأخ سيدي وعيني الذي هو قائد الثورة حفظه الله عبد الملك بدر الدين الحوثي.
0: نعم.
5: الله يحفظه ويحفظ كل إنسان شريف.
0: نعم.
5: مثل ابن معدق هذا، ابن عبد الله معدق هذا البطل. وأتمنى من العلم حقنا أن يوجه.
0: نعم.
5: أن يفتح عينيه ويستجله ونخفف من الأغاني الزوية حق الإذاعة حقنا الذي في صنعاء. نخفف منهم ونتجه اتجاه واحد، لأن
0: نعم.
5: إحنا الآن على مستوى إن إحنا ضعف.
0: نعم.
5: الضعف هذا لابد منه.
0: صحيح.
5: سوف البشري يكون يعني يمسح المملكة بحلافي.
0: نعم نعم.
5: ها؟
0: واضح.
5: نشل حقنا وإحنا رجال.
0: ورافع رؤوسنا شامخين.
5: نعرف نعرف نفوسنا أمام الله ورسوله.
0: نعم.
5: من هم يعني نفس الرحمن، ومن هم أليان قلوب الله على كفدة، ومن هم الإيمان يمان والحكم يمانية. ونقول الله أكبر، الموت الأمريكا، الموت الإسرائيل، الله عنه على اليهود، النصر للإسلام ولليمن ولكل محور المقاومة.
0: شكرا جزيلا لك. فعلا ما يقوم به اليوم هؤلاء المرتزقة والأدوات من استغلال لعاطفة المجتمع بتوظيف هذه الرمزية، رمزية المرأة المستجيرة، من أجل استعطفوا الناس بالداخل، رغم أنه واضح جدا أنه السعودية وأدوات السعودية من المرتزقة اختطفوا المرأة اليمنية، قتلوا المرأة اليمنية، حدثت حالات اغتصاب في الساحل الغربي في عدن. يعني هؤلاء يمنيات، هؤلاء شرفنا عرضنا، ولم يحرك هؤلاء المرتزقة من أدوات اللجنة الخاصة ساكنا، وكنا نحن من يتحرك ونعلن النفير العام والغضب في المحافظات وفي مختلف يعني المحافظات اليمنية دفاعا عن أعراض اليمنيين. أما هؤلاء المرتزقة فلم يناصروا أعراض اليمنيات ولا اليمنيين، وإنما كانوا شركاء في ارتكاب هذه الجرائم. خذ اتصال. ألو مرحبا. يا ألو.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: البصير أبو محافظة صعدة.
0: أهلا وسهلا بك أخي الكريم، تفضل.
6: أولا أرد على هذا الذي قال المؤمن ليس بطعان ولا لحان.
0: دعمم لا نضيعش وقتنا، دعمم ما برد. يعني لو كان يشتي ناظر كان يتكلم، ليش يقفل ويهرب رقم بكلمتين وفحط. خلينا بموضوعنا الأهم، أنه السعودية اليوم تعلن فشل المتكرر من قادمون يا صنعاء إلى قادمون يا ميرا.
6: أيوة فعلا، تذكر حمود المخلافي.
0: الله، ذكرتنا بحمود المخلافي. أنت داري وينه الآن؟ قد معه مطعم بتركيا.
6: ومحمد العرب نحن
0: هنا. نحن هنا أين أنتم؟ أو بالأخير فحط. الله يا أخي، على ذكريات معنا بالحرب هذه، وبالأخير كلهم فحطوا، كلهم ما بقينا إلا إحنا صامدين بأرضنا، ثابتين على قضيتنا ومبدأنا، لم نتزحزح ولم نتغير.
6: نعم، أيضا أنا يعني لدي ملاحظة حقيقة، يعني
0: أتفضل.
6: أنه لا يجب أن تفتح مجال مثل المتعايدين من صفوف المرتزقة، يعني بشكل يعني أقل شيء هم احترامهم عادوا إلى وطنهم وكذا.
0: نعم.
6: لكن لا نعطيه يعني مجال.
0: نعم.
6: ويجولوا في الإعلام بل.
0: نعم.
6: يعني هل يعني توافق رأي في هذا الموضوع؟
0: والله يشوف، يعني الذي يتوب عن ذنبه والذي يعود إلى حضن الوطن صادق يعني تائب حقيقي، فهذا ما نقدرش احنا يعني انه نمنعه او نحرمه. الانسان قد يعصي الله سبحانه وتعالى ويستغفر فيغفر له، فاحنا ما بنكونش. لكن الذي هو يظهر عليه في سلوكه، في نشاطه، في كتابته، في مواقفه، انه عاد العرق اليهودي داخله، ها اذا عاد اليهودي داخله مثل ما قال الشهيد الملصي، فهذا المفروض انه يتم التعامل معه سريعا. وانا وجهة نظري الشخصية انه العائدين يبقوا لفترة معينة تحت الرقابة، يبقوا تحت الاشراف، والذي يبان انه صادق ومؤمن فالبلد بلدنا كلنا والحق حقنا كلنا، وما نحتكرش احنا لوحدنا ولا الوطنيه حكر على حد. والذي يبان انه يعني سع ذيل الكلب الذي عمره ما بين عدل، هذا يقط له ذيله. شكرا جزيلا لك اخي الكريم، الله يحفظك ويبارك فيك، واشكرك على هذا المستوى الراقي من الوعي. وفعلا اليوم ما يقوم به العدو عبر العائدين ويستغل ورقة العائدين، هو يريد من ذلك التشكيك، ويريد ان يشكك اليمنيين بعضهم البعض، ويريد ان لا نثق ببعضنا البعض. ولكن نحن نتعامل بان البلد للجميع، وان اليمن لنا جميعا، وليس حكرا لاحد، لا لفئة ولا لطائفة ولا لمجموعة ولا للون ولا لشكل ولا لحزب ولا، يعني هو لكل اليمنيين الذين سيدافعون عنه. أما اليمني الذي سيأتي إلى اليمن حتى يبرر للعدو أو يفتح الطريق للعدو فهذا ليس بيمنيا ولا مسلما ولا مؤمنا وإنما خائنا ملعونا. نأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: معك أبو عمار.
0: أهلا وسهلا أبو عمار، حياك
7: حياك الله. أنا أشكرك يا عبد الحافظ معجب وأشكر المناظر الطائر بطل يعني عبد الله معجب على هذا كان جميل رفيق الشيخ الله يحفظه.
0: شكرا.
7: وحييك الشعب الله يحفظك.
0: الله يبارك فيك.
7: حييك الأحرار، حييك المجاهدين، حيي شعبنا في كل الجمال الكبير شرقا وغربا شمالا جمالا شمالا جنوبا. أيها اليمنيون دقت ساعة الأمل. أيها اليمنيون سيروا على هذا المعلان أو المجدين أو أولى إسرائيل وأمريكا وإنهم والنصارى.
0: نعم.
7: دقت ساعة الأمل، ساعة الأمل فوقهم فوقهم وصول عند النساء وصول عند العار وصول عند الكلامة. هم المجرمين ومن سجدهم لي حقنا الحزالات الرخاص البلاطي ومن على كثير ومن وين لكم يا مرتزقة يا مجرمين؟ أين النظر؟ أين السير؟ أنت مع السعوديين مع محمد بن سلمان مع محمد بن زايد. يعني هذا يمن، هذا شام اليمني، هذا يمن، هذا مصدر الأرض، هذا يعني مهد الأمة.
0: نعم.
7: يعني أجداد مغربية ومشارق الأرض ومغاربة أحفاد المهاجرين والأنصار.
0: شكرا.
7: ومن الأفضل لا إله إلا الله محمد رسول الله في مشارق الأرض ومغاربة. أما المهاجرية البدوية من خلف حبيب إسرائيل وأمريكا هذا جاهز مفرد إن شاء الله ما انتهر نجوى الحجاز
0: بإذن الله
7: سعود عملا أمريكا لما ربنا أمريكا وزمرنا فحامنا الطائرة وهزمناها وضربنا إسرائيل وحصلنا وموالنا. أما من يا بدوية متخلف ساعتك قربت ساعتك أنت بتحاصر شعب الإيمان. والله العظيم الذين في اليمن يا لو سيدنا وقائد مولانا يعني قائد صورته يريد لك أي
0: نعم والتجربة خير برهان. جربوا خلال الفترة الماضية الطويلة يعني محاولات شديدة ومتكررة ولم يستطيعوا أن يحققوا شيء. أنا أشتيق للإخوة المتابعين والذي يستمعون الآن أنه لما نتابع اللي ينشروا ويرويجوا من شائعات وأكاذيب وتهويل سواء كان موضوع فدغم هذا الملعون أو مواضيع الترند الثانية مثل القضايا والمواضيع اللي شغلنا كل يوم كل يوم معنا بمواقع التواصل قضايا. أولا لازم نفهم أنه اليمن مش فيسبوك واليمن مش تويتر، اليمن ما هوش المنصات، اليمن كبير. فلذلك لا نتأثرش بأنه ما ينشر أنه قدوا هذا رأي اليمنيين كلهم. يعني لا أبو 100 نفر ولا 200 نفر لا يعبروا عن 40 و50 مليون يا جماعة، لا يأثروش علينا بهذه السياسة وبهذه العقلية. ثانيا كل مواطن يعتبر نفسه خبير أمني، كل مواطن يعتبر نفسه خبير إعلامي، يستوعب إيش يعني تكتيك الإغراق الرقمي، يستوعب إيش يعني الضخ الإعلامي اليومي، يستوعب أن الهدف ما هوش إظهار الحقيقة، الهدف إغراق وعيك لحد ما توصل لمرحلة العجز، لحد ما ما تقدرش أنك تشوف المشهد الأكبر أمام التحشيد الوطني لكسر الحصار إنهاء العدوان لإلزام السعودية بصرف المرتبات. السعودية تحشد فدغم وكم من مرتزق ويريدون أن تنسى أنك في جبهة وطنية تدافع عن بلدك وتفكر أنك فقط الآن في أتون معمعة وأنك داخل بمواجهة وأنك ضعيف وأنك مهزوم. وكل واحد لازم يشوف ويفهم ويستوعب إيش هو التشتيت اللي يقودوا علينا. بعلم النفس السياسي يا جماعة الخير لما يشتي العدو يمرر مخطط خطير مثل أنه يشدد الحصار الاقتصادي أو يحضر لتصعيد عسكري، هذا بعلم النفس يقوم باختلاق قصة درامية مشوقة يخلي الجمهور يتسمر قدام التلفونات والشاشات يتابع تفاصيل هذه القصة، والعدو شغال يمرر مخططه بهدوء بصمت وانت مشغول بحاجة ثانية. فاحنا لازم نستوعب، لازم نفهم انه ايش هدفه. هدفه انه يشغلنا، فلذلك ما ننشغلش. اعمل لأبوه حظر، قفل امه ذا الذي جالس يشغلك والذي جالس يشتي اثر على تفكيرك، ولا لا لا لا تلتهيش ولا تحقق الذي يشتيه العدو. ناخذ اتصال اخر. وقالوا مرحبا.
8: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء النور والعافيه.
0: مساكم الله بالخير والعافيه. اهلا وسهلا، تفضلوا.
8: عبد الله حفيظ الله يسلمك ويحفظك ويحفظ
0: الله يحفظكم
8: جميع وطننا جنوبه وشماله وشرقه وغربه وجميع الشرفاء فيك. والله يزيل هذا الفاسدين، لكن نقول لهم تعددت اساليبكم وكذبكم واحد.
0: نعم.
8: والله يسلمك أنت يعني ما شاء الله عليك.
0: شكرا
8: الله
0: جزيلا.
8: يحفظك ويمد في عمرك مدا طويلا ويزيد الإعلاميين من أمثالك. يعني أنت لما جبت سيرة عفاف والخونة نقول هذا خيانته في كفة وخيانة كل المرتزقة في كفة. صدمنا صدم قوي.
0: صحيح.
8: فهذا الخائن نقول أنت ولا شيء. فزي ما قال المصدر المصري كان غيرك أشطر منك وعفاف فعلا كان أشطر من الكل وزالها الله.
0: صحيح.
8: فحيز الكل فاسد وعايز الآل سعود وقريبا يطهرون بيت الله الحرام وإن شاء الله يحكموها قريبا بيت الله الحرام نسقطها. مش هذا اللي ينزرعوا آل مدعوس مهما كانت وجودهم حيطهروا وحيكونوا للأمة الإسلامية الناس حقيقيين مثل الإسلام يحافظوا على بيت الله وفعلا
0: للحرمين الشريفين من يدافع عنها وليس من يبيح هذه البلاد للأمريكي والإسرائيلي. أنا أشكرك يعني جزيل الشكر. إحنا لما نشوف هذا الضخ الإعلامي وهذا التشويش المتعمد وهذا التشتيت الكبير إحنا لازم نفهم إنه هذه هي جبهة. يعني إحنا الآن لا ننتظرش إنه لما تندلع الحرب والمواجهات العسكرية. هذه حرب الآن. اللي أنت تشوفه بالفيسبوك هو حرب، واللي أنت تشوفه بتويتر، واللي أنت تشوفه بالمجموعات، واللي أنت تشوفه بالتيك توك، واللي أنت تشوفه بالإنستا، واللي أنت تشوفه ببقية المنصات هو حرب. حرب. أنت في حرب. بالحرب إما أنك تتصدى وإما أنك تهاجم. لا تكونش يعني متأثر سلبي تتأثر بهذه الحرب وتتأثر نفسيتك وتصدق العدو. لو كنا يعني نصدق العدو من أول يوم أنه محمد بن سلمان الآن في القصر الرئاسي داخل صنعاء وأنه المرتزقة اليوم يحكمونه داخل صنعاء. نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
9: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. تفضل.
9: معك علي محمد جواد من هد.
0: أهلا وسهلا بك يا علي. تفضل.
9: اسمعني انا اقول لك حاجه.
0: قول.
9: يعني تتكلموا عن الاشاعات والتشكيك ولا التضليل ولا.
0: نعم.
9: وفي اذاعه وفي البث الاذاعي كامل.
0: نعم.
9: يقطع من الساعه 2 او من الساعه 1 ليلا للصباح.
0: نعم.
9: في جميع الاذاعات. من هو السبب؟ من هو العميل الذي قال اسمع تكلم للرساله الهوائيه حق الاذاعات كلها؟
0: نعم.
9: إذاعة المسيرة، إذاعة الشعب.
0: وين انقطع البث؟ في إب؟ في أي منطقة؟
9: في إب. أنا في المدينة القديمة، يعني في المدينة القديمة 10 أيام وهو يقطع من الساعة 1 حتى الصباح.
0: نعم. احنا ان شاء الله ننقل هذه الملاحظة للمهندسين والفنيين والتقنيين المعنيين بهذا الامر وان شاء الله يتم معالجة هذا الامر ونعرف من وين الخلل وايش المشكلة.
9: مش ولا اذا عصم جميع الاذاعات.
0: نعم.
9: كله.
0: نعم. واضح. شكرا شكرا. انا اشكرك
9: يعني
0: اشكرك.
9: وشوف هم اللي يخط يعني لما يقطع الاذاعات صفيه كانه معه خبز او معه مرتاح يعني يقول لا هذا دقوق خلاص.
0: خلاص احنا جينا بصار مو خبر وعرف امور ان شاء الله. تسلم. شكرا جزيلا لك اخي الكريم. اللي انا لاحظه في هذه القضايا المتعلقه بالشائعات والذي هي ضخ اعلامي كبير انه في تعاطي سلبي حتى من بعض الذين هم متابعين من داخل صنعاء ومن المناطق الحره. البعض يجي يقول لك انه يستاهلوا خليهم يتحملوا يستاهلوا كذا. انا معي موضوع مع المؤسسه الفلانيه ما حلوش. وذاك يقول انا معي موضوع مع الوزاره الفلانية وذاك يقول أنا معي موضوع فيقول لك يتشفي كأنه. طبعا هنا المسؤولية الأخلاقية أنه ما حد يتشفي ببلده لأنه السعودي لا دخل والله لا يجي لا داخل البيت. يعني لا تعتقدش أنه السعودي بيجي يدي لك شهادة تقدير. هذا واحد. وبالطرف الآخر المعنيين والمسؤولين لازم يعالجوا المشاكل أول بأول. لازم يحلوا المشاكل أول بأول. المسؤول الذي هو متعود أنه يدق أمي رقدة لا ظهر وقام الليل يتغدي وشلي القات حقه خزان لا الليل ونبيع لي كتب لي منشورين ثلاثة بالفيسبوك وبتويتر واقتلى بنظر علينا. لا حبيبي بكر شغلك روح عملك حل المشاكل. المراجمة هذه بالقضايا أنه يقول لك هذا مش علينا على الوزارة الفلانية وذا يقول لا مش علينا على الجهة الفلانية. المراجمة هذه ما تصلحش. احنا بحربة تفهموا. اللي يشتي أنا داري أنكم تسمعوني الآن واللي ما يسمعنيش الآن مباشر بيسمعني بالإعادة واللي ما يسمعش لا مباشر ولا إعادة مع أني أشك بهذا أنا متأكد أنهم يسمعوا لكن بيقصوا لك المقطع ويقول لك سمع معجب موقال لأنت مش حق شغل تروح رقد وخليك ببيتك وبو غيرك حق شغل بو غيرك بيشتغل تمام. لا تجلسوش تتراجموا بالمواضيع وما تحلوش القضايا أول بأول. شوفوا يعني لما نشوف هذا الضخ ونشوف تجاوب بعض الناس معه مثل هذه القضية حق سمية الزبيري هذا التجاوب من بيئتنا ومن مجتمعنا هو نتيجة قصور بمعالجة المشاكل بإيجاد الحلول السريعة لأنكم تراكنتم ولأنكم تساهلتم.

0: يعني القضية الفلسطينية وعن يعني مظلومية فلسطين
1: قضيتنا المركزية فلسطين. نعم
0: يعني وذلك يعني السعودية هي يعني جزم الشيطان ويعني يعني الذي يدعم الإرهاب في العالم.
1: نعم
0: يعني تحكي لك عن يعني مظلوميات بدي لك إشاعات يعني وهي يعني فتحت مراكز يعني للترفيه في السعودية وتدعم بأموالها لأمريكا وإسرائيل.
1: نعم
0: لذلك يعني يدعو لك بحقوق الإنسان وعلى أنهم يعني
1: لا أمريكا ولا إسرائيل ولا محمد بن سلمان يحق لهم يتكلموا عن حقوق الإنسان لأنهم أكبر المنتهكين لحقوق الإنسان. أنا أشكرك جزيل الشكر بس لأنه وقتنا ضيق وأشكر كل المتصلين وأعتذر من الذي ما قدرناش نعطيهم الوقت الكافي وأعتذر من الذي يتصلوا الآن ومش قادرين نأخذ اتصالاتهم. بس أشتي أطرح بعض النقاط السريعة في نهاية هذه الحلقة. أشتي يقول أنه الشائعات هذه والتشتيت والتضليل والترهيب والتغرير والتشويه والتشتيت الذي نتعرض له كل يوم عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي يفرض علينا أولا الوعي القانوني والمؤسسي. لازم نعرف أن القضاء هو المرجعية الوحيدة للفصل في هذه القضايا سواء كانت سمية أو غيرها، والتفريق بين الأعراف القبلية الحقيقية التي تحمي المظلوم وترسخ قيم الدولة وبين توظيف العرف القبلي لممارسة التقطع والحرابة، تفعيل قاعدة فتبينوا وهذا يدفعنا أنه ما ننقلش الشائعات ولا نرددها ولا نشاركها، وسلاح الشائعة ينتهي ويموت فورا إذا واجهته بوعي ورفضت إعادة النشر وعملت حظر لكل من يروج للأكاذيب. ودائما ابحث عن المستفيد، من المستفيد من إثارة هذه القضية، من المستفيد من إثارة هذا الموضوع، من المستفيد من إثارة هذا الأمر في هذا التوقيت بالذات، ومن الذي يمول ومن الذي يدعم هذه التحركات وليش. بعد ما تثير هذه الأسئلة بتفهم القصة وبتكون فعلا تتحرك بوعي. ولازم نفرق بين الحدث والمخطط. الحدث انه بنت تدعي نسبها وشيخ خرج عاتب او مكره، هذا حدث طبيعي. لكن المخطط قطع الطريق في صحراء الجوف، محاصرة صنعاء وخنقها، محاولة اضعاف الجبهة الداخلية، وبصيرتنا ان احنا نقاتل هذا المخطط ونواجه ونكسر ونفشل اي مخطط وما نغرقش انفسنا في تفاصيل الحدث. نعرف الحدث ونعطيه حجمه وقدره، وزي ما قلت لكم المسؤولية الكبرى هي على الجهات ذات الاختصاص، المبادرة بالتوضيح، المبادرة بكشف الحقائق، المبادرة بالتعليق، بالبيان، بالإحاطة، بالتصريح الصحفي، بالبيان الصحفي، وأبوها الدعممة وأبوه التساهل. وبردوا من المراجمة من واحد لا واحد، هذا مش شغلي، هذا على الداخلية، والداخلية يقول هذا على الأمن، وهذا يقول هذا على المديرية، وهذا يقول هذا على المحافظة، وهذا يقول هذا على الصحة، وهذا يقول هذا على النائب العام، وهذا يقول هذا على القضاء، وهذا يقول على التربية، وهذا يقول على السياحة. لا لعنة الله على أبوها مهرة، اشتغلوا قلنا لكم لا روحكم البيت، بو مليون واحد يشتغل بدالكم، وانتم خليكم جالسين بالبيت، كيفوا خزنوا عمروا البوري افتهنوا الأمور طيبة. الشعب اليمني ملان ملان، كوادر نخب شخصيات قيادية قادرة تتحرك، مرقدين بالبيوت، قادرين يخرجوا، قادرين يشتغلوا. اللي ما هوش حق شغل، يعني أنا داري أنه ما حدش يقول أنه ما هوش حق شغل، كلهم يدعوا أنهم حق شغل، لكن أنا أعتقد أن هذه مسؤولية الجهات الرقابية الذي واجب يتقيم وتدرس ملفات كل الذي هم الآن في يعني المؤسسات والوزارات والجهات ذات الاختصاص وذات العلاقة. وإحنا بحرب، يجب أن نستوعب المرحلة ويجب أن نعمل وفق معطيات هذه المرحلة. أنا أعتذر للمخرج لأني أتأخرت يا أستاذ محمد الفرح، أتأخرت بالوقت شوية سامحونا. شكرا جزيلا لكل المتابعين المستمعين والمشاركين المتصلين. كان معكم في الإعداد والتقديم عبد الحافظ معجب، الإخراج المهندس محمد الفرح، مدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف، مدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قطة، ونائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين، والمدير العام الأستاذ حمود شرف، والإشراف العام الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في أمان الله.
2: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
3: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معجب وهذا أثير إذاعة سام.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء كل ثلاثاء، ويعاد الأربعاء عند الساعة 4 عصرا، ومساء الجمعة عند الساعة 11. على مسؤوليتي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم.

0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
0: وما يسطرون يعده ويقدمه عبد الكريم محمد الوشلي.
2: سلام الله عليكم وأهلا بكم ومرحبا مستمعينا الكرام إلى جديد تواصلنا وإلى حلقة أخرى من حلقات برنامجنا الثقافي الإطلاعي برنامج وما يسطرون. وعودا على بدء وتتمة لما بدأناه في الحلقة الماضية من رحلة بين سطور الإطلالة الثقافية الكتابية للأكاديمي والمحاضر العربي الدكتور بركات محمد مراد بعنوان الأمن الثقافي العربي أو الأمن الثقافي العربي والإسلامي وآفاق المستقبل. تواصلا لهذه الرحلة التأملية والقرائية لهذه المقالة وطبعا كنا قد وصلنا إلى مسألة مفهوم الأمن الثقافي التي حاول المؤلف أو الكاتب مقاربتها بشيء من التفصيل وفي سياق استشهادي وأيضا مستعين بشواهد الواقع الثقافي العربي والإسلامي، وصولا إلى تأكيد الكاتب، وهذا ما سنستأنف به رحلتنا بين سطور هذه المقالة.
0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
2: تأكيد الكاتب أن الثقافة بمدلولها الواسع كما يراها مواجهة للحياة اليومية من خلال صياغتها حركة الوعي لدى الناس وتشكيل ذاكرتهم الثقافية التي تختزن كل أفعال الثقافة وتجلياتها من الماضي إلى الحاضر وصولا إلى المستقبل. وتتكون الثقافة من نماذج ظاهرة وكامنة من السلوك المكتسب والمنتقل بواسطة الرموز، والتي تكون الإنجاز المميز للجماعة الإنسانية والذي يظهر في شكل مصنوعات ومنتوجات. أما قلب الثقافة فيتكون من الأفكار المتداولة وذات الصلة القوية والعضوية بما يفكر به الناس في مجتمع معين وفي إطار إنساني معين. وفي كل ذلك أيضا الثقافة والمعتقدات وما إلى هنالك. إذن هو يتكلم عن ما أسمها أفكار تتكون وتنتقى تاريخيا من مسار المجتمع الطبيعي عبر الزمان وعبر التجربة التاريخية، ويخص ما كان من كل ذلك متصلا بالقيم. ويصل بنا مسرد هذه المقالة أو الإطلالة الكتابية للكاتب إلى عنوان فرعي وهو مقتضيات الأمن الثقافي. وطبعا هو يعالج مسألة الأمن الثقافي في إطار عربي وإسلامي شامل. يقول: الأمن الثقافي يقتضي أن تكون مصادر المعلومات التي أشار إليها مأمونة، أي أن تكون أمينة في نقل الحقائق، دقيقة في الفهارس، غير منحازة في التحليل ولا مخادعة. وذلك يتطلب من الباحث التمتع بالقدرة على الوصول إلى المصادر واستخدامها فيما يستجيب لرغائب الفكر أو فيما ينفع النفس والمجتمع، مع التمييز بين الصالح والفاسد منها وبين درجاتها ومستوياتها القيمية. وينبغي أن يسمح له بعمل البحث ونشره من غير التعرض للإكراه أو الاضطهاد أو الابتزاز أو الاستغلال أو التضليل أو الرقابة المنحازة. بعد ذلك يحدد الكاتب للأمن الثقافي وجهين على الأقل حسب رؤيته: الوجه الأول إقليمي والثاني دولي. الإقليمي كما يقاربه يتصل بالسياسات الثقافية للدول العربية والإسلامية ولمؤسساتها المدنية والرسمية طبعا، وبضوابط النشر والإعلام والمعلوماتية فيها، والدولي يتصل بالخطط السياسية والاقتصادية والعسكرية والعلمية للدول الأجنبية وتأثير كل ذلك في البلاد العربية والإسلامية. ولإغناء الثقافة لابد من التنمية الثقافية كما يؤكد، عبر تقوية مختلف أشكال التعبير الثقافي ونشر الثقافة من خلال توفير الظروف المناسبة للإنتاج والإبداع وتوفير الظروف الملائمة كذلك لامتلاكها. ولذلك فإن بقاء الثقافة أمر خاص بالنخبة، وغيابها عن باقي الأفراد سيهدد المجتمع بأسره كما يؤكد. وبالتالي من الضرورة بمكان جعل الثقافة مسألة مجتمعية شاملة وليست حكرا نخبويا على قلة قليلة أو صفوة فقط. وهنا يحيلنا إلى الكاتب مسعود ظاهر وتحليله لما أسماها معوقات التنمية الثقافية، والتي أصبحت ضرورة حياتية بالنسبة إلى العالم العربي والإسلامي، حيث يعتبر الأمن العسكري إحدى أبرز المعوقات الأساسية للتنمية العربية طوال النصف الثاني من القرن العشرين حسب سيره المعهود، والذي أدارته الأجهزة والمؤسسات الرسمية للأنظمة العربية بالكيفية التي نعرفها جميعا. ولذلك يعتبر هذا الكاتب تلك المسألة أبرز المعوقات الأساسية للتنمية العربية طوال النصف الثاني من القرن العشرين، فقد شكلت، وهنا يفصل أكثر رؤيته في هذه النقطة بالتحديد، يقول: فقد شكلت الهزائم العسكرية للأنظمة العربية في الحروب العربية الصهيونية مادة خصبة لدراسات علمية حملت على الفساد المستشري في النظم العربية، وقد حملت الدولة مسؤولية هدر فرص التنمية على التسليح من دون أن تحقق نصرا عسكريا واحدا على الكيان الصهيوني المعتدي، وقادت العرب تلك الحكومات والأنظمة قادت الجانب العربي إلى هزائم متلاحقة ضربت الركائز البنيوية والنفسية للمجتمعات العربية، وانعكست الهزائم العسكرية للأنظمة العربية بصورة سلبية جدا على المواطن العربي، إحباطا ويأسا ونظرة يغلب عليها اليأس والنكوص تجاه الصراع المزمن بين شعوب أمتنا المظلومة وبين العدو الصهيوني ومن يقف وراءه من قوى الغرب، القوى الكبرى المهيمنة. وبطبيعة الحال هذا تشخيص مهم جدا، ولا يخفى أن في هذه المقاربة تأمل يعبر عن حقيقة ما أفضت إليه مسارات هذا الصراع التي قادتها الأنظمة الفاشلة، وهي أنظمة للأسف الشديد كما أردتنا إياه التجربة، أنظمة في معظم سياساتها وفي معظم موقفها الكلي في هذا الصراع خدمت الأعداء أكثر مما خدمت الشعوب بسبب ارتهانها لمشيئة الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا وبقية الدول المهيمنة في المعسكر الغربي المنحاز للمشروع الصهيوني، بل الذي تبنى هذا المشروع منذ البداية وحماه وما زال يفعل ذلك حتى اليوم. يشير كذلك إلى قمح الشعوب العربية عن طريق تلك الأنظمة، هذا الأسلوب القمعي الذي ترك بصمات سيئة جدا على واقع هذه الشعوب وعلى استعدادها لتقوم بدورها في حسم المواجهة المصيرية مع هذا العدو ومن يقف وراءه. قمعت هذه الشعوب بقسوة من قوى عسكرية عربية عاجزة عن مواجهة الآلة العسكرية الصهيونية المتطورة والمدعمة بأحدث التكنولوجيات الغربية، وشكل التسليح عبئا كبيرا على خطط التنمية العربية، لأن نسبة الإنفاق العسكري من الناتج القومي الإجمالي كانت كبيرة جدا، وكانت نفقات التسلح في جميع الدول العربية تمتص من دون جدوى قسما كبيرا جدا من الموازنة العامة طوال الربع الأخير من القرن العشرين، والنتيجة كما رأينا لم تكن أبدا كما يتطلع إليها المواطن العربي والشعوب العربية. كانت معظم سياسات هذه الأنظمة في خلاصاتها وفي تبعاتها في غير صالح هذه الشعوب، بل كانت تصب في خدمة الأعداء واستراتيجياتهم ومشاريعهم. وللأسف الشديد هذا هو الواقع الذي نراه اليوم، والذي يرى فيه بكل وضوح أن التغير في موازين القوة والردع تجاه هؤلاء الأعداء وذراعهم الصهيوني لم يحدث إلا حين برزت المشاريع التحررية التي قادتها جهات من خارج الأنظمة، حركات تحرر عربية إسلامية استلهمت المرجع الأصيل لهذه الأمة من الروح ومن إيمان هذه الأمة، واستطاعت أن تبلور رؤى واضحة جدا تنطلق من القرآن ومن حقائق الصراع ومن التجارب والعظات والدروس، واستطاعت أن تحقق نقلات في هذا الصراع وأن تترك بصمة مختلفة عن البصمة التي تركتها تجربة الصراع التي قادتها الأنظمة العربية طيلة ما يقارب 80 عاما. اليوم يجد المواطن العربي ما حصل في لبنان خلال 20 عاما الماضية وإلى اليوم من محطات غيرت وجه الصراع لصالح أحلام الاستقلال والحرية لدى الشعوب العربية، وكذلك ما حصل في اليمن منذ النهوض القرآني، وأيضا ما تركته الثورة الإسلامية الإيرانية من بصمات في ثنايا هذا الصراع. وفي ارتباط بكل ذلك المقاومة الفلسطينية التي نهضت منذ أكثر من 30 عاما بالعبء، عبء المقاومة، وتضلعت في رسم مسارات الصراع مع هذا العدو الصهيوني ومع من معه رغم التضحيات ورغم الآلام والأوجاع، لكنها استطاعت أن تحدث انعطافة مهمة في مسار الصراع لصالح قضية فلسطين ولصالح قضية التحرر عموما بالنسبة إلى شعوب أمتنا العربية والإسلامية.
1: وما يسطرون.
2: يوالي الكاتب رؤيته النقدية لما حدث في الفترات الماضية، وخصوصا في مسار الصراع الذي رسمته الأنظمة بالتحديد الأنظمة الرسمية العربية، وكيف أنها أهدرت فرصا كثيرة وأموالا وإمكانات ولم يجني العالم العربي أو شعوب هذه الأمة سوى الهزائم في صراعها مع هذا العدو تحت قيادة تلك الأنظمة الفاشلة، والتي لم تكن تخوض تلك الصراعات إلا من قبيل كما يرى كثير من المحللين من قبيل إسقاط الحجة، وإلا فهي في واقعها كانت دائما تبطن شيئا آخر وهو الخضوع الذي عبر عن نفسه في سياسات كثيرة وصولا إلى التطبيع الذي يجري اليوم، وهذا المسار المخزي والذي يكلف الأمة الكثير. تلك السياسات يقول الكاتب لم تترك سوى نسبة ضئيلة جدا لتشجيع المجالات المهمة والحيوية في حياة الشعوب العربية والإسلامية كالتعليم والجوانب الصحية وتطوير الزراعة والصناعة والخدمات. نتج عن كل ذلك تخلف مريع في مختلف حقول الإنتاج والمعرفة في الدول العربية، وبرز شلل واضح في خطط التنمية مع زيادة تبعية العرب للخارج. ويتطرق إلى أهمية المؤسسات التربوية والثقافية ويقول من المؤكد أن المؤسسات يقول في هذا الصدد في أهمية المؤسسات التربوية والثقافية إن من المؤكد أن المؤسسات التربوية والثقافية بمختلف مراحلها وأشكالها لم تعد مؤسسات استهلاكية كما كان ينظر إليها سابقا، بل تحولت في الخطط الاقتصادية إلى مؤسسات إنتاجية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ولأسباب كثيرة من أهمها أن هذه المؤسسات هي معامل تنتج عقل الإنسان وتفكيره ونفسيته، الإنسان الذي عن طريقه يتحدد أو تتحدد فاعلية كل أدوات الإنتاج الأخرى في المجتمع، ويتحدد بالتالي نمو وتطور هذا المجتمع. وبات من الواضح كما يقول مستطردا مدى أهمية مؤسسات التعليم العالي الجامعية وغير الجامعية في التنمية والأمن بمختلف وجوههما الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بحيث صار لهذه المؤسسات دورها المهم في التنمية وتوسيع آفاق الإنتاجية. وقد تزايد الاهتمام في العالم بموضوع توظيف التعليم العالي كقناة إنتاجية وتنموية، حيث أن تقويم فعالية التعليم العالي أصبح يعتمد بشكل أساسي على ملائمة أهدافه لمتطلبات التنمية الشاملة في البلد الذي يمارس فيه التعليم أو يمارس فيه وظائفه، ومدى قدرته على مواجهة التحديات المختلفة. والاتفاق التام في هذا السياق كما يقول أو حسب توصيف الكاتب هو أن الجامعة الحديثة لم يعد دورها يقتصر على مواجهة التحديات الآنية فقط، بل صار يمتد إلى ممارسة عملية للاستشراف والتنبؤ بالتحديات المستقبلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمجابهتها قبل حدوثها، وإلى الإسهام في تنمية الأفراد تنمية كاملة وشاملة، بحيث يعتمد على هؤلاء الأفراد في تحقيق الأمن والأمان بشكل فاعل، والاعتماد عليها أيضا في الإبداع الفكري والثقافي والأدبي. وهذا الجانب بالتحديد أعطى أهمية كبيرة أو أعطي من قبل خبراء الإنتاج والتنمية والمتخصصين، بل إنه حتى في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية أثبتت التجارب في المحيط العربي والإسلامي أنه كم من تكنولوجيا استوردتها الدول العربية ثم فشلت هذه التكنولوجيا لديها، نظرا لأن الدول المستوردة لها تحتاج إلى كفاءات فنية بشرية لتتمكن من تشغيلها كما يجب واستخدامها، بل إن هذه التكنولوجيا المستوردة تصبح غالبا عبئا على مستورديها في التبعية والتخلف، بدلا من ممارسة دورها الذي استوردت من أجله، وهو المساهمة في عملية التنمية. وهنا يشير إلى مسألة لافتة حسب رؤيته، وهي أهمية تكوين الكفاءات والعقول البشرية. إذا علمنا أن معظم تلك الكفاءات العربية والإسلامية يتم استنزافها عبر مختلف الدول العربية والإسلامية، وتمثل نزيفا لا يتوقف، وكذلك تمثل خسائر بشرية لا يمكن أن تعوض. فقد وصل عدد المهاجرين العرب من الكفاءات العالية والمقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية فقط بلغ حتى العام 1983 الميلادي 100,000 شخص، وارتفع في العام الميلادي 2000 ليصل إلى 353,000 شخص. أما اليوم أكيد فهم بالملايين. ويفضي بنا السياق القرائي مع هذه المقالة المطولة إلى عنوان ثقافة الإبداع. وهنا يؤكد الكاتب أن علينا في مؤسساتنا التربوية أن نهتم من أجل تحقيق الأمن الثقافي في محيطنا العربي والإسلامي أن نهتم بثقافة الإبداع، والتي هي معنية بمدى قدرة الطالب على الإتيان بالجديد المميز. في هذه الحال تتغاضى المؤسسات التعليمية عن إتقان الطالب للعلوم مقابل تشجيعها الواسع لقدرته على الإبداع والتجديد والإتيان بالرأي الخاص غير المسبوق، كما تشجع اختلاف الآراء وتنوعها ولا تحاول رفض الرأي الغريب، بل عليها أن تمحص وأن تناقش وأن تستنبط من خلال الزخم الهائل للأفكار التي تتنافس والتي تدخل في مضامير مرتبطة، مضامير من الحيوية والنشاط، مرتبطة بالواقع العربي والإسلامي، وتحاول أن تستنبط له الحلول وأن تفكر في إطاره بطريقة إبداعية ومبتكرة. من خلال كل ذلك يرى أن الأمور يمكن أن تفضي إلى مسألة أو إلى نتائج وثمار تخدم الأهداف التي يسعى إليها الجميع من خلال هذا المنظور الثقافي أو في إطار هذا المجال المهم التي تدرج هذه السطور في سياقه وفي إطاره، وهو المجال الثقافي.
0: وما يسطرون.
2: وهنا مستمعينا الكرام ينتهي بنا مطاف القراءة لهذه المقالة التي كانت للكاتب والأكاديمي العربي الدكتور بركات محمد مراد، وكانت بعنوان الأمن الثقافي العربي والإسلامي وآفاق المستقبل. إلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
0: وما يسطرون.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

إننا نرصد بكل اهتمام مجريات الوضع في أرض الصومال وما يسعى له العدو الإسرائيلي من أن يحولها إلى موطئ قدم له بهدف السيطرة على خليج عدن وباب المندب والتحكم بالبحر الأحمر. ونحن في الوقت الذي نحث فيه أمتنا الإسلامية بشكل عام والبلدان المطلة على البحر الأحمر على نحو أخص باتخاذ موقف مشترك لمنع العدو الإسرائيلي من ذلك، إلا أننا نؤكد أننا لن نقف مكتوف الأيدي تجاه أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، ولن ننتظر المتخاذلين والمفرطين من الأنظمة حتى يتحركوا، بل سنبادر في أي وقت يقوم العدو الإسرائيلي فيه بأي تمركز هناك استهدافه بكل الوسائل المتاحة.

0: صوت محور الجهاد والمقاومة،
1: إذاعة سام اف ام،
0: والقدس هي المحور. سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
3: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
7: 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
1: هنا سام،
8: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
8: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
8: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
8: إذاعتك أنت.
9: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
9: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
10: مسيرة وقيم،
0: مسيرة وقيم.
9: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
10: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
9: طبعا هذا واجب شرعي أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
11: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. أولاً، المسيرة القرآنية وأسس التزكية. الحلقة 31 بعد 600، التزكية والجزاء، القسم الأول.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس السادس من أسس التزكية، وهو أساس الإيمان. قبله تحدثنا عن أساس الإسلام بشريعته وأصالته، وقبلها تحدثنا عن أسس المنابع الهداية الصافية من القرآن والنبوة والولاية. وطبعا هذه التزكية بمفهومها الشامل، التزكية ومجالاتها المختلفة، التزكية الروحية، التزكية الأخلاقية، التزكية الحضارية. يعني التزكية المراد بها صياغة الشخص الإنسان بحيث يتحول إلى إنسان كما أراده الله تعالى، إنسان مؤمن صالح تقي شجاع بطل يناصر الحق. يعني كل المنظومة التي وردت في القرآن الكريم كيف تصاغ أو يصاغ بها الإنسان. طبعا وكان آخر شيء هو الهوية، يعني كيف يصاغ حتى المجتمع وحتى الأمة، بحيث تتحول هويتها إلى هوية إيمانية، أمة صاحبة أخلاق، أمة صاحبة روحانية، أمة صاحبة حضارة راقية. هذا الذي أراده الله تعالى لهذه الأمة، وبالتالي تستحق أن تكون أمة خيرة وأمة فاضلة، وتتحقق لها الشهادة على الناس. نتناول في هذه الحلقة وما بعدها الأساس السابع من أسس التزكية، وهو الجزاء، الإيمان بالجزاء الإلهي وما يرتبط به طبعا من الوعد والوعيد، وفي الدنيا وفي الآخرة. طبعا هذا جزاء، أو هذا مهم جدا في التزكية، وركن من الأركان، يعني ليس فقط جزء من الإيمان، بل هو أيضا ركن من الأركان التي تقوم عليها التزكية. لذلك القرآن الكريم يربط الأمور المختلفة بالجزاء، كما قال تعالى: ذلكم، بعد أن ذكر بعض الأمور قال: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فالذي يؤمن بالله واليوم الآخر سيكون له هذا الشعور. وقد طبعا قدم الإيمان بالله، لأن تأثير الإيمان بالله أعظم، وأضاف إليه اليوم الآخر، وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. إن كنتم هنا شرط، إن كنتم حقيقة تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. طبعا كل كلمة في هذه الآية الكريمة لها دلالتها، ولكن فقط هنا انتباه إلى الإيمان بالله واليوم الآخر، واليوم الآخر له تأثيره الكبير. يعني هناك طبعا من الناس من يركز على اليوم الآخر أكثر من تركيزه على الإيمان بالله، ولكن لا، اليوم الآخر له تأثيره، والمؤمن هو الذي يجمع بين الأمرين. يؤمن بالله، يقول أن حتى لو لم يكن هناك نار، حتى لو لم يكن هناك جنة، حتى لو لم يكن هناك جزاء، الله أحق أن يطاع، الله أحق أن يعبد. يعني هذا المراد يعني بهذا المرتبة العليا، حتى لو لم يعطيني ربي أي جزاء فأنا أتشرف بأن أكون عبدا له. ويضاف إلى ذلك طبعا اليوم الآخر، لأن النفوس لها طبعا لها رغبات ولها رهبات، فيكون لذلك تأثيره الكبير. واليوم الآخر كما ذكرنا في الحلقات الخاصة بذلك في منتهى أو في قمة الحكمة. يعني ليس هناك منظومة بشرية فلسفية فكرية تخلو من ذكر اليوم الآخر إلا وهي فاشلة. لا يمكن تفسير ما يحصل في الأرض في الكون في الحياة ومن دون ذكر المعاد واليوم الآخر. ولذلك الإسلام هو الوحيد الذي يحمل المنظومة الفكرية الشاملة القوية العاقلة، بحيث نخاطب أي شيء. عندما يقول لي شخص مثلا ظاهرة الشر مثلا والألم الموجودة في الأرض، نقول هناك يوم آخر، الله تعالى يعوض هؤلاء جميعا عن آلامهم، هؤلاء الصالحين عن آلامهم، أولئك المستكبرين حتى لو لم يتألموا في الدنيا فسيتألمون هناك. وبالتالي الإيمان باليوم الآخر هو الذي يبين، يعني تبرز فيه الكثير من الحقائق التي كانت غائبة علينا في الدنيا. وهكذا نجد الأحاديث الشريفة الكثير من هذه المعاني، الحديث الصحيحة الموافقة للقرآن الكريم. من أمثلتها قول رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا معنى قرآن صحيح، القول يعني لابد أن نتكلم الكلام السليم وإلا الصمت. وهنا رسول الله قارنه بهذا الأمر: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وغيرها طبعا من الحديث الكثيرة التي تبين أهمية المعاد في هذا المجال. عندما نتكلم عن الجزاء الإلهي، هناك الجزاء المرتبط بالمعاد، وهناك الجزاء المرتبط بالوعيد مطلقا الدنيا وفي الآخرة. الله تعالى يتوعد في الدنيا وفي الآخرة. فهناك من كلمات سيد الملك في هذا المجال يقول: نحن كمسلمين نؤمن بالجزاء، نؤمن أن الله سبحانه وتعالى يجازينا على أعمالنا، إن خيرا فخير وإن شرا فعقاب. وهذه مسألة مهمة جدا، كلما ترسخ لدى الإنسان الإيمان بالجزاء على الأعمال، وعلى أن الله سيحاسبه وسيجازيه على أقواله وأعماله، على أفعاله وتصرفاته، حينها يدرك جيدا أن عليه أن يكون منتبها لما يعمل ولما يقول. يعني مثل ما في الدنيا قوانين العقوبات وتؤثر تأثيرا كبيرا، ومثل ذلك أحيانا عندما تعطى جوائز لمن يعملون عمل من الأعمال نجد الكثير ممن يتنافسون على الحصول على تلك الجوائز. يقول حينها يدرك جيدا أن عليه أن يكون متنبها لما يعمل ولما يقول، ومتنبئ ومنتبها إلى تصرفاته، لأنه سيحاسب عليها وسيجازى عليها ويستشعر رقابة الله سبحانه وتعالى عليه. ثم استدل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فالله تعالى هنا يخاطب الإنسان ماذا سينتظر، سينتظره غدا. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فقرأ يعني علق الآية الكريمة، آية الكريمة بقوله، آية في سورة الحشر، يقول: فالإنسان المسلم أول حساباته وأكبر حساباته تجاه تصرفاته وأعماله يحسب بحساب الله. المؤمن يحسب دائما حساب الله. اتقوا الله أن يتجنب الأعمال والأفعال والأقوال والتصرفات ما يسبب له سخط الله وعقاب الله ومقت الله. يعني كل هذه لها تأثيرها، يعني غضب الله، عقاب الله، مقت الله، يعني بغض الله لذلك الذي يعمل ذلك العمل. يقول: لأنه يؤمن بالله ويؤمن أن الله يجازي ويحاسب ويفرق في واقع عباده بين المحسن والمسيء والمطيع والعاصي، تعالى عدل، ولذلك لا يستوي المحسن والمسيء. يعني الآية الكريمة: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. وقد حدد ذلك في كتابه الكريم هنا إقامة الحجة أن كل هؤلاء منهم أصحاب النار مذكورين وأصحاب الجنة مذكورين، ومن خلال رسله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم بشكل تام. ثم ذكر أهمية الجزاء والحساب وعلاقته بالتزكية، فقال: هذا الجانب المهم للغاية والذي هو بحاجة إلى اهتمام. لاحظوا في واقعنا العام كمسلمين، نحن نقر بهذا، كل مسلم أصلا لا يتم له إسلامه ولا يعتبر مسلما إلا إذا آمن بالله واليوم الآخر والحساب والجزاء والجنة والنار، وصدق الله في وعده ووعيده في الدنيا والآخرة. الإيمان باليوم الآخر عند جميع الأمة فرض واجب ركن أصيل من الإيمان. يقول: كلها متفقة، ما وعد به وما توعد به في الدنيا وما وعد به وتوعد به في الآخرة. هذا الجانب مهم جدا، أن نحسب حساب الله عند أي عمل. لذلك الآيات الكريمة تقول: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. عندما ننسى الله، عندما ننسى سنن الله، عندما ننسى وعود الله، عندما ننسى وعيد الله، هذا نسيان لله سبحانه وتعالى. يعني هناك من يعتبر أمريكا أو غيرها يحسب لها حسابها ولا يحسب حساب الله سبحانه وتعالى، ويتصور أنه إذا رضيت عليه أمريكا فكل شيء راضي عنه، مع أن الحساب لله سبحانه وتعالى. إن يرضى عنك الله، أما الخلق فلا يهم. أحيانا يكون رضا هؤلاء الطواغيت يعني نفهم منه سخط الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء لا يرضون إلا على من هو من جنسهم ومثلهم. يقول: المهم جدا أن نحسب حساب الله عند أي عمل، فيما نعمل، فيما نترك أيضا، فيما تفعل وفيما لا تفعل، أن تحسب حساب الله قبل كل شيء، لأنه رقيب عليك وهو الذي يجازيك. أنت إن أطعته كان جزاؤه لك جزاء المطيعين، وإن عصيته كان جزاؤه لك جزاء العصاة. اتقوا الله، الله تعالى يقول اتقوا الله، التقوى طبعا بمفهومها الشامل، يعني أن نجعل بيننا وبين غضب الله، بيننا وبين عقاب الله، بيننا وبين وعيد الله حاجزا، يعني بحيث أن نكون مبتعدين عنه تماما. يقول: فاحسبوا حسابه عند أعمالكم وعند تصرفاتكم وتجاه مسؤولياتكم، لأنه الرقيب عليكم وهو الذي سيجازيكم. ثم ذكر نتائج عدم الإيمان بالجزاء والحساب وعلاقتها بتدنس النفس، وقال: الإنسان إذا لم يحسب حساب الله فأين سيكون؟ ما هي حساباته الأخرى؟ عادة الإنسان هو يعيش حالة الغفلة، وإذا عاش حالة الغفلة واستحكمت عليه هذه الغفلة حتى نسي الله فلم يحسب حساب الله تجاه الأعمال والتصرفات والمواقف، فهو حينئذ يتحرك بشكل مزاجي وغارزي. إنسان إذا نسي الله يتحول إلى حيوان، لأنه ليس هناك منظومة فكرية، ليس هناك أمل، ليس هناك رجاء، ليس هناك يعيش هكذا. يعني حتى البعض يعيش هاربا، عندما يتذكر الموت يعمل كل شيء لينسى الموت. وراء رغبات هذه النفس يستغل كل فرصة، وراء رغبات هذه النفس وميول هذه النفس في حالتها الغارزية والمزاجية. وهذا ما يعبر عنه القرآن الكريم باتباع هوى النفس. هذه حالة خطيرة جدا، لأنها حالة غير واعية وغير منضبطة وغير مسؤولة. الحالة الغارزية البحتة للإنسان، أن يعيش الإنسان كحيوان الذي يعيش فقط ليأكل ويعيش فقط ليستمتع بملذات الحياة الدنيا، هذا لا فرق بينه وبين الحيوان. هي حالة الرغبات البحتة للنفس والميول النفسية البحتة غير مسؤولة، يعني ليس منضبطة بضابط المسؤولية، بضابط الحكمة، بضابط الحق، بضابط الأخلاق. طبعا نتيجة سيره وراء غرائزه يتصور أن الأخلاق ستحول بينه وبين غرائزه، بينه وبين سعادته. كذلك يخرج عن الحكمة، يخرج عن الحق. قال حينها يكون الإنسان كأي حيوان آخر. ولذلك هنا نرى أهمية الوعد والوعيد الإلهي. يصبح الإنسان هذا الإيمان هو الذي يحول من الإنسان، هو الذي يضبط تصرفات الإنسان، يصبح كأي حيوان آخر. أينما مالت به نفسه مال، أينما مالت به رغباته مال، أينما اتجهت به ميوله في حالة الشهوة أو في حالة الغضب والانفعال مال تبعا لذلك. وهذا ما لا يريده الله لهذا الإنسان الذي هو في مقام المسؤولية. يجب أن يضبط غريزته وميوله وحالة الشهوة والغضب والانفعال والمشاعر النفسية، أن يضبطها بضابط المسؤولية والتقوى والأخلاق والشرع، فيسيطر عليها عند هذا الحد. طبعا هذا الإنسان مثل صاحب السيارة ليس لديها مكابح، ليس لديها فرامل بحيث أن توقفها ثم يسرع هكذا في شهواته بسرعة فائقة. هذا الإنسان مهما كان، حتى لو كان الطريق مستقيما، لابد أن يأتي ويصطدم بشيء وتكون فيها وفاته وتكون فيها هلاك سيارته. الله تعالى جعل في الإنسان هذه الفرامل، هذه الكوابح، والتقوى هي التي تفعل هذا الأمر. والإيمان بالمعاد هو الذي يزودنا بالوعد والوعيد الإلهي، هو الذي يزودنا بالقوة، وبقدر ما تكون إيماننا حقيقيا، بقدر ما تكون المكابح قوية وتكون بحيث نتوقف في أي محل حتى لو كانت غرائزنا تدعو إليه، ولكن بمجرد أن يأتي الإيمان بالوعيد وبالغضب، خوف من غضب الله سبحانه وتعالى، نتوقف. يعني مثل يعني الشخص عندما يكون له سيارة ثم يعرف أن الطريق خطير، فهو يقلل من سرعته حتى لا يصطدم، حتى لا يحدث حوادث. هكذا في الحياة، يعني طبعا هذا مثال تقريبي للواقع. ثم استدل بقوله تعالى واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وعلق على الآية الكريمة بقوله احسب حساب مستقبلك الآتي والأبدي. يعني المستقبل الحقيقي وذلك الذي نذهب إليه، ليس في الدنيا. الدنيا لبعض الناس يعمل وجهد طويل وسنوات طويلة يعني حتى يضمن مستقبله وهو قد وصل إلى سن الشيخوخ. المستقبل الحقيقي هو هناك عند الله سبحانه وتعالى. احسب حساب مستقبلك الآتي والأبدي والكبير والمهم والعظيم. هذه هي الحالة التي يغفل عنها الكثير من الناس، حتى ممن مقرون به ويقر بالجنة والنار وغير ذلك، ولكن فقط يحسب حساب مستقبله الدنيوي. مقر بالقيامة، مقر بالبعث، مقر بالجنة، مقر بالنار، مقر بالحساب والسؤال والجزاء، مقر بهذا ويعترف به، ولكن في كثير من الحالات ينسى، يغفل، فيتصرف بعيدا عن هذه الاعتبارات وبعيدا عن هذه الحسابات، ويتعامل بهوى نفسه، بغرائزه، برغباته، بانفعالاته، بشهوته، غافلا عن هذه الحسابات والاعتبارات. طبعا هذا الإيمان هو مجرد إقرار باللسان وليس له جذور أو ليس له معنى عميق في القلب. والحمد لله رب العالمين.
0: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
10: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
0: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
10: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صوت محور الجهاد والمقاومة،
3: إذاعة سام اف ام،
2: والقدس هي المحور.
0: سام اف ام تقدم
4: ذاكرة العدوان والانتصار.
5: الحادي من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
6: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدو غارة على منزل مواطن في مديرية حيدان، ما أسفر عن إصابة 7 مواطنين، واستهدف مدينة براقش بغارتين وخلف دمارا في أسوار المدينة والمعبد التابع لها. وشنت طائرات العدو غارتين على المجمع التربوي والحكومي في مديرية حيدان، بالإضافة إلى غارة على منزل مواطن، ما أدى إلى استشهاد مالكه وتدميره. وشن العدو غارة على الشارع العام في الجوازات بصعدة، وغارة استهدفت ناقلة نفط في المدينة، كما استشهد وأصيب 4 مواطنين من أسرة، إثر غارات استهدفت منشآت رياضية وأمنية وعسكرية في محافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدفت قوى العدوان بقصف مدفعي أحياء سكنية في منطقة 7 يوليو وشارع 50، ما أدى إلى إصابة 7 مواطنين بجروح بينهم طفل وامرأتان، وتسبب القصف بتدمير منزل وتضرر عدة منازل وسيارات للمواطنين.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارتين على حوش للمواشي لأحد المواطنين في المقاش بمدينة صعدة، واستهدف بأربع غارات أخرى معسكر الجمهورية في المدينة، كما شن سلسلة غارات على مديرية الظاهر في صعدة. وفي محافظة صنعاء شن العدوان 37 غارة استهدفت مناطق متفرقة من العاصمة ومحيطها، كما شن 4 غارات على مديريتي حرض وميدي بحجة، واستهدف بأربع غارات أخرى مديرية خبو الشعب في الجوف، وشن العدوان 6 غارات على مديريتي العبدية ومهلية، واستهدف بخمس غارات مناطق متفرقة من قانية في البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطنين وأصيب 4 إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي على منطقة الرقوة الحدودية، كما أصيب مواطنين 2 بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدة الحدودية بصعدة. وفي محافظة حجة شن العدوان غارتين على مديرية حيران، كما شن 3 غارات على مديرية سرواح في مارب، وشن 3 غارات أخرى على منطقة الدحيضة بمديرية خبو الشعب في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، أصيب مواطنين نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان في مديرية الدليهمي في الحديدة، فيما ارتكب العدوان 51 خرقا في الحديدة، من بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس، كما تضمنت الخروقات 3 خروق بقصف مدفعي و39 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 65 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية ومقبنة، كما تضمنت الخروقات هجمتان لطائرات العدو المسيرة وتحليق مكثف في حيس ومقبنة، بالإضافة إلى خروقات بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
6: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017، قتل 6 جنود سعوديين باستهداف تجمعاتهم بصاروخ موجه شرق الشبكة، واستهدفت القوة الصاروخية بصلية صواريخ تجمعات العدو السعودي في معسكر قوة نجران، وأطلقت صاروخ زلزال 2 على تجمعات العدو في قرية الراحة، وتم تدمير آلية سعودية في مركز عوجبة بصاروخ موجه وقتل من فيها، كما استهدف المجاهدون تجمعات العدو السعودي في قلل الشيبان بعسير،
5: وشوهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان، واستهدفوا بقصف مدفعي تجمعات المرتزقة ودمروا 3 آليات شمال صحراء ميدي، وقتل القيادي المرتزق الملازم أول عبد داود يوسف الأحمدي من أبناء ريمة في جبهة ميدي بنيران الجيش واللجان الشعبية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ المجاهدون هجوما على مواقع العدو في بيحان شبوة، خلف خسائر كبيرة في صفوفهم وأحبطوا محاولة تسلل للمرتزقة باتجاه رقابة الساق، وتم تدمير آلية بمديرية عسيلان. كما استهدفت القوة الصاروخية بصلية صواريخ تجمعات العدو شمال المخاء وحققت إصابات، وتم استهداف مواقع المرتزقة بمنطقة الكدحة في تعز، واستهدفوا بالمدفعية تجمعات وآليات العدو في مثلث الحيمة بالوازعية، وتم استهدافهم أيضا غرب تبة دمخنين شمال يختل في المخاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت القوى الصاروخية مواقع المرتزقة خلف تبة الخزان بحيفان في تعز، ولقي 12 مرتزقا مقتلهم في مواجهات بوادي صالة في الجحملية. كما استهدفت المدفعية تجمعات العدو في منطقة الجرشب بالغيل في الجوف، ونفذ الأبطال عملية على مواقع المرتزقة في التبة الحمراء وأحرقوا مدرعة واغتنموا أسلحة متوسطة. كما أطلقت القوى الصاروخية صاروخين أوريغان على تجمعات العدو في معسكر تداوي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 سقط أعداد من المرتزقة قتلى وجرحى باستهدافهم في تبة القناصين في الغيل، وتم استهدافهم بقصف مدفعي في معسكر الخنجر واستهداف آلياتهم أسفل العقبة في خبو الشعف، وقتل عدد كبير من المرتزقة في صرواح بينهم القيادي المرتزق علي شداد أركان حرب اللواء 312 والقيادي المرتزق محمد عبد الجرادي والقيادي المرتزق ملازم إبراهيم علي البيش الجرادي والمرتزق عبد الله القعود والقيادي أول بلال محمد عبد اللطيف عمراني من كتيبة ما يسمى الصقور. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تمكن المجاهدون من كسر زحف المرتزقة بوادي ربيعة في صرواح بالتزامن مع قصف مدفعي وضرب للطيران، ونفذوا عملية مباغتة على مواقع المرتزقة في تبتي القاضي وآل سالم في مأرب، وكبدوا خلالها العدوان خسائر كبيرة في العدة والعتاد والأرواح وأسروا عددا منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن المجاهدون عملية هجومية على أماكن تمركز الغزاة والمرتزقة في الجبيرية جنوب التحيتة، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف العدو. كما استهدفوا تجمع المرتزقة بصاروخ موجه في منطقة الفازة، وقتل وجرح العديد من العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ سلاح الجو المسير غارات على تجمعات ومعسكرات مستحدثة لقوى الغزاة والاحتلال ومرتزقتهم بعد عملية رصد دقيقة في الساحل الغربي. كما أفشل المجاهدون محاولة تقدم للمنافقين على تبة الرباح في جبهة المدفون بنهم رغم إسناد الطيران، وألحقوا بالعدو خسائر في عديده وعتاده، ونفذوا عملية إغارة على مواقعه في جبهة الملاجم بالقبيطة بتعز، وقتل وجرح العديد من المنافقين. كما كسر المجاهدون زحفا واسعا للمرتزقة قبالة منفذ علب في عسير الحدودية، وتم تدمير آلية وقتل وجرح العديد من المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 لقي عدد من المرتزقة مقتلهم بقصف مدفعي في حجة، واستهدفت القوى الصاروخية تجمعات المرتزقة والسودانيين بصاروخي زلزال واحد في المحافظة عينها، واستهدفت المدفعية تجمعات العدو غرب حيران بعدة قذائف، ودمرت وحدة الهندسة طقما محملا بالمرتزقة بعبوة شمال غرب مثلث عاهم في ذات المحافظة، ما تسبب في قتل وجرح من على متنه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع وتحصينات المرتزقة في مربع الحماد، وأدت العملية إلى قتل 10 مرتزقة وجرح آخرين وتكبيدهم خسائر مادية كبيرة.
7: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة في شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، استهدفت القوات المسلحة اليمنية سفينة MSC الإسرائيلية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المجنحة، واستهدفت سفينة أمريكية نفطية في البحر الأحمر للمرة الثانية خلال أسبوع بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة، واستهدفت سفينة إنزال بريطاني في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ المجنحة، واستهدفت أيضا سفينة أخرى في البحر الأبيض المتوسط مرتبطة بالعدو الإسرائيلي بصواريخ مجنحة، وأكدت القوات المسلحة استمرارها في دعم أبناء غزة.
8: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على مجازر العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 4 عمليات عسكرية نوعية، استهدفت 4 سفن تابعة لثلاثي الشر الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، وكانت على النحو التالي: العملية الأولى نفذتها القوة الصاروخية بعدد من الصواريخ المجنحة، استهدفت سفينة MSC يونيفيك الإسرائيلية في البحر العربي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله. العملية الثانية نفذتها القوة الصاروخية والقوة البحرية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة، استهدفت سفينة ديلونكس النفطية الأمريكية في البحر الأحمر للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع. فيما العملية الثالثة استهدفت سفينة الإنزال أنفيل بوينت البريطانية في المحيط الهندي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله، وقد تم استهداف السفينة بعدد من الصواريخ المجنحة من خلال القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية. العملية الرابعة نفذتها القوة الصاروخية بعدد من الصواريخ المجنحة، استهدفت سفينة لاكي سايلور في البحر الأبيض المتوسط، وجاء استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. إن عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 25 من ذي الحجة 1445 للهجرة، الموافق للأول من يوليو 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية على مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2، وحققت العملية هدفها بنجاح، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. كما نفذ سلاح الجو المسيل 3 عمليات عسكرية على 3 أهداف حساسة تابعة للعدو الإسرائيلي في مناطق قيافة وعسقلان وأم الرشراش في فلسطين المحتلة، وذلك ب3 طائرات مسيرة. وأكدت القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ عملياتها الإسنادية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
8: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات عسكرية، استهدفت 3 أهداف حساسة تابعة للعدو الإسرائيلي في مناطق يافا وعسقلان وأم الرشراش في فلسطين المحتلة، وذلك ب3 طائرات مسيرة. إن القوات المسلحة اليمنية بالتوكل على الله وبالاعتماد عليه تواصل عملياتها الإسنادية رفضاً لجرائم الإبادة الجماعية بحق إخواننا في غزة، وتأكيداً على أن هذه الأمة لن تترك واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، مستمرون حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 6 من محرم 1447 للهجرة، الموافق 1 يوليو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
5: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: صوت محور الجهاد والمقاومة،
1: إذاعة سام اف ام،
0: والقدس هي المحور.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
3: سام اف ام من صنعاء تقدم
0: عاشوراء، التاريخ والعبرة.
3: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء الكرام في هذه الحلقة، وهي الحلقة التاسعة من سلسلة ذكرى ثورة عاشوراء. نعالج في هذه الحلقة، نستكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة، وهي عن إجراءات عبيد الله بن زياد وتنفيذه انقلابا مضادا أو ثورة مضادة ضد الثورة الكوفية التي قادها مسلم بن عقيل. كان من أبرز أيضا إجراءات بن زياد أنه كان يطلب حضور قيادات الكوفة وزعمائها، وهو إجراء أراد من خلاله اختبار طاعة هؤلاء الزعماء ليكتشف من خلاله الثوار منهم. ثم جاء إلى الخطوة الحاسمة، وهي القبض على هانة بن عروة المرادي وقتله. التجأ مسلم إلى هانة، كان هانة يتغيب عن مجالس بن زياد، اكتشف ابن زياد عن طريق جاسوسه أخبار هانة وما يخطط له. ابن زياد يسأل عن هانة وعن سبب تغيبه، فيقال له إنه مريض، لكن عيونه تخبره أنه يجلس في كل عشية على باب داره. أمر رجلين من قيادات أهل الكوفة، أسماء بن خارج الفزاري ومحمد بن الأشعث الكندي، أن يأتي هانئا ليحضراه معهما حتى لا يصيبه جفاء السلطان كما يزعم، لأن السلطان لا يحتمل الجفاء، فما زال بهانة حتى أقنعه بالحضور. ويبدو أن ابن زياد قد بذل لهما ألا يمسه بسوء، لأن أسماء بن خارج الفزاري بعد أن قبض ابن زياد على هانة وضربه حتى أدماه، اتهمه أسماء بن خارج الفزاري بالغدر، وقال له: سائر اليوم أمرتنا أن نجيئك بالرجل حتى إذا جئناك به وادخلناه عليك هشمت وجهه وسيلت دمه على لحيته وزعمت أنك تقتله. فلهز به ابن زياد وتعتع به، أي لكزه على قفاه وطرده من المجلس، ثم حبسه على ذلك. ما إن وصل هان القصر حتى أحست نفسه بالشر. ابن زياد عندما رآه قال لشريح القاضي، شريح الكندي، يقول قال له: أتتك بحائن الرجلة؟ فلما وصل إليه بادره: لماذا هذه الأمور التي تتربص بها في دورك لأمير المؤمنين وعامة المسلمين؟ واتهمه بإحضار مسلم وجمع السلاح والرجال في الدور حوله. حاول ابن هان أن ينكر ذلك في أول أمر. ابن زياد أخرج الجاسوس الذي كان يتردد عليه، فظهر لهان أن القضية أصبحت واضحة. وعندئذ صارح هان بن زياد وقال له: اذهب من هذه البلاد، لأن المسألة أصبحت متعلقة بالإمام الحسين، الإمام الحسين في طريقه إلى الكوفة. كان يظن هان أن قومه بمستوى الحدث. لم يعلم هان بأن المجتمع الكوفي قد اخترق لمدة 20 سنة، وتضليلات البلاط الأموي والمعاوية، وقد استطاع أن يثخن في أفئدة وفي وعي وفي عقول الكوفيين 20 سنة، والدعاية الأموية والتثقيف الأموي الخاطئ والباطل يشتغل. أيضا لأن هناك تفريط من أهل الكوفة، التفريط الذي وقع عندما كانوا يسمعون التوجيهات من الإمام علي عليه السلام، يسمعون تلك التوجيهات وتلك التعليمات وتلك الثقافات العظيمة، وهي كالدرر تخرج منها، يسمعونها وكأنها بعر، يتعاملون معها وكأنها لا شيء. التفريط منذ ذلك الحين أنتج ثمارا مرة. الآن هانئ بن عروة ينتظر من مدحج ومن مراد ومن يعني أولئك الحلفاء المتحالفين معه أن يقوموا بنصرته وأن يخرجوه من ذلك القصر، لكنهم لم يفعلوا. ابن زياد ضرب هانئ بن عروة فشجه في رأسه. هانئ كان يراهن على مكانته في مدحج وأحلافها وعلى سنه وعلى شرفه في الكوفة. وقد جاء بعض رجال مدحج بعد أن قبض على هانئ وعلى رأسهم عمرو بن الحجاج، وقد بلغهم أنه قتل. أمر ابن زياد شريح الكندي القاضي، وهذا موقف خطير جدا، موقف اتخذه شريح، موقف سيء جدا، عندما أمر أن يخرج شريح إلى الثوار ليقول لهم إن هانئ بن عروة في أمان وأنه لم يمس بسوء. هذا كلام خطير لأنه ليس هو الواقع. يقول عندما وهو الذي قد رآه، هو الذي رآه يعني، فطمأنهم شريح لأنه لا يزال حيا. فقال زعيمهم عمرو بن الحجاج: فأما إذ لم يقتل فالحمد لله. ثم انصرفوا، عادوا وتركوا هانئ تحت مخالب ابن زياد. الفشل عند قتل القيادة، عندما تقتل قيادات، قيادة بمستوى هانئ بن عروة المرادي، هذا يدل، وقد علمتنا الحوادث، أنه عندما تقتل قيادات الخطيرة يكون هناك الفشل، لا سيما إذا لم يكن هناك من يملأ المكان، من يملأ الفراغ الذي بعده. لم يكن هناك أحد يملأ الفراغ الذي كان يشكله هانئ بن عروة المرادي في الكوفة. فبمجرد أن قتل وضربت الثورة الكوفية في مقتل، ولا سيما كما قلنا وهناك ثقافات تتغلغل في أوساط الكوفيين وفي أوساط المجتمع الكوفي، وهو المجتمع القلق والمضطرب، والمجتمع الذي فرط في الإمام علي عليه السلام وفي الإمام الحسن عليه السلام. ابن زياد يستمر في إجراءاته المضادة للثورة، متحصن في القصر، يدير المعركة بسلاسة وبشدة من داخل ذلك القصر. سمع مسلم بن عقيل بالقبض على هانئ، تحرك ودعا الذين بايعوه، فاجتمع له 4000 رجل وأقبل إلى القصر. فلما بلغ زيادا إقباله تحرز في القصر وغلق الأبواب، ثم واصل إجراءاته. ابن زياد استخدم الأشراف للقضاء على ابن عقيل، أدوات الشر، هم المشايخ، شيوخ الكوفة وشيوخ القبائل. هذه الأدوات الخطيرة التي استخدمها النظام الأموي في إطفاء جدوة الثورة الكوفية، ثورة الإمام، ثورة مع مسلم بن عقيل. ابن زياد أدخل معه في القصر أشراف الكوفة، وكانوا حوالي 20 شيخا. حاصر ابن عقيل ومن معه قصر ابن زياد، فطلب ابن زياد من أولئك الأشراف أن ينزلوا بين الناس وأن يحذروا أقوامهم، وأنهم إن لم ينصرفوا فإنهم سيحرمون من العطاء ويساقون إلى الثغور ليحاربوا مددا طويلة ولا يعودوا إلى أهلهم، وأنهم سينالون العقاب الشديد، وأن جند الشام قادم عما قريب إليهم. وكان أشد الناس مدحجا، لكن ابن زياد سخر أحد زعمائهم الذي هو كثير بن شهاب الحارثي ليرقب ويرهب. نزل في أوساط مدحج يرقبهم ويرهبهم، وذكرهم بالسياسة التنكيلية لابن زياد ولأبيه إن لم ينصرفوا، مثل أخذ البريء بالسقيم والشاهد بالغائب حتى لا يبقي منهم بقية إلا أذاقها بالوبال. هذه الحرب النفسية التي أدارها ابن زياد من داخل القصر وعبر هؤلاء الأدوات فعلت فعلها في المتجمهرين مع ابن عقيل، فبدأ البعض بالانصراف، لا سيما ونحن نعلم أن النظام الاجتماعي كان يرتبط بالعطاءات، نظام العطاء، عطاء الجند وعطاء المقاتلة وعطاء ديوان العطاء، يعني ديوان الجند وديوان العطاء وديوان، فكان الناس يرتبطون بالعطاءات، يأخذون مرتبات من الدولة، وكانت هذه العطاءات بمثابة سيوف مسلطة على رقاب هؤلاء الناس. أدار ابن زياد معركة إعلامية خطيرة لقتل المعنويات للمقاتلين مع مسلم بما أشاعه الأشراف في أوساطهم، وكان أيضا قد أمر أولئك الأشراف قبل أن يدخلهم في قصره، أمرهم أن يذهبوا في أنحاء الكوفة يخذلون الناس عن القتال مع ابن عقيل ويخوفونهم الحرب وعقوبة السلطان. وسرعان ما سرت تلك الشائعات في تلك النفوس المضطربة والقلقة، دعايات نفسية خطيرة محبطة، كانت المرأة تأتي ابنها أو أخاها فتقول انصرف فالناس يكفونك، ويجي الرجل إلى ابنه أو أخيه فيقول غدا يأتيك أهل الشام فما تصنع بالحرب والشر. فما زالت تلك الشائعات التي أنتجت داخل القصر على يد ابن زياد والمقربين منه تثبط العزائم وتقتل المعنويات، فتسلل بعضهم وتلاحق الآخرون، وأخيرا قتل ابن زياد مسلما، وبهذا قضى على ثورة مسلم في الكوفة تماما. والإمام كل هذا يحدث والإمام الحسين لا يعلم بشيء منه، تفرق الناس عن مسلم، أدرك أهل كوفة الفشل والخوف والغدر، وهذا هو شأن المجتمعات القلقة والمضطربة التي لا تمتلك اليقين الراسخ، والتي قد خلخلت الثقافات الخاطئة والاستهداف الخطير والحروب الناعمة إذا صحت العبارة، التي أدارها معاوية بن أبي سفيان ضد مجتمعات الشيعة والمحبين للإمام علي ولأهل بيته، حتى لم يجد أحدا ينصره. مسلم يتحرك في الكوفة وليس هناك ثان له، لا أحد ينصره، كلهم تركوه وكلهم هربوا وفروا، حتى تسكع في شوارعها ولم يجد لا مأوى ولا ملجأ. أخيرا اختبأ لدى امرأة وأفصح لها عن هويته قائلا: أنا مسلم بن عقيل، كذبني هؤلاء القوم وغروني، أو كذبني هؤلاء القوم وغروني. كان ابن زياد ومعه في القصر لم يعد يسمعون الجلبات خارج القصر، وهم محاصرون داخل القصر ولا في المسجد، فتحسسوا ذلك ورموا بالنيران لعلها تضيء لهم مكامن القوم، فتبين لهم أنهم قد انصرفوا. هذه اللحظة هي التي كان ينتظرها ابن زياد. ابن زياد هو يعلم بمجتمع الكوفة، هم خبزه وعجينه، يعني خبزه وخبز أبيه من قبله، أي كان يدري بنفسياتهم المجبولة على التخاذل والغدر، لأنه هو الذي هو وأبوه من نجح في الوصول بهم إلى تلك الحالة، الحالة الثقافية والتضليل الذي استمر لمدة 20 سنة في الكوفة هي التي أنتجت هذه الأوضاع الخطيرة. عندئذ أمر ابن زياد مناديا ينادي بأن برئت الذمة من رجل من الشرطة والعرفاء والمقاتلة، صلى العتمة إلا في المسجد، فلم يكن غير ساعة حتى ملأوا المسجد، خطب فيه معلن حالة الطوارئ واستعدادا للقبض على ابن عقيل. ضمن هذه الإجراءات: 1. برئة الذمة من رجل وجد في ابن عقيل في داره. 2. من جاء به فله ديته. 3. تسليط قائد الشرطة على دور أهل كوفة لتفتيشها. 4. بعث قوات من الشرطة للمرابطة على أفواه سكك المدينة وأبوابها. 5. تهديد قائد الشرطة إن لم يأتي به. كانت هذه الأوامر كافية في اكتشاف مخبأ ابن عقيل لدى تلك المرأة عن خبر سربه ولدها. ولدها جاء إليها في عشية تلك ذلك اليوم، وعلم بوجود مسلم بن عقيل مختبئا في دار أمه، وكان مولا من موالي محمد بن الأشعث. ما لبث محمد بن الأشعث أن ذهب ليخبر ابن زياد، أمره ابن زياد عندئذ أن يأتيه به في تلك الساعة، وأردفه ب70 رجلا معه كلهم يقاتلون ابن عقيل الذي قاومهم حتى طردهم من الدار. أخذوا يرمونه بالحجارة ويلهبون النار في أطنان القصب ثم يقلبونها عليه، فقاتلهم ببسالة حتى جرح وأدمي، لكن ابن الأشعث أمنه وثق بأمانه مسلم الذي لم يحترمه ابن زياد بل سخر به. ولما ظهر له غدر القوم أوصى ابن الأشعث أن يكتب إلى الحسين، مسلم بن عقيل يوصي ابن الأشعث أن يكتب إلى الحسين بأن يرجع هو وأهل بيتي ولا يغره أهل الكوفة، فإنهم قد كذبوهما وغروهما. غير أن الخصة تتمثل في رجل اسمه مسلم بن عمرو الباهلي، والد قتيبة بن مسلم، الذي طلبه مسلم ماء، قال: أعطني ماء. حلف مسلم هذا بن عمرو الباهلي ألا يعطيه قطرة ماء. ابن حريث كان حاضرا، أرسل غلامه وجاء بماء في قلة، فلما أخذ يشرب أخذ مسلم بن عقيل يشرب، امتلأ القدح دما ولم يستطع أن يشرب. أما المهانة وضعت النفوس فينبئها موقف ويخبر عنها موقف ابن سعد ابن أبي وقاص، عم عمر بن سعد بن أبي وقاص، بلغت أهل الكوفة منتهاها في الذلة والمهانة. ودليل ذلك أن ابن زياد تلفت في الحاضرين عند ابن زياد لما رأى أنه قد أصبح بات قاب قوسين أو أدنى من الموت، وأن ابن زياد سيقتله، نظر إلى الحاضرين فرأى فيهم عمر بن سعد بن أبي وقاص، وكان أقرب الجالسين إليه نسبا لكونه قرشيا. دعاه ليكلمه سرا، فخاف، استأذن من ابن زياد، أذن له ابن زياد وقال: لا تمتنع أن تنظر في حاجة ابن عمك. كان معه فجلس معه حيث ينظر ابن زياد إليه، ولما أوصاه ابن عقيل بقضاء دينه، قال: عليه دين في الكوفة، وهذا يبين لنا عظيم هؤلاء المجاهدين العظماء، وصل إلى الكوفة هو لا يبتغي سلطة، هو بل استدان أموالا في سبيل الله عز وجل، ومع ذلك يريد أن لا يموت إلا وقد قضيت هذه الديون، واستهاب جثته ودفنها بعد أن يقتل، والإرساء إلى الحسين لإخباره بالتطورات اللاحقة. عاد عمرو بن سعد ليس ليكتم هذا السر الذي استكتمه إياه من؟ مسلم بن عقيل، لا، بل عاد ليخبر ابن زياد ويقول له: أتدري ماذا قال لي؟ لقد قال كذا وكذا وكذا. كان ابن زياد أدرى به، علق على إباحته سر ابن عقيل بقوله إنه لا يخونك الأمين ولكن قد يؤتمن الخائن. فإذا كانت هذه حال ابن سعد بن أبي وقاص فاتح العراق وقائد القادسية، فما بالك بغيره؟ ماذا ينتظر من غيره سوى ومن سواه ذلة ومهانة؟ هذا هو الوضع الذي كان قد وصل إليه المجتمع الكوفي في ذلك الحين. وبهذا يتبين لنا انطفاء ثورة مسلم وحركة مسلم في الكوفة بسبب الإجراءات المضادة التي اتخذها عبيد الله بن زياد، وبسبب الحالة القلقة التي كان عليها المجتمع الكوفي، وكذلك حالة التضليل الثقافي الذي كان الكوفيون قد أشبعوا به. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
3: كنتم مع
0: عاشوراء، التاريخ والعبر.
3: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

الموت خاب فقد حملنا فوق أشرعة النجاة، إنا على قيد الحسين لأنه عين الحياة.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل
3: فخر.
4: سام اف ام من صنعاء تقدم
2: حارس الازدهار الأمريكي
5: from the US prosperity guardian
2: إلى اعتراف أدمج فشل.
4: الحقيقة
2: من عمق إلى الإعلام الدولي
4: بلساني. الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
2: اليوم العزل الإسرائيلي بلغ ضمة كيف لم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات. حارس الازدهار الأمريكي
5: from the US prosperity guardian.
4: الحقيقة بلسانين.
6: تتساقط الأقنعة مجدداً لتتكشف العرية الاستراتيجية في أبهى تجلياتها. لحظة فريدة، تلك التي يعاد فيها رسم حدود الأدوار، لا بمداد الحبر الدبلوماسي بل بكلمات قاسية تجرح كبرياء الأنظمة وتضع مفهوم السيادة تحت مقصلة الامتهان العلني. Once again the masks are falling away, exposing strategic reality in its starkest form. This is a defining moment and one in which the boundaries of power are no longer redrawn with diplomatic ink, but with blunt words that wound the pride of governments and place the very notion of sovereignty under the plate of public humiliation. هناك في الصالونات الدولية الرفيعة لم تكن واشنطن تبيع حلفائها فحسب، بل كانت تعيد صياغة المعادلة الوظيفية لمن ظنوا يوما أن العروش تشترى بالمال وأن الطمأنينة تستورد في حقائب التريليونات. يا لها من مفارقة موجعة تدمي قلب كل ذي وعي. مطارات تستباح وأجواء تفتح وقرار سيادي يذوب في إرادة السيد الأبيض، والسبب عليكم أن تبقوهم سعداء. There inside the halls of international diplomacy, Washington was doing more than bargaining with its allies. It was redefining the role in the geopolitical order. Those who once believed wealth could buy thrones and that security could be imported with trillion-dollar deals were confronted with a painful reality. Airports were opened, airspace was made available, and sovereign decisions dissolved into the well of the White House. The justification, you have to keep them happy, as Trump said. هكذا ينظر إلى ممالك الرمال في عقل صانع القرار الأمريكي. إنها ليست مجرد سخرية عابرة، بل هي الحقيقة العارية. أن تدفع تريليون ومئات الملايين ثمن سراب يدعى الحماية، ثم تكتشف في ليلة وضحاها أن مطاراتك وأرضك ليستا ملكا لك إذا مشت فيها خيول واشنطن. That is how the kingdoms of the sands are portrayed into the minds of American decision makers. This is more than passing mockery. It is represented as a harsh reality, paying trillions for the illusion of protection, only to discover overnight that your airports and your territory and are no longer truly yours whenever Washington decides to act. ولأن آلة النفعية الرأسمالية لا تشبع، لم تكتفي واشنطن بحلب الثروات، بل راحت تدفع بتلك الأنظمة نحو صك الذل الأكبر، نحو الارتماء في أحضان العدو الصهيوني تحت مسمى جائزة السلام لتعويض الانكسار العسكري بالانبطاح السياسي. And because the machinery of profit never stops, Washington is portrayed as seeking more than economic gain, According to this narrative, it pushed those governments toward what is described as their greatest concession, normalization with Israel, under the banner of the Peace Prize, turning military setbacks into political accommodation. إنها العقيدة الأمريكية الثابتة يا سادة، آلة حلب مستمرة قبل الحروب وأثناءها وبعد أن تضع أوزارها، تسخر كل الطاقات لخدمة المطامع الصهيونية على حساب كرامة ومصالح العرب، ولتظل الحقيقة الصارخة التي لا غبار عليها: من يربط مصيره بحبال واشنطن يصح يوما بلا أرض وبلا مال وبلا كرامة سياسية. The message is clear. The United States is deprecated as operating a system of continuous extraction before wars, during them, and long after the end. In this account, every resource is ultimately directed toward advancing Israel interests at the expenses of Arab dignity and national priorities. The conclusion is stark. Whoever ties their future to Washington may one day awaken without land or wealth and without political dignity. ولم تقف حدود الصدمة عند استباحة الأرض، بل تعدتها إلى استهجان العقول. لا أعتقد أنهم أذكياء. هكذا وبكل وقاحة واستعلاء وصفت مطالبات الحلفاء بالخوف من الصواريخ. But the shock didn't end with questions of sovereignty. It extended to open contempt. I don't think they're smart. With those words, concerns voiced by allies over missile threats were dismissed into a tone widely seen as dismissive and condescending. تنهب ثرواتهم وتضرب القواعد فوق رؤوسهم، وفي نهاية المطاف يساقون لتمويل مغامرات صبيانية فاشلة تفتح على إثرها لخصومهم أبواب اقتصادية بمليارات الدولارات. In this telling, their wealth is drained, military installations come under attack, and ultimately they are left financing costly ventures that fail, while their rivals emerge with new economic opportunities worth billions of dollars. لتجد الأنظمة نفسها أمام معادلة قاسية، يدفعون الفاتورة من دم اقتصاداتهم ويحصد غيرهم الثمار. Leaving those governments facing a harsh equation, they pay the price with the lifeblood of their economies, while others reap the rewards.

0: جهاني أمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: من اعتراف أدمير فشل
2: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين
3: two of these advanced aircraft and even the US had no
2: الحقيقة بلسانين
4: إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
5: اليوم today العزف الإسرائيلي
3: بلغ ذروته
5: inspiration has
3: كيف فلم يعد
5: يستهدف
3: المطارات المصانع
5: factories
3: والمستشفيات
0: حارس الازدهار الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
2: الحقيقة بلسانين.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم.

0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
0: وما يسطرون يعده ويقدمه عبد الكريم محمد الوشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام إلى لقائنا الجديد وهذه الجولة المتجددة المعرفية بين مزيد من السطور التي تضيء وتفيد وتوضح الصورة أمام وعينا العربي الإسلامي، وخصوصا إزاء هذه الأحداث الكبرى وهذه التحديات التي نواجهها كأمة في مواجهة المشروع الخطير لأعدائنا الصهاينة والمستكبرين ورأس حربتهم كيان الغدة في فلسطين المحتلة. هذه السطور يمكن أن نلخصها في حقيقة أن الكيان الصهيوني أو ما يسمى إسرائيل كيان عنصري إجرامي دموي تحكمه الخرافة. هذه الحقيقة التي تحوي تحتها الكثير تحكيها الأحداث والمجريات والتطورات وكل التحديات وكل ما نعيشه في معركتنا المصيرية المستمرة مع هؤلاء الأعداء والقاعدة المتقدمة لهم في منطقتنا الغدة السرطانية. لكن وهذا هو المهم في الموضوع، أن هذه السطور التي تحكي المزيد من مفردات وتفاصيل هذه الحقيقة هي لكاتب مرموق من ذوي قربى العدو اللدود أو من داخل معسكره، هو صوت فكري وتاريخي وكتابي خارج عن السرب كما يقال، أو خارج عن الصندوق في طرحه وفي ملامسته للحقائق من خلال السطور التي يكتبها، وخصوصا هذا الكتاب الذي بين أيدينا ملخصه، كتاب اليهودية أيديولوجية قاتلة، وهي للمؤرخ الإسرائيلي إسرائيل شاحاك. هذا الكتاب كتب قبل نحو عقدين من الزمان، ويقول قارئه الكاتب العربي حلمي النمنم: رغم كثرة الدراسات والمقالات عن الكيان الإسرائيلي، إلا أن كتاب اليهودية أيديولوجية قاتلة الذي صدر في العام 2002 يتضمن الكثير، سواء في المعلومات أو الأفكار عن هذا الكيان وعن اليهود. وتنبع أهمية هذه المعلومات كما يقول من أن مؤلف هذا الكتاب وهو إسرائيل شاحاك عمل أستاذا متفرغا للكيمياء العضوية بالجامعة العبرية في القدس، وهو من مواليد بولندا، ثم هرب من معسكر اعتقال ألماني وجاء إلى فلسطين مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية، والتحق بالجيش مثل كل شباب الكيان في ذلك الوقت. ويصفه الدكتور إدوارد سعيد الكاتب الفلسطيني الاستشراقي المشهور في تقديمه للكتاب بأنه من أكثر الأشخاص تميزا في الشرق الأوسط في العصر الراهن، وتحديدا في الفترة التي كتب فيها هذا الكتاب ورأى النور. ويجمع الكتاب بين البحث التاريخي والنظري العميق بالإضافة إلى رصد الواقع المعاش، ويتوقف أمام الوقائع التي رآها بعينيه أو كان طرفا فيها. وقد خلص من هذا كله إلى أن كيان دولة الاحتلال هو كيان عنصري، وأن عنصريته لا تأتي من الفكرة الصهيونية التي تحكم هذا الكيان فقط، ولكن أيضا من الأيديولوجية اليهودية التي يؤمن بها. ويرصد شاحاك بداية تحوله السياسي من معجب بالإرهابي المجرم الذي هو من مؤسسي هذا الكيان السرطاني ديفيد بنغوريون إلى عدو اللدود. ففي العام الميلادي 1956 استوعب كما يقول بشغف كل أسباب بنغوريون السياسية والحربية والعدوانية وراء بدء حرب السويس وما سميت، وطبعا هي في الواقع العدوان الثلاثي على مصر، إلى أن فوجئ به بالرغم من أنه ملحد ويتباهى بعدم اهتمامه بوصايا ما يسمى الدين اليهودي، يعلن أمام الكنيسة في اليوم الثالث من الحرب أن السبب الحقيقي لهذه الحرب هو مزعوم إعادة مملكة داود وسليمان إلى حدودها التي جاءت فيما يسمى الكتاب المقدس. وعند هذه العبارة من كلام بنغوريون نهض كل أعضاء الكنيسة الصهيونية تقريبا بطريقة تلقائية ورددوا النشيد الصهيوني، ولم يرفض أي سياسي صهيوني فكرة بنغوريون بوجود أو بوجوب اعتماد السياسات الصهيونية على استعادة الحدود التوراتية المزعومة كحدود لهذه الدولة اللقيطة. ويؤكد شاحاك أنه إذا قمنا بتحليل الاستراتيجيات الكبرى الصهيونية والمبادئ الفعلية للسياسة الخارجية للكيان كما يتم التعبير عنها في العبرية تحليلا دقيقا، يتضح أن الإيديولوجيا اليهودية هي التي تحدد السياسات الصهيونية الفعلية أكثر من أي عامل آخر، وأن التغاضي عن طريقة الإيديولوجيا الظلامية هذه وعن ما يسميها تحديدا أو ما تسمى الإيديولوجيا اليهودية يجعل هذه السياسات غير مفهومة للمراقبين الأجانب كما يقول، وهم الذين لا يعرفون في العادة شيئا عن اليهودية إلا معلومات ناقصة من علم اللاهوت التأويلي. ويضرب شاحاك مثلا للفرق الجوهري بين ما يسميه التخطيط الإمبريالي الصهيوني المتضخم جدا والعلماني ومبادئ الأيديولوجية اليهودية، حيث تنص هذه الأيديولوجية على أن الأرض التي حكمها أي حاكم يهودي في العصور القديمة أو التي وعد الرب المزعوم بها اليهود إما في التوراة أو حسب التأويل الحاخامي للتوراة أو التلمود، هذه الأرض يجب أن تكون ملكا لإسرائيل حيث أن إسرائيل دولة يهودية. وهناك العديد من التصورات المتباينة للحدود التوراتية لأرض هذا الكيان التي تفسرها السلطات الحاخامية على أنها ملك لمزعوم الدولة اليهودية. وأوسع هذه التصورات يدرج المناطق التالية داخل حدود أرض مزعوم إسرائيل الكبرى: في الجنوب تشمل سيناء كل سيناء وجزءا من شمال مصر وحتى ضواحي القاهرة، وفي الشرق الأردن كلها وجزء كبير من السعودية والكويت كلها، أيضا تضم جزءا من العراق وجنوب الفرات. أما من الشمال فتشمل لبنان كله وسوريا بكاملها وجزءا كبيرا من تركيا حتى بحيرة قان، ومن الغرب تمتد إلى قبرص، أي أننا بإزاء إمبراطورية محلوم بها لدى أصحاب المشروع الصهيوني مترامية الأطراف تمتد في ثلاث قارات، وليس دولة لشعب يريد أن يعيش في سلام داخل وطن قومي بدلا من الشتات كما تقول خرافة إنشاء هذا الكيان المؤسسة. وينشر الكيان الصهيوني العديد من الأبحاث والمناقشات الموسعة عن هذه الحدود بما فيها الأطالس والكتب والمقالات والأشكال الأكثر انتشارا من الدعاية، وهذا النشر يتم بمنح من سلطات الكيان الصهيوني أو طرق أخرى من الدعم. وقد تولدت استراتيجية صهيونية كبرى لا تعتمد على مبادئ الإيديولوجيا اليهودية فقط، بل تعتمد على اعتبارات إمبريالية محضة منذ قيام هذا الكيان. وقد وصف الجنرال شلومو جازيت، وهو قائد سابق في المخابرات العسكرية الصهيونية، المبادئ التي تحكم الاستراتيجية الصهيونية بالقول: لم تتغير المهمة الأساسية لإسرائيل على الإطلاق منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، وما زالت ذات أهمية قصوى. فالموقع الجغرافي الذي تأسس عليه هذا الكيان المصطنع وسط ما يسمى بالشرق الأوسط الإسلامي والعربي يحتم عليه أن يكون حامياً مخلصاً لاستقرار الأنظمة في كل الدول التي تجاوره، ويكمن دور الكيان الصهيوني في حماية أنظمة الحكم الموجودة، أي منع أو إيقاف عمليات التغيير التي يصفها بالراديكالية وإعاقة توسع الحماس الديني الأصولي، وخصوصا ذلك الذي ينطوي في نواة أفكاره على مبدأ المقاومة لهذا الكيان. ولذلك سيمنع التغيرات التي تحدث وراءها، فلن يطيق الكيان الإسرائيلي هذه التغيرات، مما يضطره لاستخدام كافة إمكاناته العسكرية لمنعها أو استئصالها. ويعلن شاحاك معارضته التامة للسياسات الصهيونية كما عبر عنها جازيت، ويضيف في الوقت نفسه: أدرك أن أخطاء سياسات بن غوريون أو شارون التي تحركها أيديولوجية يهودية أسوأ بكثير من السياسات الإمبريالية المحضة مهما كانت الأخيرة إجرامية. وتأثير الأيديولوجية اليهودية المحرفة في اليهود يزداد كلما ابتعدت تلك الأيديولوجية عن مجال المناقشة العامة، لأن تلك المناقشة يمكن أن تدفع الناس إلى أن يتخذوا موقفا من التعصب اليهودي ونظرته الظلامية واحتقار اليهود لغير اليهود وفق تلك النظرة العنصرية التي تشكل لبا حاضرا في مختلف نصوص تلك الأيديولوجية الدينية المحرفة. ويشبه هذا الموقف الذي ينبه إليه بالموقف الذي يتخذ عامة من ما يسمى معاداة السامية وكل أشكال الخوف من الأجانب والتعصب والعنصرية، ويقول: يمكننا أن نحارب معاداة السامية من خلال كشفها وكشف جذورها التاريخية كشفا كاملا، وبالمثل يمكننا أن نحارب التعصب اليهودي والمغالاة الدينية اليهودية والميول الإجرامية والعنصرية من خلال كشفها كشفا كاملا. وهناك حاجة ماسة إلى هذا النوع الأخير من الكشف على وجه الخصوص، فبخلاف الوضع الذي كان سائدا منذ عقود كما يقول، أصبح التأثير السياسي للتعصب والميول الإجرامية اليهودية والمغالاة الدينية أكبر بكثير من تأثير تلك الأفكار التي عادة يشير إليها اليهود عندما يبررون جرائمهم. لكن هناك اعتبارا آخر مهما يقول، وهو أن تلك الأفكار التي يطلق عليها معاداة السامية والتعصب اليهودي يمكن أن ننظر إليهما من منظور واحد بعيدا عن الانحيازات كما يصفها الموجودة لدى الإيديولوجيا اليهودية المتعصبة والمتطرفة.
0: وما يسطرون،
1: وما يسطرون.
2: في عام 1965 كما يقول قارئ هذا الكتاب، رأى شاحاك بعينيه يهوديا متطرفا يرفض السماح باستخدام الهاتف في يوم السبت لطلب الإسعاف لشخص غير يهودي وقع له حادث في منطقة بالقدس، ولم يحبذ أن ينشر الواقعة في الصحف، وطلب الالتقاء بأعضاء المحكمة الحاخامية بالقدس التي تتكون من حاخامات تعينهم سلطات الكيان. وهناك سأل الحاخامات عما إذا كان سلوك ذلك اليهودي متفقاً مع تأويلهم للديانة اليهودية، فأجابوه بأن اليهودي الذي تصرف هذا التصرف كان على حق، وأن سلوكه هذا يؤكد أنه متدين بالمفهوم اليهودي السائد وعلى درجة من الصواب، وأحالوه تأكيدا لكلامهم إلى فقرة في مختصر معتمد للشرائع التلمودية مكتوب في القرن العشرين، وتثبت الفقرة صحة ما ذهبوا إليه، أي أن هذه العنصرية والنظرة الظلامية إلى الآخرين لدى اليهود هي ذات أسس متجذرة في تلك الأيديولوجيا الظلامية التي يسمونها ديانة يهودية، وهي محرفة بكل تأكيد. وقد نشر الواقع وقتها أو نشرت في صحيفة هارتس، وحدثت فضيحة إعلامية، لكن رغم هذا كانت النتيجة سلبية، لأن السلطات الحاخامية الصهيونية وكذلك السلطات الحاخامية لليهود يهود الشتات لم تغير موقفها ولا عدلت عن فتواها وتأويلها الديني، فقط أضافت كلاما فيه تصنع للتقوى اليهودية

0: الإضحاك إذا أخذنا في اعتبارنا التأثير العميق لهذه التعاليم المزورة والزائفة ورؤية العالم التي تخلقها وتمثلها. ويدعم ذلك التصور السياسات الفعلية التي اتبعها الكيان الإسرائيلي بعدما عرف بحرب الأيام الستة، وخاصة التمييز العنصري الذي يمارسه النظام الصهيوني في الأراضي المحتلة، وموقف أغلبية الصهاينة من قضية حقوق الفلسطينيين حتى من الناحية النظرية. بعد ذلك تشير السطور إلى ما تمارسه سلطات الكيان من تمييز عنصري صريح ضد غير اليهود في مجالات عديدة من الحياة، وأهم ثلاثة مجالات منها هي حقوق الإقامة والحق في العمل والحق في المساواة أمام القانون. وتقوم التفرقة العنصرية على حقيقة مفادها أن 92% من الأرض الفلسطينية، أرض فلسطين التي أقيم عليها كيان إسرائيل المصطنع، ملك للدولة أو ما تسمى الدولة في هذا الكيان، وتديرها سلطة الأراضي الصهيونية طبقا للتشريعات التي يصدرها ما يسمى صندوق النقد القومي اليهودي، وهو فرع من المنظمة الصهيونية العالمية. وفي تشريعاته ينكر هذا الصندوق حق الإقامة والعمل وإنشاء الشركات والمشروعات التجارية على أي شخص غير يهودي لمجرد أنه غير يهودي، وفي الوقت ذاته لا يمنع اليهود من الإقامة أو إنشاء المشروعات والشركات التجارية في أي منطقة من فلسطين المحتلة. ولو طبق هذا النظام على اليهود في أي دولة أخرى فسيتم إطلاق لقب معاداة السامية في الحال على هذه الممارسة، وستثور ضجة واعتراضات كثيرة. أما عندما تطبق السلطات الاحتلال الصهيوني هذه التشريعات فيتم تجاهلها دائما عن عمد، أو تلتمس الأعذار لهذه الممارسات وتبريراتها القانونية والتي تشرعها. وعلى المستوى القانوني ليس لما يسمى المواطن الصهيوني غير اليهودي الحق في المساواة أمام القانون، وهذا التمييز موجود في العديد من القوانين الصهيونية، ولا يتم فيها إيراد مصطلحي يهودي وغير يهودي تجنبا للحرج، وهذا نوع من التضليل كما يقول، مثلما في قانون العودة الحاسم الذي ينص على أن الأشخاص الذين يتم الاعتراف بهم رسميا بوصفهم يهودا هم الذين لهم حق تلقائي في دخول الكيان والاستيضان فيه، ويحصلون تلقائيا على شهادة هجرة تمنحهم ساعة وصولهم المواطنة لكونهم عادوا إلى الوطن اليهودي، وبالتالي لهم الحق في الحصول على منح مالية عديدة تتفاوت أنواعها حسب البلد الذي هاجروا منه. فاليهود الذين يهاجرون من دول كروسيا يحصلون على منحة اندماج أو ما تسمى كذلك تزيد على 20,000 دولار لكل أسرة. أما يهود الفلاشة من أفريقيا أو أثيوبيا مثلا فقد حصلوا على الفتات، وطبقا لهذا القانون يحصل كل اليهود المهاجرين إلى الكيان على الحق في التصويت في الانتخابات والحق في الترشح أو الترشيح للكنيسة حتى لو كانوا لا يعرفون أي كلمة من اللغة العبرية.
1: وما يسطرون.
0: ويخصص شحاك فصلا في الكتاب ليتناول وضع غير اليهود في نظر اليهود، حيث ترى ما تسمى الشريعة اليهودية أنه إذا قتل اليهودي يهوديا استحق الإعدام، أما إذا قتل غير اليهودي فتلك مسألة أو ذلك خطأ كما يقولون، الله وحده هو الذي يعاقب عليه. ولذلك لا يمكن لأي محكمة أن تعاقبه. وإذا كان الواجب على اليهودي إنقاذ حياة أخيه اليهودي، فإن المبدأ التلمودي ينص على أنه لا يجب إنقاذ حياة غير اليهودي تحت أي دافع أو مسمى. ويعبر التلمود عن هذا المبدأ بقوله: لا يجب إخراج غير اليهودي من البئر، ولا يجب إنقاذه إن كان على وشك الموت، فغير اليهودي ليس أخاك. ويصف الدكتور أو يحيلنا صاحب هذه القراءة إلى الدكتور إدوار سعيد في تقديمه لكتاب شاحاك، يصف طبعا هذا الكاتب مؤلف هذا الكتاب بأنه ألماني ثابت عند تناوله للتاريخ. ومن العجيب أيضا كما يقول إدوار سعيد أن شاحاك ليس يساريا على وجه الدقة، فهو من نواح عديدة ينتقد الماركسية انتقادا شديدا. ويرصد إدوارد سعيد موقف شاحاك من عملية أو ما تسمى عملية السلام بين الفلسطينيين والكيان المحتل على النحو الذي يقوله، وهو يقول: عندما شاع في الثمانينيات بين المفكرين الفلسطينيين وقلة من موظفي منظمة التحرير الفلسطينية السعي نحو الحوار مع من يسمون بالمسالمين الإسرائيليين أصحاب حركة تعرف بالسلام الآن وحزب العمل، تم استبعاد شاحاك تلقائيا لأنه كان ناقدا حادا لما يسمى معسكر السلام الصهيوني، وناقدا لحلول الوسط لدى هذا المعسكر وممارساته المخزية في الضغط على أبناء الشعب الفلسطيني صاحب الحق في هذه الأرض، بدلا من الضغط على حكومة الاحتلال لإحداث تغييرات في سياستها كما يقول. ينتقد المؤلف عزوف ما يسمى معسكر السلام الصهيوني عن تخليص نفسه من قيود حماية الكيان، فهذا المعسكر لا ينتقده أمام غير اليهود مطلقا، كما ينتقد بشدة النزعة العاطفية الساذجة كما يصفها عند منظمة التحرير الفلسطينية، وجهلها بحقيقة هذا الكيان وحقيقة الخلفية التلمودية اليهودية التي يتأسس عليها بظلاميتها وتطرفها والنزعة الإجرامية فيها، وكذلك العجز لدى المنظمة عن معارضة دولة الكيان المحتل معارضة قوية حسب وصفه. وبذا ننتهي من الجولة بين هذه السطور، ونلتقي بإذن الله بين سطور أخرى في برنامج وما يسطرون. إلى اللقاء.
2: وما يسطرون.
1: وما يسطرون.

0: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
0: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
2: مسيرة وقيم،
1: مسيرة وقيم.
0: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
0: طبعا هذا واجب شرعي أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
3: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. أولاً، المسيرة القرآنية وأسس التزكية. الحلقة 31 بعد 600، التزكية والجزاء، القسم الأول.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس السادس من أسس التزكية، وهو أساس الإيمان. وقبله تحدثنا عن أساس الإسلام بشريعته وأصالته، وقبلها تحدثنا عن أسس المنابع الهداية الصافية من القرآن والنبوة والولاية. وطبعا هذه التزكية بمفهومها الشامل، التزكية ومجالاتها المختلفة، التزكية الروحية، التزكية الأخلاقية، التزكية الحضارية. يعني التزكية المراد بها صياغة الشخص الإنسان بحيث يتحول إلى إنسان كما أراده الله تعالى، إنسان مؤمن، صالح، تقي، شجاع، بطل، يناصر الحق. يعني كل المنظومة التي وردت في القرآن الكريم كيف تصاغ أو يصاغ بها الإنسان. طبعا وكان آخر شيء هو الهوية، يعني كيف يصاغ حتى المجتمع وحتى الأمة بحيث تتحول هويتها إلى هوية إيمانية، أمة صاحبة أخلاق، أمة صاحبة روحانية، أمة صاحبة حضارة راقية. هذا الذي أراده الله تعالى لهذه الأمة، وبالتالي تستحق أن تكون أمة خيرة وأمة فاضلة، وتتحقق لها الشهادة على الناس. نتناول في هذه الحلقة وما بعدها الأساس السابع من أسس التزكية، وهو الجزاء، الإيمان بالجزاء الإلهي وما يرتبط به طبعا من الوعد والوعيد، وفي الدنيا وفي الآخرة. طبعا هذا جزاء أو هذا مهم جدا في التزكية، وركن من الأركان، يعني ليس فقط جزء من الإيمان، بل هو أيضا ركن من الأركان التي تقوم عليها التزكية. لذلك القرآن الكريم يربط الأمور المختلفة بالجزاء، كما قال تعالى ذلكم، يعني بعد أن ذكر بعض الأمور قال ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فالذي يؤمن بالله واليوم الآخر سيكون له هذا الشعور. وقد طبعا قدم الإيمان بالله، لأن تأثير الإيمان بالله أعظم، وأضاف إليه اليوم الآخر، وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. إن كنتم هنا شرط، إن كنتم حقيقة تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. طبعا كل كلمة في هذه الآية الكريمة لها دلالتها، ولكن فقط هنا انتباه إلى الإيمان بالله واليوم الآخر، واليوم الآخر له تأثيره الكبير. يعني هناك طبعا من الناس من يركز على اليوم الآخر أكثر من تركيزه على الإيمان بالله، ولكن لا، اليوم الآخر له تأثيره، والمؤمن هو الذي يجمع بين الأمرين، يؤمن بالله يقول أن حتى لو لم يكن هناك نار، حتى لو لم يكن هناك جنة، حتى لو لم يكن هناك جزاء، الله أحق أن يطاع، الله أحق أن يعبد، يعني هذا البراد يعني بهذا هذا المرتبة العليا، حتى لو لم يعطيني ربي أي جزاء فأنا أتشرف بأن أكون عبدا له. ويضاف إلى ذلك طبعا اليوم الآخر، لأن النفوس لها طبعا لها رغبات ولها رهبات، فيكون لذلك تأثيره الكبير. واليوم الآخر كما ذكرنا في الحلقات الخاصة بذلك في منتهى أو في قمة الحكمة، يعني ليس هناك منظومة بشرية فلسفية فكرية تخلو من ذكر اليوم الآخر إلا وهي فاشلة. لا يمكن تفسير ما يحصل في الأرض في الكون في الحياة ومن دون ذكر المعاد واليوم الآخر. ولذلك الإسلام هو الوحيد الذي يحمل المنظومة الفكرية الشاملة القوية العاقلة، بحيث نخاطب أي شيء. عندما يقول لي شخص مثلا ظاهرة الشر مثلا والألم الموجودة في الأرض، نقول هناك يوم آخر، الله تعالى يعوض هؤلاء جميعا عن ألامهم، يعني هؤلاء الصالحين عن ألامهم. أولئك المستكبرين حتى لو لم يتألموا في الدنيا فسيتألمون هناك. وبالتالي الإيمان باليوم الآخر هو الذي يبين، يعني تبرز فيه الكثير من الحقائق التي كانت غائبة علينا في الدنيا. وهكذا نجد الحديث الشريفة الكثير من هذه المعاني، الحديث الصحيحة الموافقة للقرآن الكريم. من أمثلتها قول رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا معنى قرآن صحيح، القول يعني لابد أن نتكلم الكلام السليم وإلا الصمت. وهنا رسول الله قارنه بهذا الأمر: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وغيرها طبعا من الحديث الكثيرة التي تبين أهمية المعاد في هذا المجال. عندما نتكلم عن الجزاء الإلهي، هناك الجزاء المرتبط بالمعاد وهناك الجزاء المرتبط بالوعيد مطلقا الدنيا وفي الآخرة. الله تعالى يتوعد في الدنيا وفي الآخرة. فهناك من كلمات سيد الملك في هذا المجال يقول: نحن كمسلمين نؤمن بالجزاء، نؤمن أن الله سبحانه وتعالى يجازينا على أعمالنا، إن خيرا فخير وإن شرا فعقاب. وهذه مسألة مهمة جدا، كلما ترسخ لدى الإنسان الإيمان بالجزاء على الأعمال وعلى أن الله سيحاسبه وسيجازيه على أقواله وأعماله على أفعاله وتصرفاته، حينها يدرك جيدا أن عليه أن يكون منتبها لما يعمل ولما يقول. مثل ما في الدنيا قوانين العقوبات وتؤثر تأثيرا كبيرا، ومثل ذلك أحيانا عندما تعطى جوائز لمن يعملون عمل من الأعمال، نجد الكثير ممن يتنافسون على الحصول على تلك الجوائز. يقول: حينها يدرك جيدا أن عليه أن يكون متنبها لما يعمل ولما يقول، ومنتبها إلى تصرفاته، لأنه سيحاسب عليها وسيجازى عليها ويستشعر رقابة الله سبحانه وتعالى عليه. ثم استدل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فالله تعالى هنا يخاطب الإنسان ماذا سينتظره غدا: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فقرأ يعني علق الآية الكريمة آيات الكريمة بقوله، آية في سورة الحشر، يقول: فالإنسان المسلم أول حساباته وأكبر حساباته تجاه تصرفاته وأعماله يحسب بحساب الله. المؤمن يحسب دائما حساب الله. اتقوا الله أن يتجنب الأعمال والأفعال والأقوال والتصرفات ما يسبب له سخط الله وعقاب الله ومقت الله. يعني كل هذه لها تأثيرها، يعني غضب الله، عقاب الله، مقت الله، يعني بغض الله لذلك الذي يعمل ذلك العمل. يقول: لأنه يؤمن بالله ويؤمن أن الله يجازي ويحاسب ويفرق في واقع عباده بين المحسن والمسيء والمطيع والعاصي، تعالى عدل، ولذلك لا يستوي المحسن والمسيء. يعني الآية الكريمة: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، وقد حدد ذلك في كتابه الكريم. هنا إقامة الحجة أن كل هؤلاء من هم أصحاب النار مذكورين وأصحاب الجنة مذكورين، ومن خلال رسوله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم بشكل تام. ثم ذكر أهمية الجزاء والحساب وعلاقته بالتزكية، فقال هذا الجانب المهم للغاية والذي هو بحاجة إلى اهتمام. لاحظوا في واقعنا العام كمسلمين، نحن نقر بهذا، كل مسلم أصلا لا يتم له إسلامه ولا يعتبر مسلما إلا إذا آمن بالله واليوم الآخر والحساب والجزاء والجنة والنار وصدق الله في وعده ووعيده في الدنيا والآخرة. الإيمان باليوم الآخر عند جميع الأمة فرض واجب ركن أصيل من الإيمان. يقول كلها متفقة، ما وعد به وما توعد به في الدنيا وما وعد به وتوعد به في الآخرة. هذا الجانب مهم جدا، أن نحسب حساب الله عند أي عمل. لذلك الآيات الكريمة تقول ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. عندما ننسى الله، عندما ننسى سنن الله، عندما ننسى وعود الله، عندما ننسى وعيد الله، هذا نسيان لله سبحانه وتعالى. هناك من يعتبر أمريكا أو غيرها يحسب لها حسابها ولا يحسب حساب الله سبحانه وتعالى، ويتصور أنه إذا رضيت عليه أمريكا فكل شيء راضي عنه، مع أن الحساب لله سبحانه وتعالى. إن يرضى عنك الله، أما الخلق فلا يهم. أحيانا يكون رضا هؤلاء الطواغيت يعني نفهم منه سخط الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء لا يرضون إلا على من هو من جنسهم ومثلهم. يقول المهم جدا أن نحسب حساب الله عند أي عمل، فيما نعمل، فيما نترك، أيضا فيما تفعل وفيما لا تفعل، أن تحسب حساب الله قبل كل شيء، لأنه رقيب عليك وهو الذي يجازيك. أنت إن أطعته كان جزاؤه لك جزاء المطيعين، وإن عصيته كان جزاؤه لك جزاء العصاة. اتقوا الله، الله تعالى يقول اتقوا الله، التقوى طبعا بمفهومها الشامل، يعني أن نجعل بيننا وبين غضب الله، بيننا وبين عقاب الله، بيننا وبين وعيد الله حاجزا، يعني بحيث أن نكون مبتعدين عنه تماما. يقول فاحسبوا حسابه عند أعمالكم وعند تصرفاتكم وتجاه مسؤولياتكم، لأنه الرقيب عليكم وهو الذي سيجازيكم. ثم ذكر نتائج عدم الإيمان بالجزاء والحساب وعلاقتها بتدنس النفس، وقال الإنسان إذا لم يحسب حساب الله فأين سيكون؟ ما هي حساباته الأخرى؟ عادة الإنسان هو يعيش حالة الغفلة، وإذا عاش حالة الغفلة واستحكمت عليه هذه الغفلة حتى نسي الله فلم يحسب حساب الله تجاه الأعمال والتصرفات والمواقف، فهو حينئذ يتحرك بشكل مزاجي وغريزي. إنسان إذا نسي الله يتحول إلى حيوان، لأنه ليس هناك منظومة فكرية، ليس هناك أمل، ليس هناك رجاء، ليس هناك، يعيش هكذا. يعني حتى البعض يعيش هاربا، عندما يتذكر الموت يعمل كل شيء لينسى الموت، وراء رغبات هذه النفس، يستغل كل فرصة وراء رغبات هذه النفس وميول هذه النفس في حالتها الغريزية والمزاجية. وهذا ما يعبر عنه القرآن الكريم باتباع هوى النفس. هذه حالة خطيرة جدا، لأنها حالة غير واعية وغير منضبطة وغير مسؤولة، الحالة الغريزية البحتة للإنسان، أن يعيش الإنسان كحيوان الذي يعيش فقط ليأكل ويعيش فقط ليستمتع بملذات الحياة الدنيا، هذا لا فرق بينه وبين الحيوان. هي حالة الرغبات البحتة للنفس والميول النفسية البحتة غير مسؤولة، يعني ليس منضبطة بضابط المسؤولية، بضابط الحكمة، بضابط الحق، بضابط الأخلاق. طبعا نتيجة سيره وراء غرائزه يتصور أن الأخلاق ستحول بينه وبين غرائزه، بينه وبين سعادته، كذلك يخرج عن الحكمة، يخرج عن الحق. قال حينها يكون الإنسان كأي حيوان آخر. ولذلك هنا نرى أهمية الوعد والوعيد الإلهي، يصبح الإنسان هذا الإيمان هو الذي يحول من الإنسان، هو الذي يضبط تصرفات الإنسان، يصبح كأي حيوان آخر. أينما مالت به نفسه مال، أينما مالت به رغباته مال، أينما اتجهت به ميوله في حالة الشهوة أو في حالة الغضب والانفعال مال تبعا لذلك. وهذا ما لا يريده الله لهذا الإنسان الذي هو في مقام المسؤولية، يجب أن يضبط غريزته وميوله وحالة الشهوة والغضب والانفعال والمشاعر النفسية، أن يضبطها بضابط المسؤولية والتقوى والأخلاق والشرع، فيسيطر عليها عند هذا الحد. طبعا هذا الإنسان مثل صاحب السيارة ليس لديها مكابح، ليس لديها فرامل بحيث يعني توقفها ثم يسرع هكذا في شهواته بسرعة فائقة. هذا الإنسان مهما كان، حتى لو كان الطريق مستقيما، لابد أن يأتي ويصطدم بشيء وتكون فيها وفاته وتكون فيها هلاكه سيارته. الله تعالى جعل في الإنسان هذه الفرامل، هذه الكوابح، والتقوى هي التي تفعل هذا الأمر. والإيمان بالمعاد هو الذي يزودنا بالوعد والوعيد الإلهي، هو الذي يزودنا بالقوة، وبقدر ما تكون إيماننا حقيقيا، بقدر ما تكون المكابح قوية وتكون بحيث نتوقف في أي محل حتى لو كانت غرائزنا تدعو إليه، ولكن بمجرد أن يأتي الإيمان بالوعيد وبالغضب، خوف من غضب الله سبحانه وتعالى، نتوقف. يعني مثل يعني الشخص عندما يكون له سيارة ثم يعرف أن الطريق خطير، فهو يحد يقلل من سرعته حتى لا يصطدم، حتى لا يحدث حوادث. هكذا في الحياة. يعني طبعا هذا مثال تقريبي للواقع. ثم استدل بقوله تعالى: واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وعلق على الآية الكريمة بقوله: احسب حساب مستقبلك الآتي والأبدي. يعني المستقبل الحقيقي وذلك الذي نذهب إليه، ليس في الدنيا. الدنيا لبعض الناس يعمل وجهد طويل وسنوات طويلة يعني حتى يضمن مستقبله وهو قد وصل إلى سن الشيخوخ. المستقبل الحقيقي هو هناك عند الله سبحانه وتعالى. احسب حساب مستقبلك الآتي والأبدي والكبير والمهم والعظيم. هذه هي الحالة التي يغفل عنها الكثير من الناس، حتى ممن مقرون به ويقر بالجنة والنار وغير ذلك، ولكن فقط يحسب حساب مستقبله الدنيوي. مقر بالقيامة، مقر بالبعث، مقر بالجنة، مقر بالنار، مقر بالحساب والسؤال والجزاء، مقر بهذا ويعترف به، ولكن في كثير من الحالات ينسى، يغفل، فيتصرف بعيدا عن هذه الاعتبارات وبعيدا عن هذه الحسابات، ويتعامل بهوى نفسه، بغرائزه، برغباته، بانفعالاته، بشهوته، غافلا عن هذه الحسابات والاعتبارات. طبعا هذا الإيمان هو مجرد إقرار باللسان وليس له جذور أو ليس له معنى عميق في القلب، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية: عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
2: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
4: جارح بشليل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا في المثل: الأول يوصي الآخر. ما وقع من قطو خارجي من الدنيا بيوصي لي بعده. وهذا اليمن جعلوها سلعة يستخدموها كيف ما يشتوا، ذولي المبارك الجيران حقنا. اليوم الشعب اليمني بيقول لا يد على الأراضي اليمنية ولا كلمة على الشعب اليمني، إلا شعب ينضح من رأسه وما بيش وصايا خارجية أبدا أبدا أبدا، لا يمكن. كفاية إنه كفاية بهذل، وكفاية أهانة، وكفاية تساعد قو، خلاص علي قد وقع قد وقع. فحين البلد ملان ثروة، الشعب يشتي ينكب يشتي يخرج، ما طالها الله ما رزقها الباري. في باطن الأرض عجائب عجبة، معانا الموانئ الخديم من الميناء بقولها. وين بتصير هذا؟ عم بتجي هذا الجيوب مان. كنا معانا جبال على ما هي غير ذهب، جبال على ما هي ذهب، وجبال كحل، وجبال لؤلؤ ومرجان فالبحر، وجبال ملح، وجبال عجائب عجبة. والشعب اليمني مقيد، فقالوا لنا هنيك شوية هبياء نفط وغلقوا عليهن، وممنوع نفعل عملي، ونضاق في الدولة مساعدها السعودية، ولا احنا بحاجة حات، ولا احنا في فضل حات، ولا احنا مراعين لحات، احنا في فضل أرحم الراحمين. والحق له والأجير يرحله، ولولا السعودية تطرح ما عندها من أراضي نجران وجايزان وعسير وذا وقتها يقلع قلعوا بطنا ما بنطلب شي مروة. إنها الشعب اليمني محروم اليوم 11 سنة وتايها ندخلين فيه 12 سنة تمام، والشعب محاصر بغير معاشها أي مرتبات الناس يدقى في السعودية. السعودية اللي بدنها بي ولا البنك الأهلي البنك الوطني؟ من يقولوا لأبوه يفعل هكذا؟ من ومن حضرته؟ ناقصته إن عادي هذك الرجال ولا هذا لك الذي ولف يبتع ويشتري بهم؟ ما بش اليوم بالرجال بضل سما الحديد. بنقول حقنا مش احنا في فضلكم، حقنا معانا جرحى معانا معاقي معانا أسرى معانا أسر شهداء، من أن نتي لهم هذول؟ ولا احنا في فضل حد في فضل أرحم الراحمين؟ ومتى لنا الباري؟ من حقنا من حقنا هذا الكلاء بنكرعكري بثمرة الرجال الذي ضحينا قد اتفنت رجاء كرح القلب عليها. عاد انتم تشتوا صايا على الشعب اليمني، بعيد عليكم بعيد بعد هذه التضحيات الذي ضحينا